0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: عاشوراء، جهاد وبناء.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الحسين. إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبداً، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبداً، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، هو السيد أحمد بن طاووس رضوان الله تعالى.

هو السيد أبو الفضاء الجمال الدين أحمد بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله محمد الطاووس بن إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. له من الإخوان ثلاثة، وهم السيد علي والسيد شرف الدين محمد والسيد عز الدين الحسن، وكلهم أهل علم وفضل وتقوى وصلاح. قالوا في مدحه والثناء عليه إن من ترجم للسيد أبي الفضائل أثنى على مكانته السامية وعلمه وأدبه وأطروه بجميل الصفات ومحاسن الألفاظ، فأول من ذكره تلميذه الشيخ الحسن بن داود الحلي في كتابه الرجال، فقال: أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد الطاووس العلوي الحسني سيدنا الإمام الطاهر المعظم فقيه أهل البيت عليهم السلام جمال الدين أبو الفضائل، مات سنة 673 للهجرة، مصنف مجتهد، كان أورع فضلاء زمانه، قرأت عليه أكثر البشرى والملاذ وغير ذلك من تصانيفه، فأجازني في جميع تصانيفه ورواياته، وكان شاعرا مصنعا بليغا منشأ مجيدا، حقق الرجال والرواية والتفسير تحقيقا لا مزيد عليه، رباني وعلمني وأحسن إليه. وفي الإجازة الكبيرة لتلميذه العلامة الحلي لبني زهرة قوله: ومن ذلك جميع ما صنفه السيدان الكبيران السعيدان رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابنا موسى بن طاووس الحسنيان قدس الله روحهما، وروياه وقراه وأجيز لهما روايته عني عنهما، وهذان السيدان زاهدان عابدان ورعان. وجاء وصفهما في إجازة الشهيد الأول لأبي جعفر محمد بن الشيخ تاج الدين ابن نجدبي: الإمامين السعيدين المرتضيين سيدين الزاهدين العابدين الفردين رضي الحق والدين علي وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابن الطاووس الحسني، سقى الله عهدهما صوب الغمام ونفعنا ببركتهما وبركة أسلافهما الكرام. وقال الشيخ العاملي في أمل الآمال: كان السيد جمال الدين عالما فاضلا صالحا زاهدا عابدا ورعا فقيها محدثا ثقة شاعرا جليل القدر عظيم الشأن. وجاء في عيون الرجال: هو أجل من أن يقال له ثقة، وهو من الصديقين المخبتين، وهو صاحب حل الإشكال في معرفة الرجال، وله 82 مجلدا من أحسن التصانيف. ومن مشايخه من الأعلام الذين أخذ السيد أبو الفضائل عنهم العلوم الدينية المختلفة في الفقه والحديث والأصول وعلم الرجال هم الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي، والسيد جليل فخار بن معد الموسوي، والسيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسني، والشيخ يحيى بن محمد بن الفرج الثوراوي، والسيد صفي الدين محمد بن معد الموسوي، وكذلك الشيخ الحسين بن أحمد السراوي، والفقيه محمد بن غالب، وكذلك السيد محيي الدين محمد بن زهرة صاحب كتاب الغنيمة. ومن أشهر من تتلمذ عليه وروى عنه الشيخ آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والشيخ الحسن بن داود الحلي، والسيد عبد الكريم بن طاووس ولده. ومن مؤلفاته ومصنفاته خلف السيد أبو الفضائل مؤلفات قيمة بلغت 82 كتابا، كما ذكر تلميذه الشيخ الحسن بن داود الحلي في كتابه الرجال، غير أنه ذكر بعض كتبه منها كتاب بشرى المحققين في الفقه ويقع في 6 مجلدات، وكتاب ملاذ علماء الإمامية في الفقه ويقع في 6 مجلدات، وكتاب الكرم في مجلد ضخم، وكتاب السهم السريع في تحليل المداينة أو المبايعة مع القرض وهو مجلد واحد، وكذلك كتاب الفوائد العدة في أصول الفقه وهو مجلد واحد.
فضلا عن كتاب الثاقب المسخر في نقد المشجر في أصول الدين، وكتاب الروح، وكتاب شواهد القرآن، وغيرها من الكتب والمصنفات القيمة. ومن المؤسف حقا أن يفقد ديوان السيد ابن طاووس ولم يبق من شعره سوى مجموعة من الأبيات، فمن شعره ما كتب على ظهر كتاب نقد الرسالة العثمانية بخط ابن داود الحلي، وفيه يرد على الجاحظ ويقول: ومن عجب أن يهزأ الليل بالضحى، ويهزأ بالأسد الغباب الفراعل، ويسطو على البيض الرقاق ثمامة، ويعلو على الرأس الرفيع الأسافل، ويسمو على حال من المجد عاطل، ويبغي المدى الأسمى المعلى الأراذل. وعن وفاته ومرقده قال الحسن بن داود: مات سنة 73 للهجرة. وأيضا يقول المحدث البحراني المتوفي سنة 1186 للهجرة إن قبره الآن في الحلة مزار مشهور، وقد ظهر في السنين الأخيرة برؤية رآها بعض الصالحين. وأقر الشيخ القمي كذلك بقوله إن جمال الدين صاحب التصانيف الكثيرة المتوفي سنة 73 مدفون بالحلة. وقال الخونساري: وقبره في الحلة مزار معروف مشهور كالنور، على الطور يقصدونه من الأمكنة البعيدة ويأتون إليه بالنذور. ولم يزل موضع تقديس واحترام الناس، وله خدم يتعاهدونه. وفي سنة 1377 للهجرة قام الوجيه الحاج عبد الرزاق مرجان بتعميره، وأنفق مبالغ طائلة في هذا السبيل، فصار محلا جميلا ومزارا مقدسا. وأشار الشيخ محمد حرز الدين إلى مرقد السيد أبي الفضائل فقال: مرقده في الحلة المزيدية محلة أبي الفضائل، حيث نسبت الحارة التي فيها قبره إليه. وقبره معروف مشهور، عليه قبة قديمة بيضاء، وله حرم يزار عليه السيرة من علمائنا الأقدمين إلى المعاصرين. ويقع قبره في الشارع الغربي بظاهر مدينة الحلة قرب باب كربلاء وباب الحسين عليه السلام، هكذا هما معروف عند الحليين قديما. ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء أنه حدثني شاهد عيان على إعادة عماره وبنائه، وهو السيد محمد علي النجار، حيث قال: كانت المنطقة المحيطة بالمرقد مختسلا للموتى من الأطفال، وكانت مدفنا لهم، حتى شيد بهذه العمارة الجميلة وبناء قاعة كبيرة للصلاة. وبلغ مجموع ما أنفق على بنائه بين عامي 1956 إلى العام 1957 3,000 دينار، وهو مبلغ كبير في وقته. ومن حسنات الدهر إن المسجد حظي بتأسيس مكتبة في سبعينيات القرن الماضي عرفت بمكتبة الإمام الصادق، إلا أن النظام البائد أغلقها بعد أن صادر أغلب كتبها، وتعود اليوم بفضل الأيادي البيض بحلة جديدة لتساهم في بث الوعي الثقافي والعلمي والديني بين شبابنا الأعزاء. وقد اتخذ الشيخ الفاضل حسن الحلي من المسجد مقاما له للوعظ والإرشاد وإمامة المصلين للصلاة. أما المرقد الآن فيقع على يمين الداخل إلى المسجد في غرفة مربعة الشكل، له شباك يطل على الزقاق الخارجي المحاذي للمسجد، وبجانبه مرقد أخيه السيد محمد بن طاووس. المزار الشريف الآن يقع تحت إدارة الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة، وتوليه عناية كبيرة من كل

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: قالوا في الحسين.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
2: روح مؤانا الأصدق عن هواه
1: لضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
2: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
1: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.
3: اسهل ايام اسهل ايام.

0: يا رب اجعلني
1: مكسور
0: مكسور
2: وحزني على الخيام
3: على الخيام.
2: الحمد لله وبعدنا بتشعل الخيام.

شكر لله.

على الخيار ولا اجي عاشور وانا امتاني هالجي. القصيدة الخادمة عيونكم فدوة فدوة شبابكم ولا

المحرم احترق ويهزني طارية المحرم.

وإلهم أحسب بدمعات العيون العيون ودمعي تعبني ومكسور روحي دمعي.

هنيال اللي يتخيلهم شلون جايين، شلون يلتمون على الحسين، شلون يفيون الزينب، شلون حكيهم. هنيال هنيال اللي يعيش وياهم.

اللي احلاه.

0: الحسين بحزنك جاوبني مكسور
1: حزنك
0: اكسر روحي على الخيام على ما

حسين.

نفسياً يا ابني يا ابني يا ابني يا من كون ذباحك ذبحني اسعدني على ابني يلتحمني مولاتي اقلك هاي دموعنا وهاي صيحتنا على الحسين وهاي حرقتنا رحم الله.

عمره الدمع مو إلا ناعي على السبي يقرأ. لا تاني لا تاني ناعي بتشيك عليهم وين ما كان بتش عليهم.

بالظلم وشفى يذكرني مكسور شلون يذكرني شلون يذكرني مكسور ليل خيامه.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين

0: في كربلاء هناك، وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرارها، والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.
1: كربلاء تعلمنا الشهادة، خدنا من الحسين الإرادة. يا يزيد افهم،
0: صوب كربلاء
1: يا يزيد افهم،
0: كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا، قرآنا، صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

0: المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف أغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد.
1: العين ما تبكي على حسين.
0: منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التأريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد. وفي لحظة تشبه يوم القيامة، في لحظات الميعاد.

0: هكذا أراد الحسين. رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.
2: الحسين أقدس عشيق، خلى صيتي ينعرو.

0: حسين. روح شبه الطير فرت مصرع الأكبر تحوم.
1: سلام الله على الأكبر حبيبي يا حسين.
0: والذبح جاسم ذبحن وانذبح حلم الشباب.
1: سلام الله على القاسم حبيبي يا حسين.
0: من عطش قلبي أشاهد

0: صعب توديع زينب أسرعوا تركض ورا
1: سلام الله على زينب حبيبي يا حسين
0: والطفل مد إيده يشرب يعتقد دم نحرما
1: سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين
0: أي ما أريد أشبق رقيع أدري تشبقني وتموت
1: سلام الله على رقيع حبيبي يا حسين
0: هاي سكنة يطول ونج ونت الخدر سكون سلام الله على سكنة حبيبي.

0: ابني سهم المثلث والكبد نصين صار.
1: سلام الله على كبدك حبيبي يا حسين.
0: من خرج ظهري سحبت وانطفى بعين النهار.
1: سلام الله على ظهرك حبيبي يا حسين.
0: من طحت من المطهر عيني ظلت على الخيام. سلام الله على خيامك حبيبي
1: حسين.
0: من طحت من المطهر عيني ظلت على الخيام.
1: سلام الله على خيامك حبيبي يا حسين.
0: والمهر يحمل جراحك يحمل الزينب سلام.
1: سلام الله على جراحك حبيبي يا حسين.
0: الشمر لما نرفسني التوى جسم النحيب.
1: سلام الله على جسمك حبيبي يا حسين.
0: واثنعش طفرة طبرنا.

0: صدري صحتي يا عباس وين.
1: سلام الله على صدرك حبيبي يا حسين.
0: واسمع الزهرة تنادي وحسينا وحسين. سلام الله على الزهرة حبيبي يا حسين. واسمع الزهرة تنادي وحسينا وحسين.
1: سلام الله على الزهرة حبيبي يا حسين.
0: ظل يحز نحر

0: واذكروا الشيب الخضيب والشفاق الذابي لا تنوحوا على الجسم السليم.
1: يسكت العالم بأسرة ونستمع صوت الحسين.
2: للشاعر السيد عبد الخالق المحنة
3: قالوا في الحسين.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزا لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

سامحني.

الطاف فأسى أمنيتي ما شوفك تذبل أمنيتي زينب مو علتل أمنيتي ما أسمع مقتل عليك أمنيتي لو يمك حاضر وافزع لك بذاك العاشر ما خلي

لي صدرك ويتبدى يا مولاي عمري مرة أفزع وياك ومرة لمعه.

احلام ودرع سوين بيدك عن الاسهام وشاقوف ابقى دونك وشاقوف ابقى دونك مره وياك فاسع مره

وشاقوف ابقى دونك سويني بيدك كل شرايين.

لك طلب واحد تسويني عبيد جوه أصير عبيد جوه شنو؟

سافر هي امنيات واتمنى سويني للقاسم حنة تحسبها عالعاشق منا اموت في امنيات واتمنى سويني للقاسم حنة تحسبها عالعاشق منا اموت جرح العشق كل ما خضر امنيتي بعيونك اكبر أتفضل.

خضاوي وفدوى العلو جسام عمري وشباب. قل له وين الله موت وياك والدم خضاوي.

مرة مذبوح بالطاف كنا حرة أنا التمنى وراد مرة مذبوح بالطاف كنا حرة وحامي على الضعون حلم يلا فدوا سامي.

لها من قلبك احكيها بعد واشوفك واشوفك حلمكم حلمكم حلم للطاف للطاف هسه للموفق السيد علي اكبر الغرابة.

إش ما بي أمني تصير إش ما بي حارس خيام العلوية ومر العلي لك عوشية أصغير عبد الله من يعطش مرة أتبدى ما يفي ثغرة خليني درعك عنه.

العلوية ومر العليلك عوجية عصير عبد الله من يعطش مرة أتبدى ما يفدي ثغرة خليني درعك عن نحرة أصير دربي السبي يا حسين كن أنا حاضر ما خلي عين تلوح طول الحرايب.

روح طليل حلم كون انسبي ويا يروحون وشاقوف عن بناتك ذيكني عيون اخذني وياك اخذني اخذني اللطمة والدمعة يوجعن اكثر بدو اروح لك اخ حلم كون انسبي

0: نهاية وانطق وطق دون السباية وشاقص عنو معه حلم سامحني
1: مجاوب.

هو العشق لو ما انت لو ما دمعتك راسمت مذبوحة بالطف سالفت أشوف ولو ما هواك الأشتم خوفك علي يا أبو اليمة ما عايش بهاي الخدمة أشوف أنا

عار يا تخافي علي اشوفك تخافي علي اشوفك يا بابك بذيك امنياتي تخلص ردت بلطف حياتي.

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. بسم الله.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، طروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

هل أصابك التعب يا سفينة الصحراء؟ أنا أيضا تعبت، ولكن لا تخبري أحدا بذلك. لقد اقتربنا من الوصول على كل حال.

0: توقفي لنرى ماذا حدث للناقة الصغيرة. ماذا جرى لك؟ آه، لا تحركي قدمك، أعرف أنه مؤلم. عندما تكبرين ستدلك فطرتك على تجنب الصخور الحادة والأشواك وكل مخاطر السفر. لقد كانت الصبارة مختبئة خلف الرمال. أحيانا تفاجئنا الحياة بأشواك غير ظاهرة وشرور مختبئة عن العين. هذه آخر شوكة، اصبري. كانت جدتك ناقة سيدنا صالح عليه السلام مثلا أعلى في الصبر وتحمل البلاء. كانت تبتسم راضية في أصعب المواقف وأشدها ظلما. هل أحكي لك حكايتها؟ اجلسوا يا أصحاب، سنأخذ قسطا من الراحة حتى تتعافى أختكم الصغيرة. في قديم الزمان عاش قوم ظالمون، هم قوم ثمود. كانوا يعبدون الأصنام وينحتون من الجبال بيوتا ويجعلونها قصورا فارهة. ثم شاء الله تعالى أن يبعث نبيا إلى ثمود، اصطفى منهم أكثرهم توحيدا ونقاء وصلاحا. كان اسمه يحمل حقيقة جوهره، صالح، هذا كان اسمه. لكن أغلب قوم ثمود خالفوا نبيهم ولم يصدقوه.
1: السلام عليك أيها البناء الطيب.
2: نعم، ماذا تريد؟
1: أقول السلام عليك.
2: ليس لدي وقت لرد التحية، إنني مشغول كما ترى. إذا كنت متسولا فاذهب إلى مكان آخر. هيا.
1: إنني لا أتسول من أحد ولا أريد شيئا من يد مخلوق، عندي ما يكفيني والحمد لله.
2: معذرة، ملابسك لا توحي بالثراء.
1: لا دخل لك بملابسي، سمعت أنك تبني البيوت في أرض ثمود، هل هذا صحيح؟
2: نعم، لدي أفضل قصور في تلك الناحية.
1: لا أريد قصرا.
2: عرفت طلبك، تريد أن ننحت لك بيتا خاصا في الجبل فتنظر إلى الناس من أعلى.
1: ما هذا التفكير المريض؟ أريد بيتا عاديا، إنني أعيش وحدي ولا أحتاج إلا غرفة صغيرة ومكانا أغتسل فيه قبل أن أحضر دروس سيدنا صالح عليه السلام.
2: إذن أنت من أتباع صالح؟
1: نعم، ولي الشرف.
2: لقد ملأ صالح أرضنا بالفقراء والضعفاء، طلاب الحكمة والموعظة. اسمع أيها الرجل، ما دمت من أتباع صالح فلن تجد من يبيع لك بيتا في أرض ثمود. اسمع نصيحتي وعد من حيث أتيت.
1: كيف أعود وقد وجدت نفسي أخيرا باتباع النبي الكريم؟ لماذا تعادون نبيكم؟
2: نحن لا نعاديه، لقد كان فينا مرجوا قبل هذا، كان من سادة القوم، بل كنا نؤهله لقيادتنا. هو في الحقيقة من أصحاب العقل الراجح والخلق الكريم، لكنه في الأيام الأخيرة فاجأنا بدعوته لعبادة الله الواحد وترك ما كان يعبد آباؤنا من أصنام.
1: المفروض أن يزيد قدره بينكم بعد أن دعاكم إلى الحق.
2: وماذا نفعل بالأصنام؟ إنها تاريخ الآباء والأجداد، إننا نبيع الأصنام للقبائل المجاورة أيضا.
1: إذن أنتم تعبدون مصالحكم وتجارتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، سأذهب لأبحث عن مكان أبيت فيه.
2: هناك نزل يستقبل الغرباء في آخر المدينة وفيه حظيرة للخيول والماشية، قد تجد فيها مكانا لك.

0: أنت متأكد يا سيدي أن المكان يناسبك؟
1: نعم، هذه الحظيرة هي المكان الوحيد الخالي من الأصنام، وأستطيع أن أرتاح قليلاً قبل أن أذهب لرؤية سيدي صالح في الصباح.
0: أنت من أدعي سيدنا صالح عليه السلام؟
1: نعم يا بني.
0: وأنا أيضاً، ولكني أكتم إيماني لأن أصحاب النزل الذي أعمل فيه يضم مجموعة من المفسدين، عصابة من اللصوص وقطاع الطرق. معذرة يا سيدي، لقد وصل أصحاب المكان ويجب أن أخدمهم بسرعة، وإلا أذوني بشدة.
2: أسرع أيها الصبي، وإلا أذقتك طعم هذه العصا الغليظة.
3: أريد شراباً أكثر، هيا.
2: يجب أن نحتفل بإحراج صالح وإثبات عجزه أمام الناس.
3: لا تنسوا أنها فكرتي أنا.
4: يا صالح، حتى نصدقك أخرج لنا ناقة من قلب الجبل.
2: لقد كان صالح ينظر لنا في دهشة. وأنا قلت له: هذا الجبل القريب، لماذا لا يلد ناقة؟ لماذا لا تدعو ربك أن ينشق الجبل عن ناقة تخرج منه؟
3: عندما اتسعت عيناه أكثر من الدهشة قلت له: لا تتصور يا صالح أننا نقوم بتعجيزك أو الضغط عليك، لا، لكننا نريد أمرا خارقا لم يحدث من قبل، نريد آية من الله على نبوته.
4: وبالطبع لن يلد الجبل ناقة أبدا.
5: صاحبنا، لماذا لا تشاركنا الضحك؟
6: أخشى أن تكونوا قد ارتكبتم حماقة بهذا الطلب.
2: كيف؟
6: إن صالح لم يبدو عليه الارتباك من الطلب، وكأنه قادر على تحقيقه. كان ما يشغله أننا نسيء الأدب مع ربه ونطلب برهاناً مادياً على قدرته، ولكنه بدا واثقاً أنه إذا دعا ربه فسيلد الجبل ناقة.
5: ما هذا التخريف يا رجل؟ هل سكرت قبل أن تشرب الخمر؟
4: اسقوا صاحبكم الخمر حتى يعود إلى طبيعته.
0: أسرع أيها العم الطيب، إن أهل ثمود جميعاً ينتظرون عند الجبل الكبير.
1: ما يهمني في الأمر رجل واحد هو سيدنا صالح، كيف يستطيع تحمل هؤلاء القوم والاستماع إليهم؟
0: هل تعتقد حقاً أن الجبل سيلد ناقة؟
1: إنني أؤمن بصالح ودعوته، سواء ولد الجبل أم لا.
0: لقد قال سيدنا صالح 9 كلمات فقط أثارت الدنيا كلها ضده: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره.
1: إن جوهر التوحيد يا بني في هذه الكلمات 9 هي دعوة كل الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. انظر، انظر إلى جموع الناس حول الجبل، غريب أمر الناس، تجمعهم المعجزة ولا تجمعهم دعوة النبي المرسل.
3: اليوم نهاية صالح، لن يصدقه أحد بعد الآن.
4: سأذكركم دائما أنني صاحب الفكرة، فكرة أن يلد الجبل ناقة.
0: أين سيدنا صالح؟ انظر، انظر، هناك شيء يتحرك في أعلى الجبل.

0: أين أنا؟ ومن هؤلاء؟ لماذا ينظرون إلي بدهشة؟ المفترض أن يسجدوا لله بعد أن رأوا الآية بأعينهم. كيف تجد ناقة مثلي حريتها في هذا العالم؟ ولكن هل أنا ناقة؟ أم مجرد صورة لناقة؟ سأحاول تذكر ما حدث. كنت جزءا من الصخور، لا أدرك غير أنني صخرة. ثم تحولت الصخرة الجامدة إلى لحم لين، وتدفقت الدماء في العروق. ورغم هذا لا أشعر بالانتماء لعالم الصخور ولا لعالم الحيوان. لابد أن هناك حكمة ما في خلقي.
1: إياكم أن تؤذوا الناقة أو تقفوا في طريقها.
2: من أنت لتأمرنا؟ أصمت أيها الأحمق.
3: عفوا يا سيدي، إنه لا يعرف أنك من أتباع صالح.
4: تقصد النبي صالح عليه السلام؟
3: نعم نعم، بكل تأكيد.
5: هل من أوامر أخرى؟
1: إنني لا آمر بشيء، أردت فقط أن أذكركم بما قاله سيدنا صالح عليه السلام: حافظوا على آية الله لكم واحذروا أن تمسوها بسوء.
2: سمعا وطاعة أيها الشيخ الطيب.

0: فوجئنا بميلادك أمس من الجبل.
1: كان ميلادي مفاجأة لي أنا أيضا.
0: سمعت أن الماء سيكون قسمة بيننا وبينك، بمعنى أنك ستشربين وحدك في يوم ونشرب نحن في اليوم الثاني، وفي اليوم الذي تشربين فيه ستسقين اللبن. ولكن كيف تعطي الناقة لبنا وهي ما زالت وليدة؟
1: أنا لست ناقة عادية، إنما أنتمي إلى آيات الله.
0: ولكن هل يكفي لبن ناقة واحدة لسقاية كل هؤلاء الناس؟
1: لا أعرف إجابة هذا السؤال.
0: أخشى أن نجوع ونظمأ ولا يجد الضعفاء منا نصيبهم.
1: لا تخشى على رزقك، الله هو الذي يطعم ويسقي. أنا مجرد أداة أنفذ أوامر خالقي.
0: كم أنت لطيفة وطيبة يا... عفواً، ما اسمك؟
1: البعض يسميني ناقة صالح وهذا يشرفني، ولكني أحب أكثر أن يناديني الناس بناقة الله.
0: لقد باركت أرضنا وحياتنا يا ناقة الله، كلنا هنا نحبك.
2: ماذا تريدون؟
3: لدينا دعوة من صاحب القصر.
2: إذا كنتم قادمون للسرقة فأحذركم، نحن جميعا مسلحون.
4: لقد أخبرتك أننا ضيوف، كبير تجار الأصنام هو الذي دعانا بنفسه.
5: دعهم يمرون، أهلا بكم، الجميع في انتظاركم. سأبدأ بإجراء التعارف. هؤلاء السادة ثمود وتجارها، كبير تجار الخمور وكبير تجار العبيد، وأنا كما تعرفون أكبر تجار التماثيل والأصنام في ثمود. أما هؤلاء الناس فهم أصدقاء لنا، يمثلون رأي الناس الأقوياء، أصحاب الكلمة المسموعة.
3: شكرا لك يا سيدي.
6: قل لي، لماذا دعوتنا في قصرك؟
5: هذا سؤال مهم، أردت أن أتحدث معكم في أحوال البلاد. لقد كنا نعيش في قوة وسيادة على أرضنا، ثم فوجئنا بناقة تشاركنا شرب الماء، لها يوم وحدها ولنا جميعا اليوم الثاني، أي يشرب السادة والعبيد والبهائم معا، من أجل أن نفسح الطريق لمجرد ناقة لتشرب ونظمأ نحن.
7: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم.
8: وهكذا قابل الأشرار نعمة الله عليهم بالجهود والكرم.
9: علمت أنت أيضا يا صغيرتي. حسنا، أكمل لك في الغد إن شاء الله. الحمد لله، إن ساقك بخير. حاذروا أن توقظوها، سنبيت الليلة هنا وفي الصباح نستكمل الطريق. نعم نعم، وأكمل لكم حكاية ناقة صالح عليه السلام.

0: في ذكريات قديمة. تتعلق بها أوداج الروح.
1: على سيرة عقايدنا نحبكم يا
0: تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني.
2: ساكت ناديك واسمع يا حسين.
0: تهدأ رنة الحياة تقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.

الحسن يا حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي. ما شاء الله ما شاء الله على الشباب. سيدي سيدي حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي. يمك تصير النهاية كل وقت بيك ابتدي كل وقت بيك ابتدي. حسين يا معراج روحي من بداية مولدي. اي والله اي اي اي حسين يا معراج روحي من بداية

الله حسين يا رحمة يا رحمة السلام الله حسين يا صاحب العزاء يا حسين روحي لك الفداء حسين الله الله روحي آه حسين يا صاحب حبك الجنة بحياة إلى خادم الحسين السيد زيد الفحام ممنون حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي يمك تصير النهاية كل وقت بيك ابتدي كل وقت بيك ابتدي حسين يا معراج روحي من بداية مولدي

حسين يا صاحب العزاء يا صاحب حسين حسين يا رحمة السماء عين بهلال المحرم من يهل بيك التزم من يهل بيك التزم البس اسود واعتني لك للخدامة بكل عزم للخدامة المهم يا حسين ترضى سيدي المهم يا حسين ترضى بغير شخصك ما أهم أحضر بهاي المجالس أحضر بهاي المجالس أحضر بهاي المجالس

0: العطاء حسين. يا صاحب الحسين يا مصدر العطاء يا مصدر.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

غد

بحقد تمد الأيادي بقتل وسلب وثم اضطهاد. وها هي بانت رؤوس الفساد تفجر تقطع حبل الرشاد. وراء

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبر

فساءت وجوه طلاها الضلال إلى الذل منها يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويخفو الشمال.

هناك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظم.
1: يا عراق يا هلال محرر،
2: لاح الهلالك قارب حزين تائه في بحر الظلمات، نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال، وشفاه باسمة تحلم بالندى. كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد، يفكر بينبوع الخلد وحياة لا تفنى، يحدق في آخر الدنيا. وقف الحسين للوداع، وداع الأرض. الشمس تغمر الرمال باللهب، والفرات يجري يمعن بالفران، الدماء تنزف تروي الرمال، تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين. الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الحسين لا يريد استذكار الماضي. الجواب على هذه الشبهة قائلها إما أن يكون مسلما أو غير مسلم. إذا لم يكن مسلما فها هو العالم أمامنا، لا توجد أمة من الأمم سواء كانت متدينة بدين غير الدين الإسلامي أو غير متدينة، علمانية، إلحادية، غير ذلك، لا توجد أمة في العالم لا توثق ماضيها وتستحضر ماضيها على مستوى كتب التاريخ وعلى مستوى حتى كتب الدراسة، وهذا ما يعبر عنه بدرس التاريخ في العالم. حتى على مستوى كتب الدراسة يوثقون ماضيهم. إذا كانت الأمة غير مسلمة. أما إذا كانت الأمة مسلمة، الأمة المسلمة يحكمها القرآن الكريم، وخصوصا في مجال الظلامة. يعني القرآن الكريم ذكر الماضي كثيرا من خلال قصص الأنبياء غير ذلك، ولكن خصوصا في مجال الظلامة، يعني الظلامة على وجه الخصوص في ثقافة القرآن الكريم موجودة منذ بدأ الله الخليقة. القرآن الكريم وثق واستحضر الماضي وجعله آيات نتلوها كل يوم. أمامكم ظلامة هابيل وقاتله قابيل، وثقها القرآن الكريم، وإحنا كل يوم لما نتلو القرآن الكريم نستحضر آيات ظلامة هابيل، وهذا استحضار الماضي. أصلاً ظلامة هابيل قبل ظلامة الحسين من حيث التاريخ الزمني، قبل ظلامة الحسين بآلاف السنين. خو إذا كان صاحب هذه المقولة مسلم، أنا أسأله، أقول القرآن الكريم ليش استحضر ظلامة هابيل وهي تاريخ قديم قبل مقتل الحسين عليه السلام، وما مر على هابيل أقل مما مر على سيد الشهداء، بل لا وجه للمقارنة بين ظلامة هابيل وظلامة الحسين. سؤال، لما استحضر ذلك ولما استحضر هذا الملف، ملف المظلومية في القرآن الكريم؟ ليش فقط الحسين عليه السلام كون من استحضر كماضي وهابيل نستحضره، مع أن هابيل أقدم زمنا وأقل ظلامة؟ هذا أولى بأن لا نستحضره، فلما استحضره القرآن الكريم؟ هذا ملف من ملفات الظلامة في القرآن. زين، فقط ملف هابيل كملف ظلامة تاريخي قديم استحضره القرآن الكريم؟ لا، أمامكم ملف يوسف عليه السلام، يوسف النبي، نبي مظلوم ظلمه إخوته بسبب الحسد وغير ذلك، لما استحضره القرآن الكريم؟ مع أن إخوة يوسف تابوا والله قبل توبتهم، ويوسف استغفر لهم، وهكذا يعقوب، يعني تابوا، ولكن رب العالمين ذكر أنهم قبل توبتهم ظلموا أخاهم يوسف، قتلت الحسين، لم يتوبوا بل بقوا مصرين على ما فعلوه إلى آخر يوم من حياتهم، والآن أولادهم وذراريهم على خطهم في الواقع. لما استحضر القرآن هذا الملف للظلامة وهو ملف تاريخي أقدم من ملف ظلامة الحسين وأقل ألما من مصيبة سيد الشهداء عليه السلام وغير ذا؟ ملف أصحاب الأخدود. هسه لعل قائلا يقول هابيل ابن نبي، وقائل آخر يقول يوسف نبي. خو أصحاب الأخدود لا أنبياء ولا أولاد أنبياء، ناس من أهل الإيمان عذبوا من أجل الله تعالى، لما استحضر القرآن ملفهم، ملف مظلوميتهم؟ اللي يقول الحسين ما يقبل أن نستحضر الماضي خيجاوبنا على كل هذه الأسئلة. إذا جاوبنا احنا نجاوب، الحسين يريد استحضار الماضي لو ما يريد. الحسين قرآن ناطق، القرآن الصامت استحضر الماضي، والقرآن الناطق لن يفترق مع القرآن الصامت، لن يفترق حتى يرد علي الحوض كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. قتل أصحاب الأخدود إلى آخر الآيات وغير ذلك من ملفات. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، في سورة التكوير ملف ظلام ماضي استحضره القرآن الكريم وجعله آية تتلى كل يوم. ليش استحضر القرآن الكريم؟ والموءودة ما جرى عليها أقل مما جرى في كربلاء وأقدم زمنا مما حدث في كربلاء، فلما الأقل والأقدم يستحضر
أما الأعظم والأجدد زمنا الأقرب زمنا لا يستحضر، هذا من باب أو لا يستحضر. ما جرى على الحسين عليه السلام أعظم من كل ملفات الظلام التي ذكرت في القرآن والتي لم تذكر، ولهذا علينا ذكر هذه الظلامة واستحضارها وتكرارها والتأكيد عليها لكي نكون من أهل القرآن الكريم، جعلنا الله وإياكم من أهله بمحمد وآله الطاهرين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

المجالس هلا بريحة كربلاء يا حسين لا تستعجل يا روحي يا حسين بدول اسمك أبا عبد الله يا حسين وهالمحرم يا حزن كل الزمن يا حسين وهالمحرم يا حزن كل الزمن.

0: يا مجلسنا حلا يا حسين حسين
1: حسين
0: يا حسين يا ابا عبد الله.

0: انا عليك اللي يبكي صاحب بخت عدنا بخدمتك شانع عليه يا حسين
1: حسين
0: اعلى اعلى شباب يا
1: حسين
0: سمع الزهراء.

الليل ما ينحب وحفت يا إلك أسود لبس الليل ما ينحب وحفت سمعة سمعة الليل ما ينحب وحفت هو ما بي عطر منك مو إلي هذا النفس الهوى ما بي عطر منك مو إلي هذا النفس.

بس الما شرب من نهر حبك روح صاب خوذابله الما شرب من نهر حبك روح صاب خوذابله يا حسين أعلى أعلى أعلى حسين حسين

انسى كل شي الا انت، عندي نسيانك صعب. مو صعب، مستحيل انساك ابا عبد الله. انساك يعني اموت، الا ميت بالموت هم ما انساك. انسى كل شي الا انت، عندي نسيانك صعب. حسين والله ما يحبك هذا ما عنده قلب. حسين والله ما يحبك هذا ما عنده قلب. حسين والله ما يحبك هذا ما عنده قلب. انسى كل شي الا انت، عندي نسيانك صعب. انسى كل شي الا انت، عندي نسيانك صعب. حسين والله ما يحبك هذا ما عنده قلب. حسين والله ما يحبك هذا ما عنده قلب. يا ضوى عيوني الخدم والعافك تيهي الدروب. يا ضوى عيوني الخدم والعافك. الله الله بعد. يا ضوى عيوني الخدم والعافك تيهي الدروب. يوم أقضيه بخدمتك

حسن حسين.

هذا التعب. قسمتي بالدنيا حبك واحلى مقسوم انكتب. قسمتي بالدنيا حبك واحلى مقسوم انكتب. اتراب بابك عندي جنة يروح لفدوى الذهب. اتراب بابك عندي جنة يروح لفدوى يا حسين. اتراب بابك عندي جنة يروح لفدوى بعد اتراب بابك عندي جنة يروح لفدوى الذهب. تريدني انسى حبيبي والله بطران الملك. تريدني انسى حبيبي والله بطران الملك يا حسين.

0: يشتبر حظك الدفتر أمك سجلة الشمس من تطلع أشوفك جسد عاري بالشمس
1: جسد عاري بالشمس
0: يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله.

0: شان بهمس
1: قلت عاف شان بهمس
2: من اشوف الماي اذكر قلت عطشان بهمس الشمس من تطلع اشوفك جسد عاري بالشمس

اني بهمي من اشوف الماي اثر قلت عطشاني بهمس واذكر الليالي تمنيت يا نبي رد الهمس واذكر الليالي تمنيت يا نبي رد الهمس

0: سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

للحامة هالخل ويلي يا اللي ما تتوصون يا لعلمكم جون يا اللي ما تتوصون يا لعلمكم جون اي هالخدمة تشيل الهامة ها ها يا محلى اللطام بوجهه يخلي وسام يا محلى اللطام بوجهه يخلي وسام ويظل

0: ضميرك صيح من ضميرك صيح حي على العزا من ضميرك صيح حي على العزا وشد رحال الآه نحو كربلاء شد رحال الآه نحو كربلاء ومن ضميرك صيح حي على العزا وشد رحال الآه نحو كربلاء يلا يلا محرم محرم
1: خادم خادم خادم أريد جواب حتى عيد
0: يلا اتحزموا شدوا الحيل حزموا شدوا الحيل

اتحزموا شدوا الحيل ومني مر الليل اتحزموا شدوا الحيل ومني مر الليل مو واحد

الزاد الخدمة تريد حيود المايل كون يعدلونا المايل ها شد حزامه وصاح وشان اللي يرتاح

اسمع اسمع الخادمك حبيبي. يلا يلا يلا يلا الموكب مر عليه الموكب مر عليه شوف اش بيه ما بيه الموكب مر عليه شوف اش بيه انوسخ ودنا يلا الموكب مر عليه شوف اش بيه ما بيه خادم صير الخدامة خادم صير اي وكل خادم وفاي يشد حزام الهاي اي كل خادم وفاي هلا شد حزام الهاي مو بس حزام الثامن مو بس هي هي افزع للمذبوح الطم وبكبروح افزع للمذبوح الطم وبكبروح بقلبك حس بيها سهام

اسمع لو خلص عاشور كوني لك عثر، لو خلص عاشور كوني لك عثر، مثل طيف النوم تحمل عبر.

يلا يوم ابو السجاد الدنيا ولا تراعد ما حد يستاهل غيره هنيال المحسوب على الخدمه ومكتوب هنيال المحسوب على الخدمه ومكتوب اسمه بسجله للغيره اسمه ها ها ودربه ولا ينعاف وتحتار الاوصاف يدربه ولا ينعاف وتحتار الاوصاف بوصفه ويصعب تفسيره بوصفه ها ها وغال الزهر يريد خدامه ولا تهيد غال الزهر يريد خدامه ولا تهيد تفتر من ديره الديره المجلس تعنى وين ما يصير المجلس تعنى وين ما يصير يكبر بكل عين يخدم الكبير يكبر بكل عين يخدم يلا يلا المجلس تعنى وين ما يصير المجلس تعنى

على لا تتعب لا تتعب مأجور مأجور يلا يلا وخلي حزنك مفضوح خلي حزنك مفضوح ومشاين وتروح خلي حزنك انوي من هالسبوية خلي حزنك مفضوح ومشاين وتروح وبالك تتغير نيتك بالك اي قبل هلال الاه بيتك لا تنسى قبل هلال الاه بيتك لا تنساه

0: ينكل عطشان ادعب جاهل كان ما ينكل عطشان
1: خادم تبقى لتاليتك خادم تبقى
0: حزنك مو كم يوم ادعمنا الله يدوم حزنك مو كم يوم ادعمنا الله يدوم وبدمعك خضب لحيتك وبدم يلا وقف قلبك كون وقف قلبك كون
1: يبقى للحسين
0: وقف قلبك كون
1: يبقى للحسين
0: استغل عمرك جاي تركض السنين استغل عمرك جاي تركض السنين وقف قلبك كون
1: يبقى للحسين
0: استغل عمرك جاي تركض السنين استغل عمرك جاي تركض

القادم. إيه محرم محرم. يلا يلا بسين ما نمطيه ذرة ولا نوفيه. هلا سين ما نمطيه ذرة ولا نوفيه وش ما نتعب يا حلاله. هلا هلا وش ما نتعب يا حلاله. هي وما يلام المات

ننطيه ذرة ولا نوفيه حسين اش ما ننطيه ذرة ولا نوفيه وش ما نتعب يا حلاله وش ما يلا يلا وما هي الا من مات بحزن العطشانات اي ما هي الا من مات بحزن العطشانات الخاطرنا مع عطش عياله الخاط على عظم المرضوض على عظم المرضوض الديوان المفروض على عظم المرضوض الديوان المفروض بمحرم نشفد الأعلى بمحرم ها ها حسين أحا يا حسين من ظلمة لمعين حسين أحا يا حسين اي من ظلمة يلا حسين أحا يا حسين اي من ظلمة

0: حسين حسين تبكي على يلا يلا انجازي ذنبي ايش بالنظم وحال ولسه عين حسين لسه عين حسين تبكي على دلايال تبكي على دلايال محرم.
1: قالوا في الحسين.

تأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

تيل هي هي هلا هلا ما دام النفس بينا كلكم حاضرين

يا حسين روحي الذي على محبتك مربيها. المرحوم جواد شربه غاتي.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: تسعى
1: سليل. كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الأحبة أينما تكونوا، أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام، أيام عاشوراء، ونحن نعيشها وإياكم لنكون معكم في لقاء صباحي ودي مبارك إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مرايا عاشوراء. اليوم سنكون برفقتكم في هذه الحلقة أنا أزهر الكندي وزميلتي رنا محمد في الإعداد والتقديم، أما في الإخراج وعلى الهواء مباشرة فسيكون برفقتنا الزميل قيام.

اليوم سيكون محورنا سادتي الأحبة عن الحسين، كيف نعيشه قبل أن نبكيه. هذه المفردة وحدها علينا أن نقف عندها ونتمعن فيها وأن نعي هذه الكلمات وأن نكون للحسين أو نعيش الحسين قبل أن نبكيه بدموعنا. فليس هناك أصعب ما يمكن أن يفعله الإنسان حينما يحب شخصا عظيما، وهناك أيضا أو علينا أن نتعلم كيف نعيش على خطاه. فالمحبة قد تكون عاطفة، أما الاقتداء فهو قرار. وكم من أناس امتلأت قلوبهم بالمحبة ولكن حياتهم لم يتغير منها شيء، وكم من آخرين لم يكثروا الكلام لكنهم جعلوا من سيرة العظماء منهجا يسيرون عليه في بيوتهم وأعمالهم وأخلاقهم وعلاقاتهم بالناس. وحين نذكر مولانا الحسين عليه السلام، فإن أول ما يحضر إلى أذهاننا هو كربلاء والعاشر من محرم، وتلك الملحمة الخالدة التي غيرت التاريخ، وهذا حق لا شك فيه. لكننا أحيانا ننسى إن كربلاء لم تولد في يوم واحد، بل ولدت في سنين طويلة من التربية والأخلاق والصدق والرحمة والإيمان. فلو لم يعش الحسين عليه السلام حياة عظيمة لما كان لشهادته اليوم ذلك الأثر الذي لا ينقطع ولا ينتهي.

أيها الأحبة الكرام، إن الشهادة ليست حادثا منفصلا عن الحياة، بل هي ثمرة حياة صادقة. والرجل الذي يقف ثابتا في آخر يوم من عمره، لابد إنه تعلم الثبات في كل أيام عمره. والإنسان الذي يبذل نفسه من أجل الحق، لابد إنه تعود أن يبذل وقته وماله وجهده من أجل الناس قبل ذلك بسنين. ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا ليس كيف استشهد الإمام، فقد عرف الجميع جواب هذا السؤال، بل إن السؤال الحقيقي والأعمق هو كيف عاش الحسين عليه السلام، كيف كان يبتسم، وكيف كان يتحدث، وكيف كان يدخل بيته، كيف كان يربي أولاده، كيف كان ينظر إلى الفقير، وكيف كان يتعامل مع من أساء إليه. لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش كربلاء كل يوم، ولكنه يستطيع أن يعيش أخلاق الحسين كل يوم.

هو الحسين، هو الحسين الذي لم يكن يعيش معزولا عن الناس، هو الحسين الذي لم يكن رجلا لا يرى إلا في المجالس أو في مجالس العلم، هو الحسين الذي كان يعيش بين الناس ويمشي في أسواقهم ويجالسهم ويسلم عليهم ويقضي حوائجهم ويشاركهم الأفراح والأحزان. هو الحسين الذي لم يكن الدين عنده انعزالا عن الحياة. هو الحسين الذي كان يعيش في دين، أو كان يعيش الدين بأجمل طريقة لعيش الحياة. ولعل أول ما نحتاج أن نتعلمه من مولانا الحسين عليه السلام هو أن العظمة لا تعني التكبر، لأن مولانا الحسين عليه السلام رغم أنه كان سيدا من سادات أهل الجنة، وكان ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا كله لم يجعل أو لم يجعل نسبه جدارا ليفصله عن الناس، بل كان يرى إن الإنسان يرتفع بتواضعه لا بمنصبه، ويعظم بأخلاقه لا بألقابه.

أيها الأفاضل الأحبة، نرى في زماننا هذا بعض الناس يتغير سلوكه بمجرد أن يحصل على وظيفة أو منصب أو شهرة أو حتى مال، فيبدأ بوضع الحواجز بينه وبين الناس، ويظن إن الهيبة تصنع بالمسافات. أما الحسين عليه السلام فقد علمنا إن الهيبة الحقيقية تسكن في القلوب وليست في المكاتب، وإن الاحترام لا يفرض بالسلطة بل يكتسب بالخلق. حيث كان يسلم عليه السلام على الصغير قبل الكبير، ويجالس الفقراء دون أن يشعروا إنه أفضل منهم، ويصغي إلى من يحدثه بكل اهتمام، فلا يشعر أحدا إنه أقل شأنا. وهذه الأخلاق هي التي جعلت الناس يحبونه قبل أن يبايعوه، ويحترمونه قبل أن يعرفوا مقامه. فما أحوجنا اليوم إلى هذا الحسين، الحسين الذي يعلمنا إن الابتسامة صدقة، وإن الاحترام عبادة، وإن التواضع قوة، وإن الإنسان كلما اقترب من الله ازداد قربا من الناس لا بعدا عنهم.

السلام على الحسين العشق الحسيني وإمامنا أبي عبد الله الذي روى لنا أجمل سطور العلم والأخلاق والتربية. فإذا كانت البيوت هي المكان الذي تسقط فيه الأقنعة، فأعظم دليل على أخلاق الإنسان هو كيف يكون في بيته لا أمام الناس. كثير منا يجيد الابتسامة، وكثير منا يجيد أيضا كيف يكون خارج المنزل، الكلام اللطيف مع الغرباء، وبعدها يعود إلى بيته وقد نفذ صبره وجفت كلماته وضاق صدره بأقرب الناس إليه. والكثير يعتبر أن الأسرة هي المكان الوحيد الذي نسمح فيه لأخلاقنا أن تضعف. الحسين عليه السلام قد كان يعلم إن أول من يستحق حسن الخلق هم أهل بيته، فالإنسان لا يقاس بما يقوله على المنبر، بل بما يقوله على مائدة الطعام، ولا بما يفعله أمام الجمهور، بل بما يفعله حين لا يراه أحدا إلا زوجته وأبنائه. وها هو إمامنا الحسين قد نشأ في بيت كانت الرحمة فيه أسلوب حياة، فجده رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحمله وهو طفل صغير ويقبله أمام الناس ولا يخجل من إظهار المحبة. وأبوه مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان مثالا في العدل والحنان، وأمه الزهراء سلام الله عليها كانت ترى إن البيت لا يبنى بالحجارة، بل يبنى بالمودة والرحمة. فكيف لمن تربى في هذه المدرسة أن يعرف القسوة؟

أحبتي الأفاضل، لم يكن الحسين عليه السلام ينظر إلى زوجته على إنها شخص يؤدي واجبا، بل على إنها شريكة عمر ورحلة. ولم يكن يرى الأبناء مجرد أسماء يحملون نسبه، بل أمانة استودعه الله إياه. ولهذا كان حضوره في حياة أبنائه حضور المربي لا حضور الآمر، وحضور القلب لا حضور السلطة.

نعم أحبتي، إن أولادنا اليوم لا يحتاجون إلى بيوت أكبر مما نملك، بقدر ما يحتاجون إلى قلوب أقرب إليهم. فكم من أب وفر لأبنائه كل شيء إلا نفسه، وكم من أم أجادت تربية المنزل ولكنها لم تجد وقتا لترتيب مشاعر أولادها، وكأننا أصبحنا نبني الجدران بإتقان وننسى بناء الإنسان والأبناء. والحسين عليه السلام يعلمنا إن الطفل لا يتذكر بعد سنين كم كان ثمن لعبته، ولكنه يتذكر كيف كان أبوه يصغي إليه، وكيف كانت أمه تضمه إلى صدرها، وكيف كان يشعر بالأمان وهو بينهما. فالذكريات الجميلة لا تشترى، بل تصنع بالوقت والحضور والاهتمام. وإذا خرج الحسين من بيته لم يخرج وقد ترك الأخلاق خلف بابه، بل كان يحملها معه في الطريق وفي السوق وفي المجلس. فكان يرى إن الإسلام والسلام على الناس ليس مجرد كلمة، بل إعلان بأنك لا تحمل في قلبك شرا لأي أحد. وكان يدرك إن الابتسامة قد تصلح قلبا منكسرا، وإن الكلمة الطيبة قد تغير يوم إنسان لا يعلم أحد ما يحمله من هموم.

ما أحوجنا اليوم إلى إمامنا الحسين عليه السلام، لأن مجتمعنا اليوم لا يعاني من نقص المعلومات بل من نقص المعاملات. نعرف كثيرا ولكننا لا نحسن الإنصات، ونتكلم كثيرا ولكننا نجيد الجدل أكثر من الحوار. نحمل الهواتف في أيدينا ولكننا فقدنا التقرب أو القرب من القلوب. نجلس على مائدة واحدة ولكن كل واحد منا يعيش في عالم آخر خلف شاشة صغيرة.

والهوى يهب ريحة الأهل ريحة صاحب البخت صاحب البخت والعمر

0: ما أحوجنا اليوم إلى إمامنا الحسين عليه السلام، وما أحوجنا اليوم إلى إحياء ذكرى الحسين. فإذا أردنا اليوم أن نحيي هذه الذكرى حقا، فعلينا أن نغلق هواتفنا ساعة لنجلس مع أولادنا ولنصغي إلى أبنائنا وأمهاتنا قبل أن ننشغل عنهم، ولنبادر بالسلام على جيراننا وأهلنا، ولنسأل عن مريض، ولنزور كبير سن ينتظر طرق الباب الذي لا يأتي. فربما كانت هذه الأعمال البسيطة أقرب إلى الحسين من كثير من الكلمات التي نجيد قولها ولا نجيد تطبيقها. فالحسين عليه السلام لم يكن يريد أن يكون حضوره في حياة الناس موسما وينتهي، لا، بل كان يريد لحضوره أن يكون أخلاقا تبقى. وما أحوجنا اليوم إلى أن نعيد الأخلاق إلى بيوتنا قبل أن نبحث عنها في الكتب وفي المجالس، وأن أول مكان يظهر فيه حب الحسين عليه السلام هو البيت، وأول دليل على صدق هذا الحب هو كيف يشعر أهل بيتنا بوجودنا بجانبهم.
1: الناس لهم همهم وأنا همي وغمي.

أحبتي الأفاضل، لعل من أعظم ما يميز الإنسان إنه لا يعرف بكيفية تعامله أو تعامله مع من هم أعلى منه منصبا، بل بكيفية تعامله مع من هم أضعف منه. فالاحترام الذي يقدم لصاحب السلطة قد يكون خوفا، والابتسامة في وجه المؤثر قد تكون مصلحة، أما الرحمة بالفقير والإحسان إلى المسكين والتواضع مع البسطاء فهي الميزان الذي يكشف حقيقة القلوب. وقد كان إمامنا الحسين عليه السلام يرى إن الإنسان لا تقاس قيمته بما يملك، بل بما يحمله في قلبه، فلم يكن ينظر إلى الفقير بعين الشفقة التي تشعره بالنقص، بل ينظر إليه بعين الكرامة التي تذكره بإنسانيته. وكان إذا أعطى أحدا أعطاه وجها بشوشا قبل أن يعطيه يدا ممتدة، لأنه كان يعلم إن بعض الفقراء يتألمون من جرح الكلمة أكثر مما يتألمون من جوع البطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى مستمعينا الأفاضل. فعلا إن إمامنا الحسين عليه السلام هو المرتجى في جميع الشعوب، وهو الرحمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض فجعله لنا باب نجاة. فقد نقل عن إمامنا الحسين عليه السلام إنه كان يرى السائل نعمة أرسلها الله للبشر ليختبر بها كرمهم، لا عبئا ينبغي التخلص منه. ويا لها من نظرة تغير معنى العطاء كله. فنحن أحيانا نظن إننا نتفضل على المحتاج، ولكن الحقيقة هي أنه يمنحنا فرصة لنرتقي عند الله. وفي عصرنا الحديث لم يعد الفقر فقر المال فقط، للأسف أصبح هناك فقر في المشاعر، وفقر في الاهتمام، وفقر حتى في الكلمة الطيبة. هناك أناس يمتلكون البيوت ولكنهم لا يجدون من يطرق بابهم ليسأل عنهم، وهناك أناس يملكون المال ولكنهم يعيشون في وحدة بلا صديق مخلص لهم، وهناك شباب تبتسم في الصور ولكن في داخلهم أشياء كثيرة تصرخ من شدة الوحدة. فلو كان الحسين عليه السلام بيننا لما اكتفى بأن يطعم الجائع، بل كان سيجبر الخواطر، ولما اكتفى بمساعدة الفقير، بل كان سيحفظ كرامته. فإن أكبر صدقة ليست تلك التي نخرجها أو تخرجها من جيبك، بل تلك التي تدخلها إلى قلب إنسان كاد يظن إن الدنيا نسيت.

قواميس العشق كلها فلا قدرت تفسرنا وحتى احنا ويا قصتنا شنو وصفها تحيرنا عشق قاسو عشق ليها سألناه وتعذرنا عشق عابس فقط هو قدر يقنع ضمايرنا ولو حتى جرب عابس قليل ويكبر بعينك هذول احنا

من هنا ننتقل إلى خلق آخر من أخلاق الحسين عليه السلام، وهو حسن الجوار. فالجار في الإسلام ليس عنوانا يكتب على الباب، بل حق يسكن في الضمير. والحسين عليه السلام الذي تربى في بيت النبوة كان يعلم جيدا إن الإيمان لا يكتمل والجار يشكو من أذاك أو يحتاج إلى مساعدتك وأنت لا تدري به. أين نحن اليوم من هذا المعنى؟ كم من جار يسكن بجوارنا لا نعرف حتى اسمه، وكم من بيت يعيش في الحزن ولم يطرق أو يطرق بابه أحد، وكم من أسرة انتقلت إلى حينا ولم تسمع منا كلمة أهلا وسهلا. لقد قربتنا التقنية ممن يبعدون عنا بآلاف الكيلومترات، ولكنها بالحقيقة إلا من رحم الله أبعدتنا عمن يسكنون خلف الجدار المجاور. وليس حسن الجوار أن تقدم الطعام في المناسبات فقط، بل أن يشعر جارك إنك سند له عند الحاجة، وإنك تفرح لفرحه وتحزن لحزنه وتحفظ غيبته ولا تتبع عثراته ولا تجعل من خصوصيته مادة للحديث. وكان الحسين عليه السلام يعلم إن المجتمع لا يصلحه القانون وحده، بل تصلحه الأخلاق. فقد يخاف الإنسان من العقوبة ولكنه لا يتغير، أما إذا استيقظ ضميره فإنه يصلح نفسه بنفسه.

السلام عليكم مرة أخرى سادتي الأحبة، وأعظم الله أجورنا وأجوركم. اليوم نحن وإياكم نحيي ذكرى إمامنا الحسين في هذا العام وفي كل عام، وهذا شرف عظيم ما بعده شرف. والأجمل من ذلك كله أن يقول جارنا عنا: هذا إنسان حسيني الأخلاق. وأن يقول زملائنا في العمل: لا يغش ولا يظلم ولا يؤذي أحد. وأن يقول أولادنا: وجدنا في بيتنا رحمة تشبه ما كنا نسمعه عن أهل بيت النبوة. فعندئذ فقط لا يبقى الحسين ذكرى نحييها، بل يصير حياة نعيشها. وإذا كان الإنسان يعرف في بيته أو يعرف في بيته، فإنه يمتحن حقا في مكان عمله. فهناك لا تظهر أو لا تظهر العبادات التي يراها الناس، بل تظهر الأمانة التي لا يعلمها إلا الله. هناك يختبر الصدق ويوزن الضمير، ويعرف الإنسان على حقيقته. فقد يصلي المرء طويلا ولكنه يغش في تجارته، وقد يكثر من الكلام عن الفضيلة ولكنه يضيع حقوق الناس. وما أبعد المسافة بين من يعبد الله بلسانه ومن يعبده بالضمير.

0: من هو ومثل النجوم.
1: سلام الله على اصحابك حبيبي يا حسين.
0: روح شبه الطير صرت مصرع الاكبر تحوم.
1: سلام الله على الاكبر حبيبي يا حسين.
0: والذبح جاسم ذبحن وانذبح حلم الشباب.
1: سلام الله على القاسم حبيبي يا حسين.
0: من عطش قلبي أشاهد النهر يجري تراب.
1: سلام الله على قلبك حبيبي يا حسين.
0: على النهر طاحن عيوني يما ابو الغيرة انحنيت. سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين.
1: حسين
0: عالنهر طاحن عيوني.

0: كان الإمام الحسين عليه السلام يعلم إن الدين ليس شعائر معزولة، بل هو أخلاق ترى في كل تفصيلة من تفاصيل اليوم. فلو دخلت السوق لو وجدت الدين في صدق البائع، ولو دخلت الدائرة لو وجدته في إخلاص الموظف، ولو دخلت المدرسة لو وجدته في أمانة المعلم، ولو دخلت المستشفى لو وجدته في رحمة الطبيب. فالإيمان الذي لا يغير طريقة عملنا لا يكتمل أثره في حياتنا.
1: وقبل أن نودع هذه الرحلة لنتوقف لحظة أمام سؤال هادئ ولكنه عميق كعمق القلوب: لو دخل الحسين عليه السلام بيتي اليوم، هل سيرى فيه الرحمة؟ ولو جلس في مكان عملي فهل سيرى الأمانة؟ ولو سأل جاري عني ماذا سيقول؟ ولو سأل أبنائي عني هل سيفتخرون بأخلاقي قبل أقوالي؟ ولو نظر إلى حياتي كلها هل سيجد فيها شيئا من؟ إن الحسين لا يطلب منا أن نكون نسخة منه، فهذا ما لا يستطيعه بشر، ولكنه يدعونا أن نخطو كل يوم خطوة نحو مكارم الأخلاق التي عاش من أجلها واستشهد وهو يدافع عنها. فالسلام على الحسين يوم ولد نورا، ويوم عاش إنسانا، ويوم استشهد حرا، ويوم بقيت أخلاقه تربي الأجيال قبل أن تبكي العيون. والسلام على كل من جعل من حب الحسين خلقا يعاش، وموقفا يرى، ورحمة تمشي بين الناس. لأن أعظم ما يمكن أن نقوله للعالم عن الحسين ليس خطبة ولا شعارا، بل أن تكون حياتنا هي الدليل عليه.

أيها الأفاضل، بهذا القدر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مرايا عاشوراء. في أمان الله.

دمعة تبدى بمجلسك لجمة وجرحي قدسك قطع بيه شمس بيه رادت بس تتنفسك.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: في مايو حلم عندي تقعد وتشرب الماي أمني.

شروف على اليمن سيد القاضي ليش ماكو تعب اكره اسم العطش حتى من تريد تبكي انت وتلطم فدوه.

أهل أكمل وعيد خادم ألا وصل الله وسلم ترابك بسر والله يحبه.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبداً، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبداً، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.
2: يا حسين ليك جمرة حزين ما تنطفي، وحسرات لي قلبي تحين ما تنطفي. يا حسين ليك جمرة حزين ما تنطفي، لا والله وحسراتي قلبي التحين ما تنطفي، ونخاك بدموع التهي يا يوم يلتم الشميل، وحسراتي قلبي التحين ما تلطف. يا حسين لك يا حسين لك جمرة ألا ما تلطف، أو حسرات لي قلبي التحين ما تلطف. يا حسين يا حسين لك جمرة ألا بيك ما تنطفي، يا أبو عبد الله حسرات لي دموع التحين ما تنطفي.

احسن طفل يا حسين لك جمرة حزين ما تنطفي وحسرات قلوب التحين ما تنطفي ويا حسين لك جمرة حزين ما تنطفي وحسرات قلوب التحين ما تنطفي ونلخاك بدموع التقلك او ياي

0: حسين بن جمرة حزين ما تلطفي أو حسرة قلوب التحين ما يا عبد الله يا حسين لك جمرة
1: حزين ما
0: الله يبارك فيك وحسرة لي

حسين دمعات العتب تختلف عن باجي الدمع.

عجيب انت تترك اثار بيها الطبع او اللي يمتلك عزة نفيس صبرك يلف ما ينجرح او من ثقل هضم يوين او انك دفين ما تنسمع.

البحار قد قصته بغالي الثمن اول شارق قدر وعزته بغالي الثمن ما يذيب عرقة قصته بغالي الثمن وعلى شهيم صعب مين

0: الخاك للخاك بدمو يا ابا عبد الله ويا يوم
1: في
0: فم الشمس. اذا للخاك يا ابا عبد الله حسرات لدموعين إذا كيف مات بالخدمة بالخدمة يحسين دمعات العتب بتختلف عن باجي الدميع

الصبيح واللي يمتلك عزة نفس وصبرك ليف ما ينجرح ومن ثقلها وما يويل ونت دفين ما تنسمع والشاري قد روع الزيت بغالي الثمن ما يذيب عار قد قصتين

0: يا حسين لو ما نعتقد ما يريد عين بك الطلب.
1: السيد سعيد الصادق الله يحفظه.
0: يا حسين لو ما نعتقد ما يريد عين بك الطلب ما كان يا ابني المرتضى طولنا وياك العتب من عيدنا كم طاريش وصال ومكتوب بالدمع الكتاب

0: قبر عرايد يا بين عقدين ولا يمك قبر تمشي عيت منا إلى يمك قبر عرايد يا بين عقدين ولا يمك قبر أوي أمل يمك يحل يا يوم يا يوم التم وحسرات القلوب التحين ما تنقف أوي حسين لك جمرة هلا هلا هلا حسراتي بارك الله بيك يا حسين إليك جمرك حسرات القلوب الخاك من الخاك يا حسين شتت من زمن وكل واحد اصبح لهم بلد يا حسين شتت من زمن وكل واحد اصبح لهم بلد والعوز تسهل شدته او البعد يا حسين الاشد بالوطن حتى المر عسل وبالغربة مر طعم الشهد وكم عام قضينا بأمل وكم عام نتأمل بعد كل يوم وين قول الفجر تطلع شمس او من العراق بكل كتر تطلع شمس كل يوم وكل يوم وين قول الفجر تطلع هلا هو من او احلال اللي ملاقيه يا يوم يا يوم الفم وحسرات القلوب انتح ما تنطفي او يا حسين حسرات القلوب للخاك للخاك يا يوم الدم الشمل للخاك حسرات اللي بالخدمة ما تأخر عيد خويا يا حسين شتت من زمن يا حسين شتت من زمن وكل واحد اصبح لبلد والعز تسهل شدته والبعيد يا حسين الاشد بالوطن حتى المرسل او بالغربة مر طعم الشهد وشمعة مقضينا بأمل او شمعة من يتأمل بعد وكل يوم وين قول الفجر تطلع شمس او من العراق بكل كتر تطلع شمس او احلال صرعت لي قلب الفحل ما تنطف يا حسين
1: الله يبارك الله يبارك هلا هلا بالشباب
0: يا حسين
1: ان شاء الله ان شاء الله ايه هلا بك هلا بك
0: هلا وحسراتي وقلوبين حلينا يا حسيني وبعد ما نحملي فراقي وهجو
1: هلا بك خويا
0: حنينا يا حسيني وبعد ما نحملي فراقي وهجو وشابيح نظار من قبتك كل يوم كل ساعة تمر او بكل قلب لحظة وفاة او لحسين بليالي وننتظر نقصد زحوف الحضرتك كل محب ناذر هالنذر او النذر ذمة كل وفي صادق عهد جلديا لازم الوفي صادق عهد والنذر ذمة كل وفي صادق عهد وجلديا لازم الوفي صادق عهد والنشم ما يخشى الشتم يا يوم يا يوم هلا وحسرات القلوب
1: يا حسين
0: يا حسين لك جمرة
1: اي والله
0: يا ابا عبد الله وحسرات يا يوم التمش
1: للخاف
0: للخاف حسراتي من قلبي يا حسين بترابك عطر الوصيف للحاير دوا يا حسين بترابك عطر الوصيف للحاير دوا والعيون مكفوف البصر مروادك حيل لمعة ضوة أو الهوى المر بمر قدك بالدنيا هو على بهوى يا حسين ما يضم المحيط من ما يحبك لهوى يا ابني زكي وقمتك جلت عدن يا من ضمنت لشيعتك جلت عدن يا ابن زكي وقمتك جلت عدن او يا من ضمنت لشيعتك جنة عدن ويا شيعي من حبك من يوم وحسراتي من قلبي هلا هلا هلا يا حسين
1: هلا بك هلا بك

0: مجنون يا
1: بالخدمة بالخدمة في المغاتي بالسي سعيد الصافي الله يحفظه
0: يا حسين بترابك عطر ينوصف للحاير دوا والعيون ما كفوف البصر مروتك حيل لمعة هو والهو المار بمرقبك بالدنيا هو عذاب هوى ويحسي الماء يضم المحيب من ما يحبك لهو يا ابني الزكي يا وقبتك جنة عدن ويا من ضمن تلشيعتك جنة عدن ويا شيعي من حبك يملي حسرات القلوب حسرات القلوب

منكم. الخان خالد عبد الله من خاك من

مجنون يا حسين اللي يضن بالقوة حضنا نغيره، مجنون يا حسين اللي يضن بالقوة حضنا يغيره، هو الرضا در الوفاء ومن صلب طاهر مصدره، يا خوف يا ظالم بعد يوقف قبال ينحره، يا حسين ينكر من حرك او بعين يرخص من حرك، وكل المناحر في دولك يا ابن الوصي، لكن نريد نسايلك يا ابن الوصي، وكل المناحر في دولك يا ابن الوصي، ولكن نريد

اعلى. هلا بيك. يا حسين لك هلا. يا حسين بدموع التين

0: النبي. بارك الله. وحسراتي لك والويل ما ننساك لو قطعوا مناحينا ما ننساك لو قطعوا مناحينا ونبقى نصيح يا حسين بضمايرنا نبقى ونبقى نصيح
1: يا حسين بضمايرنا
0: وما ننساك لو قطعوا مناحينا ونبقى نصيح يا حسين
1: بضمايرنا
0: طول الدهر هذا الصوت ما يخمد طول الدهر هذا الصوت ما يخمد ولا جمرت حزننا لتنتهب تبره نظل نلطم عليك ونلبس الأسود نظل نلطم عليك ونلبس الأسود ويمر عاشور ويهيج مشاعرنا ونبقى نصيح يا حسين سي سعيد الصاف طول الدهر هذا الصوت ما يخمد الله يبارك بيك ايه الله ادخلوا سمعوا لغاتي ايه طول الدهر هذا الصوت ما يخمد ولا جمرت عزلنا لتين تهب تبرك نظل ملطم عليك ونلبس الأسود ويمر عاشور ويهيج مشاعرنا ونبقى نصيح يا بعد ونبقى نصيح مشاعرنا جمر ويوقف الدمانة وجرح الفاق دم لينزف لسانة ونتحدل على حبك تحدانة ونقل الخوف أبدا ما يغيرنا ونبقى نصيح
1: يا حسين بضمايرنا
0: عيدة ونبقى
1: نصيح يا
2: حسين بضمايرنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM
3: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج فيسبوك. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون والزميل حيدر أبو خماس وفي الإخراج الزميل مصطفى زيكو.
4: أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-6-7 وكذلك الرقم 078-35-6-6-6-7.
3: أيضا مستمعين الكرام، يمكنكم مشاهدة والاستماع لهذه الحلقة عبر منصات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ومستمعين الكرام، بمناسبة حلول شهر الأحزان، شهر محرم الحرام، نتقدم لكم بأحر التعازي والمواساة بمصاب الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام.
4: أحسنت، عظم الله لنا ولكم الأجر، ولجميع مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، جميع المتابعين بهذا هذه الأشهر الحقيقة الحزينة اللي تمر على جميع المسلمين.
3: إن شاء الله، إن شاء الله، الله يحفظ الجميع، ناسنا وأهلنا، يحفظ أصحاب المواكب الحسينية، أصحاب المعزين العراقيين، العراقيون الذين دائما يضربون أروع الأمثال في حبي واستذكاري مصائب ومناسبات يعني أهل البيت عليهم السلام.
4: البارحة حسنت حسنين، البارحة أنا أستذكر بالطريق وشفت المواكب بدت يعني ليلا تخرج. الأمانة كل سنة يجينا درس جديد.
3: أحسن.
4: يعني في كل عام،
3: نعم،
4: موسم يعني هذا الأيام المباركة، أيام شهر محرم الحرام، نتعلم درس جديد يومي. نعم. يوم نشوف مدرسة جديدة.
3: صحيح.
4: درس جديد نتعلم من عنده، لذلك إحنا هذه الدروس تبقى في نفوس الناس.
3: صحيح.
4: أنا عندي كثير من المواقف اللي مرت علي بالسنوات الماضية أتذكرها. البارحة أنا أتمنى أنه راح نتعلم درس آخر جديد من هذه يعني المواقف العظيمة. البارحة شاهدت موكب منشور مواقع التواصل الاجتماعي الأطفال.
3: أحسنت.
4: طبعا ذول الأطفال لو تستمع لهم وشاهدهم حقيقة أنا بكيت الأمان. يعني أطفال بعدهم بالابتدائية جامعين فلوس من اليومية مالتهم، كل واحد 3000 دينار 4000 دينار، مسوين موكب ويجيبون مي ويجيبون شاي ويقدمون. ولما نتحدث وياهم شخص أشوفه هذا عنده عقيدة، عنده فكر، عرضه وعلي عرض. هذا اللي دي ينفذ وياهم اللي دي يشتغل. قال له لا، يعني هسه احنا لا نعطيك فد مبلغ
3: تجربة اجتماعية.
4: ايه يعني قال لهم أبد. الكلام اللي يتحدث به انه هذا الطفل اتعلم من اهله، اتعلم خدمة الحسين، اتعلم هذه المواكب وهذه الدروس العظيمة اللي الجميع المفروض يتعلمها. فلذلك أنا بهذه الأيام العظيمة نقول إن شاء الله راح تبقى هذه الدروس في نفوسنا وراح نتعلم من عندها ونكون أفضل إن شاء الله.
3: إن شاء الله هذه الفترة الحسينية السليمة. أيضا سيد حيدر، يعني ملاحظتك صحيحة، يعني نشوف خلال 3-4 سنوات الماضية مشاركة كبيرة من الأطفال.
4: حسنت.
3: خلال يعني المواكب الزنجيل، مواكب الخدمية، المواكب
4: أفكار
3: الصغيرة،
4: غيرت الأفكار،
3: يعني كل منطقة تلقى فد موكبين للأطفال الصغار. هذه الفترة هذا حب الحسين.
4: أعتقد صار حسين أنك اتصال، خلينا نأخذه. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله.
5: السلام عليكم أستاذ حيدر.
4: الله يبارك.
3: أهلا وسهلا. حياك الله
4: أستاذ عباس أبو إيناس، صبحكم الله بالخير والعافية.
5: صبحكم الله بالخير والعافية. نعزي أنفسنا وأنفسكم لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام والشيخ أبو الفضل العباس عليه السلام والشهداء معركة الطف، ونعزي الأمة الإسلامية والأمة الإنسانية.
4: أحسنت.
5: لأنه الإمام الحسين للإنسانية جميعا.
4: أحسنت. أحسنت أبو إيناس.
5: وخير دليل غاندي عندما قال تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر.
4: أحسنت.
5: وأخرج أكبر استعمار على الهند في هذه مقولته.
3: نعم.
5: وعن طريقكم أحيي البطل الشريف النزيه الدكتور محمد المنصوري.
4: نعم.
5: الذي لبى نداءنا قبل 4-5 أسابيع عن طريق إذاعتكم وإجا المستشفى التركي.
3: نعم.
5: ولاحظ المجتمع البابلي ما حدث مع الشركة المشبوهة.
4: نعم.
5: شركة التركية.
4: نعم.
5: التابعة للخنجر وربعه. ونلاحظ بطولة هذا الشخص وعلى كل شريف وكل إنسان، لأن هذا من صار عصبي دكتور محمد المنصور بارك الله فيه جزاه خير، صار لأن شاف المواقف أمامه، شاف هذا بالسونار اللي قلوا له يو تبقى 3 أشهر يو تدفع 50، هذا طبعا 50 اللي يدفعهم بأجهزتنا لول الأتراك من بعد الدوام اللي يزمون الأجهزة مالتنا ويشتغلون بيهن. والمرة هاي المسكينة الفقيرة اللي بدي يلزل قالت له أريد أبرة هاي إن ما موجودة هاي أبرة الإبراكس. والله عيب، والله عيب على جميع أعضاء برلمان وجميع أعضاء مجلس، مع احترام للخيرين من عندهم، عيب عليهم شعبهم. هاي صار 10 أشهر أكثر من 10 أشهر ينادون على أبرة الإبراكس، وهاي محافظة كربلاء وهاي محافظة نجف بصفهم، خلي يروحون يشيلون موجودة وما موجودة. بس هاي عيب عليهم. وعاتبنا شديد على سيد ياسر وتوت، ناشدته بالاسم قبل
3: استاذ عباس ابو ايناس، يعني رجاء نبتعد عن الاسماء لطفا.
5: صار تدع عتني
3: الله يحفظك.
5: لا مو انا ذكرته بالاسم، انا ما متجاوز عليه، انا اعتب عليه نعم.
6: من حقكم أبناء محافظة بابل ومم أعضاء منتخبين، فعلا من حقكم اليوم يعني تعتبون عليهم باب العتب الأخوي. صحيح
5: احنا نعتب عليهم، عتبنا شديد عليهم. ليش كربلاء ونجت فيها هاي الأبرة؟
6: أبو إيناس سؤال، يعني هسه أنت من خلال يعني يعني ذهابك إلى المستشفى، يعني نفس النقص موجود لحد الآن بالأدوية ما موجود هذا؟
5: والله يا أستاذ حيدر، أمانة الله ورسوله، وهاي العالم قاعد تحكي عندكم بالإذاعات.
3: نعم يتواصلون يعني صحيح.
5: هاي الأبرة نهائيا ما معتذر من أنا قمت أجيبها من إيران، ويدري الدكتور علي جاسم هذا طبعا أخصائي بقسم الديلة مشكورا شافها وشاف ضعيتها وشافها قدام دكتور محمد، قلنا له هاي من إيران، هاي شنو وضع هاي؟ حطناها من إيران ب4000، تدري هنا بيش تنباع ب4000 أو 5000، هنا بيش تنباع 27 ب30 وتصعد مرات.
6: هاي كل شهر وحدة
5: هذا؟ لا لا لا لا،
3: كل
5: المريض المفروض أصحاب الدم يعني لأن هذا المريض بغسل كل الدم يفقده خطية أثناء الغسل، لازم إذا من 8 وجوه لازم أسبوعياً أبره.
3: لا إله إلا الله،
6: الله يعينه.
5: من 10 وجوه كل أسبوعين أبره، فهاي لازم تعوض.
3: إيش قص سعرها؟
5: 27,000 أكثر من 27 مرات تصعد 5، كل ما تنفقي كل ما تصعد
3: يزيد الطلب.
5: وأستغفر الله عليك، أستغفر الله على ناس الخيرة، فقررنا إحنا بيناتنا ناس أهل الديلة نجيبها من إيران شوية أنت.
3: نعم.
5: وبقت السيطرة.
6: زين أبو إيناس، سؤال أبو إيناس بنفضلك، خلينا يعني نستثمر هذا الحديث حتى نخدم به العالم. إيش قد تتوقع يحتاج بالشهر مثلا حتى إحنا مثلا نشوف أكو ناس خيرة تخابرنا مثلا تريد تدعم أكو قضايف، فإحنا إذا ذول المرضى مثلا نتعاون إحنا نشوف إيش قد يحتاج، إيش قد الكمية حتى مثلا إحنا نرتب
3: ونسوي
6: فد مبلغ أو نشتري لهم إياه من إيران مثل ما تفضلتك، وكثير من زملائنا وأصدقائنا موجودين في إيران يجيبون هاي الأبر، وإذا ب4000 دينار فسعر زهيد يعني زين، مو مبلغ كبير.
5: دكتور حيدر جزاك الله بخير، أستاذ حسين حاجة. هاي غيرة الحسين، هاي غيرة الحسين تطلع من عندكم بدون
6: لا هذا واجبنا واجبنا واجبنا أستاذ أبو إيناس، إحنا حتى نبتعد أبو إيناس، إحنا
3: نلقى
6: حتى أحكي لك بصراحة حتى نبتعد من العتب واللوم والتقصير نبتعد. إحنا هسه بدينا يعني أحكي لك بصراحة، سواء كان في برنامجنا أو بحياتنا اليومية بدينا ندور على طرق بديلة لأي قضية حتى نبتعد من هذا القضية. ليش؟ لأن هسه الكثير من الناس مثلا يجيك واحد ويقول لك استاذ حيدر احنا مثلا نريد ندعمك بقضية ما، يا با شنو احنا حتى نبتعد منها نقول له يا با تعال احنا عندنا دواء نريد المرضى هيك سعره هيك كذا جيب لنا اياه، وانت جيبه وروح هذا الدواء هذا سعره جيب لنا حتى احنا نوزع. اتمنى انه احنا نتواصل انا وياك ونشوف ايش قد الاحتياجات الشهرية حتى شو نسوي، نفتح صندوق وهذا الصندوق يصير مؤتمن عليه من الناس، او نبدا نشتغل انه نوفر مبلغ به وشهريا ندز عليه من ايران، وايران هسه امورها جيده فتحت الامور كلها السفر وكذا، ونجيب لهم الدواء كل شهر، وكان الله يحب المحسنين حتى لا تعب ارواحنا ولا كذا، هذا ناس مرضى وهذه حالتهم يبدي حشاك.
5: المبادره اليوم جمعه، عندي ابني سافر ان شاء الله لايران.
6: نعم
5: والله أمانة الله طيته مال 50 أبرة يجيب لنا،
3: بارك الله
6: الله يبارك والله بميزان حسناته،
5: أمانة الله
3: بارك الله
5: بيك. المرضى هم
3: تغير وشريف
5: يدري والناس الخيرة كلها تدري، وإن شاء الله مبادرتك في ميزان حسناتك.
6: أنا راح أتبرع، حتى أنا ما أقول لك خاف من حسب رياض، خاف ما يصير رحنا على الهواء، أنا وياكم راح أتبرع حال اللي يتبرعون راح أنطي مبلغ وياكم لهذا الصندوق. أستاذ حسنين أيضا ضموا ويانا نجمع لنا مبلغ، هذا المبلغ مثلا ايش قد يصير نعطيك اياه، وانت ان شاء الله مؤتمن ونشتري به ادويه ونودي لهم اياه المرضى، لان هذا ابو غسل كلى الله يعينه.
3: نحكي
6: بصراحه يعني الله يعينك،
5: هاي ثواب امك، ثواب
6: الجميع
5: وردك، ثواب امك،
6: الله يعطيك العافيه،
3: الله يحفظك،
6: الله يرحم امك وابوك، الله يعطيك العافيه ويسلمك
3: استاذ
6: ابو ياس المحترم، حياك الله حياك الله حياك الله، الله يحفظكم.
3: انا استاذ حيدر مع فكرتك هذه، احنا بعد تعبنا من المناشدات في بعض المواضيع اللي هي جزء مو يعني خارج إمكانيات حكومة محلية، خارج صح. إمكانيات صحة، خارج إمكانيات كذا مركزية. فالحلول البديلة خل مشي الحال.
6: والله أستاذ حسن يعني أنا مستعد
3: نأخذ
6: هذا الاتصال وأسولف لك على القضية. ألو، السلام عليكم.
7: السلام عليكم أستاذ حيدر العزيز.
6: الله يبارك فيك.
7: أعظم الله لكم الأجر.
3: الله يسلمك. أبو سارة يمكن
7: وياك عماد أبو علي
3: نتشرف بيك
6: عماد، حياك الله.
7: تعقيبا على كلام الأخ اللي قبل شوية تكلم وياه، أنا أتفق وياه على هاي الأمور. بالنسبة للمستشفى التركي، مستشفى الإمام الصادق، أنا صارت وياي حالة.
3: نعم.
7: يعني أشوف التشغيل المشترك والاستثمار أفضل 100% من ما يكون شو جماعة.
6: زين.
7: إيه، لأن أنا شفتها صارت عندي حالة ذاك الشهر.
6: بس هو ما
7: الأطباء يعني أتراك وطبيبة واحدة سودانية جزاها الله ألف خير، هي نقلت حياتنا يضمن. يعني ركض اللي ما شايفيه بحياتنا، يعني فد بالخارج أنا شايفه.
6: بس هو ما دعم، هو ما دعم هاي الفكرة أستاذ عماد، جوز ما سمعت زين. هو تحدث عن قضية أنه أكو نقص بالأدوية
7: وياك. أنا همات عندي بنتي طفلة فيها سكر.
6: أنت شنو مراجعتك؟ شنو المرض؟ الله يحفظكم إن شاء الله.
7: فيها سكر، تستخدم الأنسولين مال النوع الأول.
6: صحة وعافية إن شاء الله. هذا الدواء موجود
7: على العيادة التاسعة، إحنا على هاي بالقاضية. فكل ما أروح ما ألقي.
6: هذا الدواء أروح
7: ما ألقي.
6: هذا الدواء موجود.
7: تدري الأنسولين هو أروح يعني.
3: مرات يتواجد ومرات ينقطع، مو دائما موجود.
6: إيش قص سعره؟ إيش قص سعره أبو علي؟
7: سعر الإبرة تقريبا تطلع ب 24,000. فهم هواي علينا احنا يعني تدري يعني
6: كل شهر هاي كل شهر
7: مدى الحياة
6: كل شهر
7: كل شهري. فاحنا نروح نستلم صاف وخابط من المستوصف، كل ما نروح ما نلقي يابا هي مو حصتنا وعندنا دفتر ومخصصة ان ما نلقي يعني والله.
6: أبو علي ما اخفى عليك امر حتى اكون دقيق وياك، انا هم اخذ يعني علاج وعلاجي شهري بالمستشفى
7: من عمال أمراض مزمنة. أستاذ حيدرها من النوع الأول لو حبوب.
6: من هو؟
3: لا غير
6: لا لا أنا غير مرض قزي، بس أحكي لك أنا هم قبل قليل كنت أتحدث بهذا الموضوع. أدوية ما أكون نفذت، فحتى أكون دقيق وياك تحدثت وياهم. هسا أخو أنا هم مواطن وهم رجال هم أخذ علاج، تحدثت وياهم قالوا إحنا الكمية راح تبدي تنفذ، فأفضل ما كل واحد نطي مثلا الجرعة الكاملة نعطي نص جرعة ربع جرعة بين ما
7: الحيدر أكو أمراض تتحمل.
3: صحيح.
7: الإنسولين إذا ما تأخذ الدواء
6: أكيد
7: تموت، يعني هذا حياته من بعد الهواء الإنسولين.
6: وإحنا هم نكون منصفين، وواحد لازم إحنا كصحفي لازم نكون منصفين حتى ما شو أنا أقول لك لا نكون من هذا الجنبة ولا الجنبة. هي هم ترى كمديرية صحة بابل ترى ما عندها فلوس، يعني احكيها بصراحة يعني ترى مو بس هي، يعني هسه انت لو تمر على التربية
3: أكو أزمة تمويل بكل الدوائر.
6: إذا تمر على التربية تسأل هسه التربية تروح تطب للتربية يقول لهم عمي هذا الورق وهذا الاستنساخ وهاي الأجهزة منين، راح يقول لك احنا مطلوبين المكتبة الإيمان.
3: دائرة الضريبة قبل يومين طلعوا سووا اعتصام، يعني قالوا لا ورق لا أقلام،
6: يعني
3: مشكلة يعني التمويل المركزية.
6: يعني كصح كتربية أي دائرة يعني كتمويل احتياجات ما عندهم فلوس. حتى نحكي بصراحة،
3: احكي لك الصراحة انا عتبي
7: حيدر ولو زحمة عليك نرجع الموضوع ان هذا مال يا ريت مستشفى المرجان مثلا ومستشفى الجمهوري هم التشغيل المشترك لانه النظافة
6: مش معترضين عليه استاذ. مبلغ المبالغ يقول لك كبيرة جدا،
7: كبيرة احسن ما تروح لجيوب الفاسدين. خلي تروح للمستثمر ونشوف خدمة.
6: يعني هسه رأيك حتى خير الكلام، يعني انت رأيك هسه يعني انت مع التشغيل المشترك؟
7: التشغيل المشترك 100%، لانه شفت بعيني بالمستشفى التركي من جوار الزي وينظف المنظف وكل ساعه جاي ديتول والصحيات تطب لها كانه مال بيت. روح طب للصحيات مال المرجان وشوفها، روح طب للصحيات تكرم مال الجمهور وشوفها بعينك وشوف مال المستشفى التركي. انا مو دفاع عن المستثمر، لا اعرفه لا يعرفني، اقسم لك بالله
3: ابو علي بالمبلغ هم يعني كبير جدا.
7: ما تروح
3: بس مره خصك
7: يجيب الفاسدين، خلي المستثمر يشوف خدمة بعينك.
3: بس اسمح لي رجاء، المبلغ هم كبير جدا، المبلغ كبير جدا، إضافة أنه الشركة إذا تشتغل بأجهزتنا العراقية يعني أجهزة وزارة الصحة. إيه
7: يعني الحل شنو؟ يعني أنا أشوف هو التشغيل المشترك، يعني والله يعني خدمة
3: إحنا مع التشغيل المشترك لكن يعني مبلغ معقول يعني لازم بالمناسبة إحنا يعني حالنا حال إحنا نستقل معلومات من مصادرنا الحكومية الدكتور حسين الدهموشي طلع ويانا اكثر من حلقه، اشكل كثيرا على هذا العقد، عقد التركي ومرافقه من تداعيات. عموما احنا يعني
6: شكرا لك ابو علي على الاتصال، الله يبارك فيك،
3: وانت صاحب تجربه وشهاده،
6: يعني لا اكثر، صحه وعافيه ان شاء الله للجميع، صحه وعافيه للجميع،
3: شكرا جزيلا ان شاء الله، صحه
7: وعافيه للجميع،
6: شكرا
7: للجميع حبيبي،
6: شكرا للاتصال. يمكن لك اتصال اخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
3: حياك الله. وعليكم السلام.
8: بالتعازي لحضراتكم
3: الى اهل البيت اجمعين، لكم الاجر والعزاء،
8: مصاب بشهداء الحسين.
3: احسنت، احسن الله لكم العزاء.
6: ما عرفني حضرتك.
8: الله يحفظكم. ابو شمس، ابو شمس،
6: حياك الله ابو شمس، حياك الله، حياك الله العزيز.
8: الله يحفظك. انا اكو موضوع دام وزحمه عليك.
6: اي تفضل.
8: اكو نوبات من المواكب بتصير هفوات، مثلا مرت متياهم، مثلا شاي، مثلا هاي، والمصورين يصورون، اترجاكم المصورين من خلال اذاعتكم يسمعون فيهم.
3: نعم.
8: لا تطلعون ذن الشوائب بمالك الحسين.
3: احسنت،
6: خوش ملاحظ،
3: احسنت.
8: ذن الشوائب محسوبات على الشيع. مع كل الاسف لا تطلع هاي الصوره، المراه الخملانه، الزلمه الخملان، الطفل، بالك تطلع انت. ترى والله العظيم الحسين باكر يحاسبك
6: سلام الله
8: امام رب العالمين.
3: احسنت.
8: اكو ذن الشوائب كم نقطه، فلازم
6: بس احنا ما ابو شمس هم يحتاج لنا توعيه حتى نعم. اكون دقيق وياك، يعني احنا اليوم صحيح هو السوشيال ميديا اليوم مثلا ياخذ فد مواضيع، بس بنفس الوقت يحتاج لنا توعيه. المفروض يعني نعم. انا رايي يعني لاصحاب المواكب، وان شاء الله احنا بعد قليل راح نتصل على يعني هو مسؤول المواكب، انه يحتاج لنا توعيه. شلون تصير التوعيه؟ مثلا اللي يخدم بهذا المكان ملابسه، خدمته، كلامه يكون مهيئ لهذه الخدمه، لان هي خدمه مجانيه. اذا كانت نعم. بمنه او بكانت يعني غير منظمه اكيد راح تولد قضية سلبية، فلذلك شو راح يصير؟ تنتقد، تصور من قبل البعض. احنا اذا ضبطنا امورنا بهذه القضية راح نقدر احنا ما نخلي الشخص، اقول لك شلون يعني، ياخذ الصورة السلبية.
8: استاذ حيدر نعم. ما نضبط امورنا، ايش ما هيصير اكو خملة،
3: لازم نعم.
6: طبعا لا موجود، لو خليه تقلبت زين اكو مو زين، كل شيء موجود،
8: واكو مصورين ضعيفين الانفس يصورون، وانا العاب شبكة والله وعلقتهم، قلت لهم انتم طلعت هاي المرأة أو هاي الابنية أو هذا الرجل، والله أنتم محاسبين مباشر أمام الله.
3: لا، المفروض حتى قانونا يحاسب للأمانة، أنت هيك ظاهرة.
8: لا والله هي أكو أستاذ، هو مو صفحات احتمال جزء وهمية.
6: طبعا
3: هو الإساءة، طبعا الإساءة موجودة. أقول لك هو أصلا الإمام الحسين
8: يريد يشوه المواكب الحسينية، يريد يشوه صورة الحسين أمام المجتمع.
3: الإمام الحسين شلون استشهد أبو شمس؟
8: عيني
3: الإمام الحسين ليش استشهد؟ ليش قتلوه بهالقتلة هذه؟ ليش؟
8: نعم.
3: شنو السبب؟ السبب هو هذه الإساءة والتحريض.
8: نعم. ولا حد الآن موجودة الإساءة،
3: هذه موجودة نعم. من زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقد والتشويه لصورة أهل البيت عليهم السلام.
6: أبو شمس شكرا لاتصالك، شكرا لملاحظتك، ملاحظة مهمة في غاية الأهمية.
3: أحسنت،
6: الله يحفظك، الله يسلمك، رحم الله والديك.
3: اتصال هاتفي
6: أيضا، اتصال آخر. السلام عليكم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله يا عم العزيز أبو نبأ،
9: والدكتور الرائع والمخرج، متمني لكم كل التوفيق.
3: الله يحفظك.
9: وارض الله لنا ولكم الأجر والثواب وأحسن العزاء لسيد الشهداء أبي الفضل وأصحابه الكرام، ويبقى الحسين حيا في ضمائر الأحرار والموالين، وأن صبر الحسين من مظاهر القوة والثبات أبلغ من الكلمات.
3: حسنت.
9: وأن نبقى مع الحسين نهجا لا ينكسر، نحيي قيمهم بالتمسك بالحق والرحمة والشجاعة إن شاء الله. خطر أبو نبأ.
3: أحسن،
6: الله يحفظك، يبارك فيك، عظم الله لنا ولكم الأجر. الله يحفظك أستاذ أبو نبأ،
9: وسع الله صدوركم. الحقيقة هناك شغلات يعني واحد يخجل، الحقيقة يخجل يطرحها. نعرف الأطباء والصحة هم ملائكة الرحمة. يا سيدي هناك العلاج نفس الجرعة ونفس المنشأ ونفس العلاج نجده في صيدلية ألفين وفي صيدلية أخرى،
6: مشكلة التسعير
9: يعني في بعض الصيدليات الحقيقة. في نادر لقيت ألفين، وفي صيدلية أخرى ما أذكرها 7000، مع العلم هو نفس المنشأ. ما أدري هذه الحالة إلى متى تبقى.
6: صحيح، هذا سبب وجود التسعيرة. التسعيرة موحدة
3: لكل الأدوية.
6: هم اشتغلوا عليها بس ما أعرف أكو مشكلة.
3: أكو بعض الأدوية تنظمت ورغم هذا قسم يأخذون أكثر أقل.
6: ملاحظة مهمة أستاذ أبو نبأ.
3: تسمعنا أستاذ أبو نبأ؟
9: شكرا لكم وياكم.
6: الله يبارك فيك. شكرا الله. شكرا لاتصالك أستاذ أبو نبأ.
3: حياك الله. هذه الملاحظة.
6: الله يحفظك. الله يحفظك يسلمك.
9: شكرا وفي رعاية الله.
3: الله يحفظك. شرفتنا أستاذ أبو نبأ.
9: مع السلامة.
3: مع ألف سلامة. أستاذ حيدر نبدأ بأول فقرة من فقرات برنامجنا يعني. نعم. راح نتناولها سريعا لان عندنا محورين. فقره ماذا لو كنت مسؤولا عن ملف انتشار نبات
6: زهرة النيل شط الحله، ما هي خطتك لمعالجه هذا الملف وما هو اول قرار تتخذه؟ ننتظر اجاباتكم خلال الحلقه مستمعينا الكرام. طبعا هاي الفقره احنا وضعناها لان كثير من المواطنين عندهم افكار، ربما هذه الافكار نستفاد من عندها تستفاد من عندها الحكومه. وضعنا هاي الفقره فان شاء الله نشوف اراء المواطنين حول ملف انتشار نبات زهرة النيل.
3: نروح للتمهيد شط الحله.
6: خلينا نروح للتمهيد.
3: وأبرز الأخبار التي جرت خلال الأسبوع الماضي، المؤمنون والمواكب الحسينية يحيون أيام شهر محرم الحرام حزنا على مصاب أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام.
6: أيضا يستذكر العراقيون الذكرى 12 لصدور فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني.
3: والاتصالات سرعة الانترنت عبر الكيبل الضوئي ستزداد بنسبة 20%.
6: أيضا مستشار حكومي الرواتب والنفقات الأساسية مؤمنة قانون حتى مع تأخير قرار الموازنة.
3: دار الصحة باب تعلن أن استيفاء الأجور ورسوم في المؤسسات الصحية التابعة لها سيكون عبر الدفع الإلكتروني.
6: أيضا بلدية الحلة تباشر بأعمال الصيانة مجسر نادر عبر القطع الجزئي للمسار القادم من مركز المدينة باتجاه النجف. أشرفوا هاي ما راح تخلص أبدا، هذه يومية قطع بأحد المجسرات.
3: أستخلي شلون بسرعة، أنا شفت القطع موجود راح نظل نتابع الموضوع.
6: إن شاء الله. أيضا
3: وإذا وزارة التربية تحدد دوام عقود عام 2024 لأربعة أيام أسبوعيا بدءا من العام الدراسي القادم.
6: أيضا شركة توزيع المنتجات النفطية تعلق العمل بالتطبيق الكربون النفط الخاص بغاز الطبخ مؤقتا. هذا اللي تحدثنا
3: عليه بس انا حتى بس عنوان قالوا خلال شهر محرم الحرام اصور راح يمتد
6: ان شاء الله. ان شاء الله.
3: ايضا وزاره الصحه يكون راتب عقود الاطباء المقيمين الدورين 600 الف دينار بدلا من 400 الف دينار وباثر رجعي من تاريخ مباشرتهم.
6: ايضا جامعه المستقبل تتالق عالميا الاولى بين الجامعات الاهليه العراقيه والثالثه وطنيا في تصنيف العالمي يو اس نيوز 2026-2027.
3: المباشره مع مانصب وتهي شارع الجبل الجزء المؤدي الى تقاطع الجمعيه. واخيرا
6: وزير الزراعه يعلن اطلاق تصدير الاسماك للاسواق العالميه دعم الاقتصاد الوطني في البلاد.
3: أخيرا الأنواء الجوية ارتفاع في درجات الحرارة ومحافظات تقترب من 50 درجة مئوية.
6: والله ساتر
3: يا الله.

0: رجعنا لكم احبتي مستمعين ومشاهدي اذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الاسبوعي فيسبوك ورفقا زميلي استاذ حسين الحسون وزميلنا المخرج المبدع مصطفى زيكو. استاذ حسنين طبعا اتصالات كثيره من المواطنين، مشاكل المواطنين كثيره، همومهم كثيره،
1: الله يسعدهم.
0: واحنا واجبنا كمؤسسه اعلاميه كبرنامج نستمع لهم، واحنا طبعا ما عندنا راي باعتبار هو المواطن يوم يعبر عن رايه
1: مرات يعني الصحفي وبالتالي بانسان
0: اكيد يعني احنا كمواطنين نشعر باللي يعني يتالم به المواطن بسبب النقص تقصير ايضا اليوم لا حول ولا قوه. هذه ليست دفاعا، يعني احنا قبل قليل تحدثنا عن موضوع بغايه الاهميه، اليوم موازنه ماكو الدوائر ما عندها، فلذلك اليوم المواطن يعتب ايضا على الحكومه، واجب الحكومه المركزيه وايضا واجب البرلمان الضغط من اجل
1: لازم لازم الموازنه. هذه الامور تتحملها الجهه النواب بابل ومجلس المحافظه اضافه للمحافظه الحكومه
0: احنا محورنا يتحدث عن نزول المواكب الحسينيه في شوارع مدينه أحياء، يعني أحياء اللي ذكر استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابي عليهم السلام. راح ينضم ويانا الشيخ إبراهيم
1: الحاج إبراهيم الحاج إبراهيم المكلف بإدارة مماثلية المواكب الحسينية في محافظة بابل. حياك الله حاج، أنت على الهواء مباشرة. حياك الله أنت الآن على الهواء مباشرة، عظم الله لكم الأجر والعزاء، أيضا برفقتي أخونا الإعلامي الأستاذ حيدر أبو خماس.
2: الله يحفظكم.
0: الله يحفظك حجي، حياك الله.
2: الله يسلمك استاذ حيدر حبيبي، الله يحفظك.
0: الله يحفظكم حاجي،
1: حياك الله حجي. حجي اولا عظم الله لكم الاجر والعزاء وبارك الله بكم، وانتم تحيون مصاب ابي عبد الله الحسين، ونرى هذا يعني الحمد لله وشكر هناك سنه بعد سنه يزداد التنظيم في المواكب الحسينيه، الامور بدات تدخل في خطط يعني جيدة جدا والحمد لله. في البداية حاج إبراهيم، ممكن نعرف عدد المواكب الحسينية المسجلة سواء الزنجيل مثل ما يصلحوا لها يسموها أو الخدمية في المحافظة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد. اللهم الله لكم الأجر وأجورنا بمصاد سيدي وملاي
1: الله عظم الله وزين. لكم الأجر والعزاء
2: حقيقة مدينة الحلة مدينة العلم والعلماء وكذلك مدينة إنها مدينة الحلة هي بوابة كربلاء وبوابة العزاء إلى مدينة كربلاء.
1: صحيح.
2: حقيقة مواكبنا الحلية جاهزة من أول يوم محرم إلى 28 صفر
1: ما شاء الله،
2: جاهزة لتقديم الخدمات والعزاء إلى سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. وهي المدينة حقيقة معطاة بكل بثقة فيها وحسينيها وكل علمائها ووسطائها كلها متجيرة في هاي الشهرين لخدمة العزاء الحسيني في مدينة الحلة.
1: أحسنت.
0: نعم.
2: فحقيقة الجهود لازم الجهود تهيئ لخدمة جميع خدمة الإمام الحسين من الحكومة المحلية والأمين والاستقرار مدينة الحلة ولخدمة قدام الحسين لتقديم العزاء إلى سيدي ومولاه أبا عبد الله الحسين بأحلى صورة.
0: الله يحفظك.
2: احنا من قناتكم من اذاعتكم الكريمه المواظبين انتم حقيقه سنين كثار استاذ حسين واستاذ عيدر
0: مواظبين
2: المسيره الحسينيه والمزارات والكذا حقيقه يعني انتم يعجز اللسان عنكم.
0: الله يبارك بيك حجي، شهاده تسبيح حاج، الله يبارك بيك.
2: الله يسلمكم
0: حجي
2: حقيقه
0: حجي. احسنت حجي. حجي ممكن اليوم تتحدث لنا عن اكثر المعوقات اللي تواجه المواكب في محافظة بابل تحديدا؟
2: استاذ حيدر انت مواكب المسألة حقيقة، انت مكان تحكي مرات يعني انا اشوف لقاءاتك وطلعت مدينة الحلة ما نقول منكوبة، نقول بدأت الجهود ان شاء الله.
0: نعم
2: بجهودك انت جهود استاذ حسنين
0: الله يبارك
2: متابعين الموضوع البنى التحتية لمدينة بابل انت ما تاركها استاذ حيدر.
0: نعم الله يبارك فيك.
2: احنا بعض المعوقات بالشوارع بس لكن نشد احنا على ايد الحكومة، احنا تدري بعد احنا لا حول ولا قوة استاذ حيدر.
0: صح.
2: انت حقيقة انت يعني عندك جهود مبذولة
0: تعاني
2: من صوتك انت يعني صوتك انت المسموع وتدري انت بالشارع
0: الله يحفظك حجي، شهادة
2: مشتركين أحسن. مشتركين لمدينة الحلة.
0: صحيح.
2: الحلة مدينة جميلة بكل أمورها، أكو معوقات تدري الشوارع كثير من المعوقات بها حقيقة. يعني من سنة ببضل على بعض الأماكن الكهرباء شوي الأعمدة وتدري الشوارع التبليطة متأخير. انت سان حيدر بتطرق لها يعني هذا صار لك أقول على أقل شيء هاي الأربع أشهر انتهي لك بالعبارة أنا من, من, من قناة من الراديو هسه اللي تسمع حقيقة سان حيدر ما مقصر لا أنت ولا سان حيدر.
0: الله يبارك فيك شهادة نعتز بها. الله يحفظك حج إبراهيم.
1: الله يسلمك حجي. هل هناك جديد في الخطة التي وضعت؟ أنت دائما يعني هناك مؤتمر يقام قبل قبل حلول شهر محرم الحرام، هناك يعني اجتماع يكون بحضور الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية، هل هناك جديد في الخطة لهذا العام لتنظيم حركة المواكب؟
2: أستاذ حسين، يعني احنا الظرف اللي نمر به تدري بعد البنية التحتية تعبانة. أنا أقول يعني حتى الخطة الاجتماع كان اجتماع عندنا مع الجهات الأمنية والصحة والخدمية والكذا، ما عندهم فد شيء يطلعونا من هاي السنين اللي راحت. لسبب بنية تحتية ماكو. بنية تحتية بدل يعني ما نقدر نحول من شارع إلى شارع، ما نقدر كذا. بس الحقيقة المسألة الأمنية يعني جهودهم متبادلة جدا. يعني هسه بالعبارة راح نقولها وين يسمعون صوت تمام تتجه قيادة الشرطة دز ميدة ودز
0: حماية
2: للمواكب بأي منطقة.
0: صحيح.
2: أي والله حقيقة يعني وإحنا حقيقة شنو مضطرتنا القضية بالاجتماع إحنا مسألة أريد من راديوكم المفضل حقيقة أريد مسألة نشر المخدرات.
1: أحسنت. كان مطروح ضمن الاجتماع في مزار سيد عبد الكريم.
0: نعم. حجينا ممكن تتحدث لنا اليوم المواطنين أيضا المستمعين أوقات نزول المواكب، يعني الناس حتى تعرف مثلا بهذا الوقت حتى مثلا ما تطلع بسياراتها ما يصير زحام، أوقات النزول مال المواكب بيه الساعة
2: أوقات نزول المواكب حقيقة اليوم تنزل المواكب يوم ثلاثة تنزل تقريبا الساعة بالخمسة.
1: نعم.
2: هاي تزاور احنا نسميها هذني الخمس أيام الأولى تزاور. ولكن النزة المركزية إلى مقر ابن دريس حقيقة أستاذ حسين يعني يعلم بالقضية.
1: نعم.
2: إلى من يوم خمسة.
1: صحيح.
2: يوم خمسة وإحنا الحكومة مواكب المحلية بلغناها يكون حتى يوم الأحد تقليص بالدوام. حتى ما شوية تعارض تقليص بالدوام إن شاء الله، وأوعدونا أنه يكون تقليص في الدوام بالخمسة الثانية من محرم الحرام.
0: بس ساعة بالليل يطلعون بالليل؟
2: بالليل حقيقة أستاذ حيدر أنت بالليل بعد أذان المغرب عندنا مواكب تنزل بالليل بعد أذان المغرب، يعني تقريبا نقول بثمانية ونص.
0: بثمانية ونص
2: تنزل المواكب عندنا، فتدرت المواكب بالخمسة الأخيرة.
0: نعم.
2: تبدي من الساعة الثالثة ظهرا إلى الثانية بالليلة. ستعرف بعد التعايش بالمسألة وتبدي المواكب التوسان.
0: صحيح. الله يحفظك. الله يسلمك حجي رحمه الله عليك.
1: حاج عندك فد مناشدة للمواطنين للأجهزة الأمنية الرقابية، عندك فد رسالة؟
0: رسالة وجه لنا إياها من خلال منبرنا.
2: حقيقة نحن نوجه رسالة أرجو من الأخوان الجهة الأمنية والتعاون مع المواكب، والتتدر المواكب يراد لك قلب وجع.
1: صحيح.
2: انت تدري بكل اطياف الشعب، وانا اطلب من الاخوه في الجهات الامنيه وانا تكلمت منهم حقيقه ويانا متعاونين، اريد قلب وجع حتى نخلص هاي
0: العشر ايام
2: ان شاء الله من محرم ونبدي السفر ان شاء الله خير. فانا اقدم لهم رساله من راديونكم ان شاء الله انه التعاون ويعطون شو قلب شويه شوية وشع.
1: نعم.
2: أي والله لأن تدري المواكب تدري الأطفال وشباب وكذا، فالتعامل وياهم يكون شوية بسهولة.
1: صح.
0: الله يبارك بيك حج إبراهيم. الله يحفظك
2: يسلمك. الله يحفظك.
1: الله يحفظك.
2: يا قدامي حسين والله قدامي.
0: الله يحفظك.
1: يسلمك.
2: أخي والله وانت
1: تعال الله يحفظك
0: والله يسلمك. هذا واجبنا الله يبارك فيك.
1: الله يحفظ حضرتك
0: جميعا. شكرا. جزاكم الله خير.
1: الله يحفظك.
0: الله خير. الله يحفظك.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للحاج إبراهيم المكلف بإدارة ممثلية المواكب الحسينية في محافظة بابل.
0: نعم. من عهد
1: هنيئا لكم هذه لأصحاب
0: المواكب طبعا الله يعينهم فعلا حقيقة الضغط راح يصير عليهم كمواكب.
1: أنا عندي بس رسالة للناس، يعني احنا كنا عايشين يعني بالتالي يعني دائما نقولها ونكرر احنا بالتالي صح. خارج الاستوديو احنا مواطنين، اريد الناس تتحمل هل كم يوم هذه؟ حسن. أرجوكم يعني الحسين يستاهل مرات قطع هنا مرات استشارة هنا.
0: ليش سألت هذا السؤال؟ أحسن إنه أريد الوقت بهذا الوقت. أحسن. إذا أنت ما عندك شغل مهم، ما عندك فد موضوع، لا توازي روح نفسك بالسيارات. أحسن. والازدحامات وتطلع يعني وبعدين تضجور. نصور فيديو.
1: ست سبعة أيام بالليل تحملوها يعني القطع هنا.
0: الحسين يستاهل.
1: الحسين يستاهل. شوية وسع صدرك. شوية. كل العالم عندها طقوس ومناسبات تحييها وتوقف الدولة، فما أحسن. بالك احنا نحيي قضية ابن بنت رسول الله. شوية ها وسع صدرك، حاول اذا ما عندك شغلة مهمة لا تطلع كذا يعني، اذا ما رد تشارك اذا ما راد يشارك يعني فانت اترك المجال لغيرك يشارك، ولا تتنحس يعني اسف عليك، لا تتنحسون بهالفترة هذه، خليها كم يوم تمشي الامور.
0: أحسنت.
1: والله يتقبل اعمال الجميع.
0: اللهم امين. يمكن اكو اتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم استاذ حيدر.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب الجلل.
1: عظم الله لك الاجر والعزاء.
0: الله يبارك فيك.
1: تعرف حضرتك اسم حضرتك ممكن؟
3: عطاف استاذ.
1: هلا عطاف حياك الله.
3: الامام الحسين عليه السلام.
1: انت ديش الحلقه شو ماكو ما اتصلت استاذ عطاف ذكرناك.
0: سجلنا احنا سجلنا غياب وعليك يوم انقطع راتب.
3: استاذ حيدر.
0: عيني.
3: الإمام الحسين عليه السلام يقول خرجت للإصلاح في أمة جدي.
0: أحسنت.
3: لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
1: نعم.
3: حتى إحنا بهاي الساعات المفروض المفروض من عندنا
0: نعم
3: نطلع نصلح هذا المجتمع.
0: أحسنت.
3: نصلح هذا المجتمع، إن المجتمع راح انحدر بس الناس ما تدري.
0: من اللي يطلع ينصحه؟
3: يعني مراجعنا، شيوخنا، محاضراتنا، مواكبنا الحسينية.
0: نعم.
3: تطلع تنجد بهذا البلد، البلد راح انتهى يعني. يعني أنا مو كان رفع الرايات في الإمام الحسين. المفروض أول ما أدير أحول الفاسدين.
0: لا مو عندهم كلمة، عندهم كلمة يتحدثون بها.
3: هو مو سيقول إحنا مو نقول هيات من ند الله ولا.
0: نعم.
3: الدلة الموجودة هسه ماكو منها.
0: زين.
3: لا بنية لا شارع بخير. سرقات آلاف المليارات. نحن أنا هسه قبل ساعة نسولف أنا ولد قلت له ما أنا عقل ما عندي بعد.
0: نعم.
3: عقل ما عندي، أنا أكو أشخاص وأنا أعرفهم حق المعرفة يعني كلها مليارات.
1: أستاذ عطاف بس بعد إذنك، المراجع العظام، السادة الأجلاء، القادة الدينيين
0: طالبوا بالإصلاح، طالبوا يعني هو المواطن بعد يمه،
1: والمرجعية سدت الأبواب وبحى صوتنا وسنين حكت يعني بعد شو تريد تسوي أكثر؟
0: زين
1: يعني
0: صار عطاف سؤال
1: شو نسوي سؤال بعد؟
3: تفضل.
0: لا سؤال يعني انسى، انت تحدثت على قضية بغاية الأهمية، انت تحدث انه هذول عندهم فلوس وهذول فاسدين وهذا الوضعنا، هو من هم هذول غير مواطنين حالهم حالنا؟ هو من هو يعني هسه انت من تجي لاي شعب بالعالم كله سواء كان شعب يعني اجنبي او عربي، هو من هو اللي دي حكمه ومن اللي قاعد دي يروح ينتخب ومن اللي قاعد دي يصير يعني استاذ عطاب بس اسمعني الموظف الفاسد هو فاسد يعني الحكومه شو تسوي مثلا؟ هو فاسد. الموظف اللي مقصر، المواطن اللي يمشي ويرمي النفايات مالته بالشارع وبدون ما يخليها يعني هذا شيء يسوي له،
1: على دور الأجهزة الرقابية استاذ حيدر تكافح هذا الشيء.
0: هو هذا
3: استاذ حيدر بوقت الانتخابات يعني انا محلي على الشارع وجماعه باعوا اصواتهم بديهم 50,000.
0: تفضل
1: واش ابن الحاره،
3: انا ما انتخبت بس انت اديتني انت الي، قلت انا ما ادت صوتي بس انت بسببك انطيت صوتي وصوتك، بعت اثنيناتنا بعتنا ب 50,000.
1: انت شاركت بالانتخابات؟
0: هسه النوبة هو أقول لك هسه هو أخذ 50 لو مطي 25.
1: أنت شاركت بالانتخابات عطاف
3: أخونا؟
0: لا قاعد أقول لك أنا ترى من باب المزاح يعني، أنت إن شاء الله أخ كبير ومحترم الله يحفظك.
1: سعد عطاف أنت مشارك بالانتخابات لو لا؟
3: لا ما شاركت.
1: هذا أكبر خطأ. شلون نغير لعد يا عيني لعد؟ شلون نغير
3: نفس المنظومة؟
1: لا هم أول بعض الفاسدين يكيفون على هذا الموضوع، الناس ما تطلع وتطلع جمهورهم.
3: صار حسنين المنظومة قوية.
1: لا هذا دورك وتكليفك لازم تطلع الشارع.
3: حتى لو طلع الشعب 50% نفس الشيء.
1: لا لا لا
0: لا لا تغير.
1: أكو ناس نزيها
3: نفس الحالة. لأن الشعب ما تقدر تحكم.
1: أو هذا يعني بالنهاية رأيك ورأي محترم يعني.
0: أكيد سأطاف ترى هذه المسألة يعني تابعة لكل واحد وشلون أقول لك تربيته وأخلاقه نعم. وحبه للوطن. إحنا كلنا نشترك بهذه المهمة. هسه خلنا شوية نبتعد من خلنا نروح على قضية. نسألك سؤال أخير حتى نستثمر الوقت.
3: أنا بس قناتكم أموت عليها.
0: الله يعطيك العافية شهادة.
1: أنت
0: عندك
3: القنات مالتكم إعلامية صريحة.
0: الله يعطيك العافية. عندك موكب؟ عندك موكب أنت؟
3: أنا لا بس أدعم مواكب.
1: بارك الله فيك.
0: بيا منطقة؟
3: إحنا بالسياحو.
0: موفقين ان شاء الله. جزاكم الله خير والله تقبل اعمالكم ان شاء الله.
3: انا مشترك بال 2014 2013 بزمن الحملات اللي دعم اللوجستيك
0: اخر عشتيدك. بارك الله فيك.
3: سويناها بالموصل وبعد ما وصلت يعني اخر دعواتي لي هناك.
1: بارك الله
0: فيك. الله يبارك فيك والله يوفقك.
1: انسان شجاع
0: يتقبل
3: حلالي وعفت اطفالي والتقيت له.
1: شجاع انت شجاع والله.
3: اخر تحرير مصر بالعراق يلا رجعت في البيت.
1: بطل والله خير. بطل والله انسان غيور.
3: انا يوم من الايام بالموصل صفنت انا وربعي واصدقائي قلت لهم احنا مصر ما عندنا هنا بهاي الموصل لا بالحم ولا بالخام.
1: اي والله
3: بس شنو الدافع اللي خلانا نوصل لهاي المناطق؟
1: غيرتك هذه وحبك للبلد.
3: لازم عندنا دافع فشي.
0: حياك الله.
3: بس نستاذن على هذا البلد نقول.
1: اي مع الاسف صح. ان شاء الله نقول يعني.
3: يعني الاجيال اللي تجي ورانا اطفالنا كبارنا.
1: نعم صح.
3: يعني هواي
1: نعم نعم
3: تتكلم هي قليلة نعم.
1: نعم نعم.
0: الله يبارك بيك شكرا لاتصالك سعد طاف.
1: سعد
3: طاف. من الله يديك.
0: لا على راسي. حياك الله.
3: مثل يقول واحد اللي بي لازم اطرحه ما اقدر نعم.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك ان شاء الله.
0: حياك الله شكرا.
1: الله شكرا لنشوفك ونسمع صوتك.
0: الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك.
1: الجميع ان شاء الله. الله يحفظك.
3: الله يسلمك.
1: الله يسلمك. شكرا. نطلع فاصل ونرجع لمحور ثاني.
0: نعم.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM، وهذه الحلقة المباشرة من برنامج فيسباك. أنا حسنين الحسون برفقة زميلي حيدر أبو خماس، ومحورنا الثاني لهذه الحلقة اللي هو أيضا شغل مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا عشرات بل مئات المنشورات حول موضوع نبتة زهرة النيل التي غزت يعني المياه في العراق، وخصوصا في شط الحلة شاهدنا الكثير من الصور والفيديوهات.
1: شفنا فيديوهات أيضا مجموعة من الناشطين أيضا
0: نفذوا حملات
1: رفعها، يعني فت قضية يحتاج لها متابعة من قبل الجهة المعنية اللي هي دائرة الموارد المائية، المفروض تتابعها. ما أعرف هم عندهم حملة اشتغلوا عليها، لذلك راح نأمن اتصال مع هذه الدائرة المعنية، خلينا نفتهم هذه الزهرة راح تبقى وضعها اكو علاج لها.
0: يعني منين تجي هذه موسمية يعني شلون يعني
1: شلون ظهرت يعني. لذلك احنا يمكن امل لنا زميلنا المخرج اتصال مع المهندس احمد معاون مدير دائرة الموارد المائية في محافظة بحر. حياك الله استاذ احمد.
2: حياك الله حبيبي استاذ حيدر،
1: الله يبارك بيك. انت على الهواء برفقة زميلي استاذ حسين الحسون.
0: الو تسمعنا استاذ؟
2: اهلا وسهلا بيك.
0: حياك الله استاذ احمد، الله يحفظك.
1: الله حياك الله.
0: وياك حسنين الحسون برفقه زميلنا الاستاذ حيدر ابو خماس.
2: حيدر اذا تسمعني الصوت كلش يعني كلش
1: نار. الصوت قاف يمك
0: من تليفونك استاذ احمد، تسمعنا الان؟
2: نعم نعم اسمعك حبيبي استاذ حسنين.
0: حياك الله استاذ احمد، واهلا وسهلا بك في برنامج فيسباك برحاب اذاعه جامعه المستقبل. في البدء استاذ احمد نريد نعرف اصل هذه النبته، شلون تدخل لمياهنا العراقيه؟ هل هي يعني متوطنه في العراق ام هي موسميه، ام هناك طريقه لانتشارها؟
2: طبعا هي موسميه هذه النبته.
0: نعم.
2: تكاثر هي فصل الصيف.
0: نعم.
2: يعني يكون نموها كلش سريع وانتشارها كلش سريع كذلك.
1: زين.
2: نعم.
1: زين، هذه بها تأثير على البيئة؟ تأثيرات على البيئة؟
2: تأثر هي يعني بالنسبة للأنهار، احنا بالنسبة لنا تأثر على جريان المياه بالأنهار والجداول. وهذا بالتالي يقلل سرعة الجريان ويقلل التصاريف العابرة يعني بين المحافظات.
1: قبل استاذ احمد قبل قليل سالك استاذ حسنيان عن موضوع ده، يقول لك هذه منين تجي، يعني شنو سبب ظهورها بالانهر؟ يعني سبب مثلا استاذ احمد حتى اقرب لك يعني مثلا قله الماء يسويها، زياده الماء يسويها، مثلا تلوث الماء، يعني هي منين تظهر، شنو سبب ظهورها؟
2: لا هي ما لها علاقه بقله الماء وكثره الماء، هي موجوده اصلا يعني ما تتأثر بهاي قلة الماء وزيادة الماء، بس هي يعني فصل الشتاء يكون نموها كلش بطيء، بس فصل الصيف يعني مؤثر جدا.
1: بس قبل ما كنا نشاهدها، قبل ما كنا نشاهدها استاذ احمد، يعني احكيها بصراحة.
2: نعم نعم، هي حديثة الدخول للعراق، هي من اخطر النباتات المائية اللي موجودة بالانهار.
0: هاي جابة علينا فعل فاعل
2: استاذ حيدر تسمح لي، اكثر شيء كانت عندنا في نهر دجلة، يعني الفرات ما كان فيها صهبات قليلة، بس حاليا لا منتشرة. المسؤول عن إزالة هاي النباتات هي الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري، إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية. طريقة إزالتها هو عمل مصدات على الأنهار، هسه اللي صاير عندنا مثل شط الحلة عندنا بها مصدات اثنين، الفرات عندنا بها مصدات، وحفارات برمائية تعمل على قلع هذه النبتة وتتجمع بالمصدات، وبالتالي يعني يتم استخراجها خارج مقطع النهر.
0: أستاذ أحمد، سبب خطورتها الفائقة هذه لأنه هي تمنع التصاريف، لو هي تستهلك كميات من المياه، لو بها مواد سمية.
2: نعم هي تقلل سرعة الجريان وهذا يأثر على التصاريف العابرة، وكذلك هي مستهلكة للماء. يعني أكو دراسات هسه عليها أنه المتر المربع الواحد يستهلك 2 لتر إلى 3 لتر. اي والله، فاكو تستهلك مي وهم تمنع الجريان. هي قلت لك من اخطر النباتات المائيه. يعني نباتات المائيه اكو عندنا هسه مثلا نبات الشنبلان.
0: نعم.
2: لان الشنبلان الخيطي، الشنبلان هذا الورقي.
0: نعم.
2: بس هذا بالنسبه لزهره النيل من اخطر النباتات المائيه على الانهار الموجوده.
1: زين استاذ احمد، احنا شاهدنا بعض الحملات الشعبيه اللي نظموها مجموعه من الناشطين، شلون كانت هذه الحملات؟ ممكن تحدث لنا عنها؟
2: هذه الحملات يعني كانت جيدة إن شاء الله، وإحنا متعاملين وياهم وخصوصا المناطق اللي تحت مركز المدينه تدري يعني ما يقدر نسوي مصادات، يعني المصاد يحتاج مساحات كلش كبيره حتى ينظفوه حتى يرفعون هاي الكميات. صار
1: شنو كانت الطريقه اللي استخدموها حتى يعني منعون انتشارها؟
2: الطريقه استخدموها الحملات قصدك
1: لو اي الحمله يعني مثلا هم الشباب ما يعني تدري لا عندهم الات لا عندهم يعني شنو استخدموا؟
2: يعني الادوات اللي استخدموها هي كانوا يستخدمون الزوارق ينتشروها ويخرجوها خارج المقطع. كانت الحملات مفيده جدا هذه طبعا داخل المدينه.
1: تحياتنا لهم.
2: تعاملنا وياهم وغطيناهم اعلاميا كذلك وزرناهم اكثر من موقع خصوصا لمركز المدينه عندنا.
0: عفوا استاذ احمد، شفنا في بعض الفيديوهات اعتقد بالعراق او خارج العراق هناك يعني آلة تنزل للشط يعني جهاز يعني شلون السياره شلون الآلة هيك شلون هذا الغطاس الحفار يسحب هذه الزهره بسرعه من الشط، يعني هذه الآلة ما موجوده عندنا بالعراق يعني.
2: حبيبي استاذ حسين، طبعا مو بس آلة، اكو حتى يعني قالوا اكو يعني هيك مبيدات كيميائية بس ما قدروا يستخدموها، أو على أساس بالأرجنتين يعني حشرة تأكل هذه الزهرة.
0: نعم.
2: بس هذا بالعراق لحد الآن ما عندنا إحنا الطريقة اللي نستخدمها قلت لك هسه هي
0: الطريقة البدائية.
2: المصدات هسه نسويها ونستخدمها بالحفارات ونستخدم الشفارات.
0: زين هذه من تطلع للجرف هذه هم بيها خطورة على الإنسان أو الحيوان يعني أجلكم الله؟
2: لا لا لا لا هي طبعا بها كلش فائده، هذا متطلع الجرف يعني سوى هاي الاسمده النباتيه هذه البتموس ما بتموس اي ما بها اي شيء يعني لان هي عباره عن سلين يعني الجذور مالتها سلين يعني تروح.
0: نعم
1: نعم
2: اي حتى هي يعني حتى ما متسقى بالتربه يعني هي نباتات مائيه طايفه علمه.
0: نعم سليم شفناها.
1: نعم نعم نعم
2: نعم نعم.
0: احنا اذا عندك فد كلمه توجهها شيء كذا في نهايه هذا الاتصال استاذ احمد.
2: والله هذه لخطوره هذه النبات يعني اوجه انه لمشاهدينك اوجه اي انسان يعني يشوف هاي النبته يستخرجها خارج النهر لان النبته جدا جدا خطره علينا.
1: نعم. الله يبارك بيك استاذ احمد وايضا تمنياتنا بالصحه سلامة للدكتور مثنى الطيفي اللي هو مدير الموارد باعتبار انه اجرى عملية ان شاء الله صحة وعافية ان شاء الله.
0: صحة وعافية ان شاء الله.
2: الله يحفظك حبيبي استاذ حيدر، ممنون منك.
1: الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. شكرا استاذ احمد.
2: ممنون.
1: الله يحفظك استاذ احمد، مهندس احمد معاون مدير دائرة الموارد المائية في محافظة باب الحياة. الله شكرا.
0: شكرا جزيلا لانضمامك الينا استاذ احمد. الناس كلها شافت هاي زهرة النيل وهي رسالة أستاذ أحمد، هل تقدر بإيدك بأي آلة حاول تستخرج هذه النبتة؟
1: أنا شفتها طبعا يعني مو مال أنهر يعني صعبة والله مرعبة يعني إذا تتجمع ما كنت صير فتشي مخيفة
0: مخيفة
1: بغطي الشط كليته.
0: ظهري أصلها من مصر زهرة النيل يعني جزء مرتبطة
1: من نهر النيل. نسينا نسأل هذا السؤال فعلا.
0: أي ظهر مرتبطة
1: بالنيل بس هو كانت يعني أكثر شيء بدجلة وهسه بالفرات، يمكن هذا اتصال خلينا ناخذ هذا اتصال.
0: زميل المخرج يقول آخر اتصال.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هسه تقول عمنا العزيز ابو احمد شو اليوم؟
1: ابو احمد وين؟ واحنا طبعا عندنا ننهي البرنامج ومنتظرك.
3: السلام عليكم.
0: والسلام ورحمه الله. عمنا العزيز.
3: صباح مبارك، احسن الاعمال بالصلاه على محمد وال محمد.
0: اللهم صل على محمد وال محمد.
3: عظم الله اجورنا واجركم في هذا المقام الجلل وهي ذكرى عاشوراء وذكرى الشهاد لإمام الحسين عليه السلام وشهاد أخوته وعياري سبيته.

0: يا
1: يلا.
0: ساتر.
2: احنا بصراحة ما عندنا خطة بالمواكب. اذا تسمعنا عمي ابو علي استاذ
0: تفضل
2: حسين
0: عمي، تفضل الوقت لك.
2: واستاذ حيدر المبدع دعمنا الله ان يحفظكم بحق محمد وعلي.
0: الله
1: يعطيك العافية.
0: الله والديك.
2: من كان قائد الشرطة من 2008 وكل احنا كل احنا خدام الحسين. لكن الحسين ما يحب الأذية، الحسين ما يحب يقطع طريق العالم. فطرحت موضوع قلت لهم بويا الشارع الذاهب من تجي من تقاطع باب المشهد وساعد إلى جسر الهنود هذا ينسد، يجي من شارع الشرطة وشارع حمام التويت وشارع السجن وشارع الشاوي هذا اللي ينسد وكل المواقف يصير بهاي المنطقة. إذا رادي في أو نم سيد علي أو في بالمقام الإمام علي عليه السلام. وهذا شارع واحد ما الإمام علي بقول العالم اللي حاله طارئة. المريض العالم على باب الله، العالم يعزي كذا ويجي مذكرة موجودة يسعد يروح لأهله. يعني العالم تبقى ساعة بعد يوم ساعة بالتاسع تتراكب والجو حار وماكو سيارات. ودائما تحت هذا الخطة آني، لكن احنا ليس آني كان موكبي جنجيل ودمامات بصراحة بعد ولا انزلت ولا هذا قد خلى أضم غراضي أقرب بس مجلس أبا عبد الله. لين الزحام عمي ساد حسن، لين الزحام الزحام روح شارع الإمام علي وشوف الزحام. احنا نريد يبقون بس شارع واحد العالم على باب الله، نقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. وأنا حكيتها من 2008 أنا ليس بدي الموت، أنا خادم الحسين من عمر 8 سنوات
1: إن شاء الله.
2: مجور.
0: مجور
2: الحمد لله وشكر
1: الله يبارك.
2: مجي إلى شط الحلة مثل ما تكلم الساد حيدر مع الساد أحمد. كان شط الحلة بالسبعينيات وجوة السبعينيات فوق السبعينيات لما ينقص المي هذا شط الحلة تلقى بالسباق السيارات والحصونة بذاك الوقت المسكوفيج والجنيح المارتديز السباق من المجسير لحق البارتي. لقيت عودة، لقيت وهي هاي صحولة السجن ما يسموها، لقيت رصاخة، لقيت زبالة بذاك الوقت. اليوم احنا كل هاي المخلفات المواد الغذائية ومخلات الطبية قاعد تنزل بالشط وهاي قاعد تطلع بذاك الوقت ماكو مثل ما حكى السيد حيدر ذاك الوقت ماكو شط حلة نظيف.
1: ماكو ثاني انا ليش قلت له يعني احنا ما شاهدنا هذا الموضوع.
0: عالم تشرب وشارب تغسل وتغسل
2: والله
0: تشرب
2: من عنده شط حلة بذاك الوقت.
0: صحيح.
1: العادية الناس وين كانت يعني؟
0: وين ما كانت رسالة
2: امهاتنا كمل محمل الطفل
1: نهار جاري
2: يغسل الماعن بشاب والزواري بالشاب.
1: صحيح.
2: ومشرب من عنده بحر ازرق. لكن عمي هذا كله تيسير المخلفات تنزل بالشر ودعا من الله ان يحفظكم.
1: الله يحفظك. الله يبارك فيك. شكرا
0: عمي صالح.
1: الله يحفظك.
0: شكرا للمداخلات القيمة.
2: ان يسجل في ميزان حسناتكم كل كلمه تقوها على ابا عبد الله واللهم اجعلكم الخدام الحسين وحق محمد وآله.
0: اللهم صل على محمد.
1: شكرا
0: جزيلا على المداخله وعلى عبد ابو احمد طبعا صحفي
1: يعني طريقة احنا
0: طريقه الاسترسال مالته رائعه جدا يعني. الله يحفظه
1: الله يحفظه الله يديمه يعني الله يديم. يعني ان شاء الله اللي علينا نسوي ان شاء الله كل المناشدات كل مشاكل المواطنين مناشدات ان شاء الله راح توصل بامانه. شكرا لمن اتصل من المواطنين ايضا، شكرا من اللي كانوا ضيوف لنا بالاتصال مهندس احمد والحاج ابراهيم. احبتي يعني وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا الاسبوع. برنامجكم الاسبوعي فيسباك، انتظرونا في الاسبوع المقبل وحلقه جديده اخرى. نستودعكم الله
0: في امان الله.

حي بعده ويفض انفاسه لن تشوف حافر داسه حي بعده ويفض انفاسه حسين لن تشوف حافر داسه قلب اختهب يا حار لما اول مره

من ظهر ايه يوقع ولا ينشر لما انتهي اليهلا يوقع ولا ينشال لما انتهي ايه موعد دمعه

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات. تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أرحم الراحمين.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
2: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة، وهو من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ جعفر بن

ونجم الملة والدين جعفر بن الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي الربعي الأسدي، ولد في الحلة ولا تعلم سنة ولادته، ونشأ على أبيه زعيم الطائفة في عصره، وترعرع بين أسرته

أجلة ناهلا العلوم الشرعية والمعارف الإلهية مزاملا لأترابه من تلامذة والده من الأعلام النابغين يتقدمهم الشيخ جعفر بن الحسن المحقق الحلي والشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المظهر الحلي وهو والد العلامة الحلي والسيدان رضي الدين علي وأبو الفضائل أحمد بن طاووس وغيرهم. وقد تتلمذ على بعضهم وروى أحدهم عن الآخر وجاء في أمل الأمل يروي عن الشيخ كمال الدين علي بن الحسين ابن حماد وغيره من الفضلاء. وفي رياض العلماء يروي عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي. وقال الخونساري هم المشايخ العلامة المرحوم كما في إجازة ولده الشيخ فخر الدين للشيخ شمس الدين محمد بن صدقة يروي عن أبيه عن جده عن جد جده عن إلياس بن هشام الحائري عن ابن الشيخ الطوسي وكذا عن والده عن ابن إدريس عن الحسين بن رطبة. وأورد الشيخ المجلسي في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني نجم الدين بن السيد محمد الحسيني ما نصه أن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما يروي الصحيفة السجادية الكاملة بالإجازة عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي سماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف أبي الحسن العريضي. وللشيخ نجم الدين جعفر بن نما الحلي مؤلفات قيمة أوردها المترجمون له وأشهرها مثير الأحزان ومنير سبل الأجان وقد حققه عبد المولى الطريحي وصدر عن المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام 1950 وصدر ثانية في قم المقدسة سنة 1406 للهجرة بتحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه. وكذلك من مؤلفاته ذوب النضار في شرح الثأر وهذا الكتاب تعددت أسماؤه في المصادر وهو في سيرة المختار بن أبي عبيدة الثقفي وثورته حققه فارس حسون كريم وصدر في قم المقدسة سنة 1416 للهجرة عن مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين. ومما قالوا في مدحه والثناء عليه قال العاملي الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي عالم جليل. وقال أيضا في ترجمة والده وكان لهذا الشيخ ولد فاضل يسمى الشيخ جعفر. وقال المجلسي الشيخ ابن نما والسيد فخار هما من أجل رواتنا ومشايخنا. وقال عنه عبد الله الأفندي عالم جليل. وقال أيضا من أفاضل مشائخ علمائنا. وقال الخونساري كان من الفضلاء الأجلة وكبراء الدين والملة ومن مشايخ العلامة المرحوم. وقال القمي في ترجمة والده وقد يطلق ابن نما على ابنه الشيخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي كان رحمه الله من الفضلاء الأجلة ومن كبراء الدين والملة عظيم الشأن جليل القدر. وقال عنه أيضا الشيخ السماوي كان فاضلا جليلا وعالما كبيرا مصنفا مدرسا شهيرا وكان أديبا شاعرا. وقال الشيخ حرز الدين كان الشيخ نجم الدين من وجوه علماء الشيعة الإمامية وأجلائها المبرزين في العلم والتقوى وهو أحد مشايخ المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام في الفقه وكان أديبا شاعرا يروى له شعر في مناسبات. وقال السيد كمال الدين وهو شيخ عالم فقيه كامل أديب متوقد الذهن ذو نضوج مبكر كان من أكبر فضلاء عصره الزاخر بالعلماء. وعن شعره لم يكن الشيخ جعفر بن محمد إلا ابن بيئته فهو ابن الحلة الفيحاء التي ازدهرت بحركتها العلمية والدينية والأدبية
وهو قطعا قد تأثر بتلك البيئة، فنال منها قسطا كبيرا من العلوم، وبلغ فيها عظيما من الشأن، ودرج على نهج أسرته فأبدع، وكان حتما ممن يقرض الشعر، لكن شعره مثل الولاء العقيدي لمذهب آل البيت عليهم السلام، فكانت مقاطعته شواهدة ضمن ما يروي في كتابيه مقتل الحسين وذوب النضار. وعن وفاته ومرقده، توفي الشيخ جعفر بن محمد بن نمى الحلي في مدينة الحلة سنة 680 من الهجرة المباركة تقريبا، وقد أوردت بعض المصادر سنوات أخرى، منها كما في ريحانة الأدب توفي سنة 676 للهجرة، وجاء في هدية العارفين بأنه توفي في حدود سنة 685 للهجرة المباركة. وقال اليعقوبي: كانت وفاته رضوان الله عليه سنة 680 تقريبا، وفي الحلة قبر مشهور يعرف بقبر ابن نمى على مقربة من مرقد أبي الفضائل بن طاووس في الشارع الذي يبتدئ من المهدية وينتهي بباب كربلاء المعروف بباب الحسين. زرته مرارا، وكانت القبة التي عليه متداعية الأركان منهدة الجدران عام خروجنا من الحلة سنة 1335 هجريا، ولا أعلم هل هو قبر المترجم خاصة أم هو مدفن أحد أفراد هذه الأسرة الطيبة. وجاء في مراقد المعارف للشيخ حرز الدين ما نصه: مرقده في الحلة المزيدية قريب من مرقد والده نجيب الدين محمد بن جعفر، وقبره عليه قبة وله حرم يزار وتنذر له النذور، ولجيران مرقده اعتقاد أكيد فيه في قضاء حوائج، وجعله واسطة إليه تعالى. وقد علق محقق مراقد المعارف قائلا: مرقده في الحلة المزيدية بمحلة المهدية في الشارع المعروف قديما بشارع عقد الطويل، وقفت عليه لقراءة الفاتحة في شهر شوال سنة 1387 للهجرة، وكان لمرقده شباك صغير على الشارع العام، حيث أن الشارع الجديد أخذ مقدارا من صحن داره الواسعة، وكذا المدرسة الرسمية إلى جنبه، وكان على قبره شباك من الخشب عليه آثار القدم مغطى بستار أخضر، وفوق حجرته قبة متوسطة الحجم بيضاء، وكان مدخل قبره من رواق طارمة سقفها من جذوع النخل، أمامها صحن دار واسعة

أما اليوم فإن المرقد في غرفة صغيرة مساحتها أقل من 10 أمتار مربعة الشكل، يقع قبالة متنزه الشعب، وكان بجواره من جهة الشمال مدرسة الوثبة الابتدائية للبنين التي هدمت قبل أعوام، وتحده محلات تجارية من الجهة الأخرى. والمرقد يطل على الشارع باب حديدي وشباك يرى من خلالها القبر الشريف، وقد ارتفع عن سطح الغرفة مقدار 1 متر، وتم إكساؤها بالقماش الأخضر، وليس للقبة التي ذكرت وجود اليوم، إذ إن المنطقة تعرضت للهدم قبل 2 عقدين من الزمن وبنيت من جديد، فضاع ذلك الأثر بعدم تجديد بنائه بما يليق ومكانة الشيخ جعفر بن نمى الحلي رحمة الله عليه.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

سلام عليك بالشهداء. سيدي أترعتني دنياك، حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. في هذه الأيام الدور مطارحات كثيرة حول موقع المرأة في المجتمع الإسلامي، وأن المرأة هل هي يعني في ضمن إطارها الطبيعي أو لا، المرأة مظلومة أو معتدى عليها عند المسلمين، يعني لم تأخذ حقها. هالأيام يعني الموضوع قائم على قدم وساق، كتابات كثيرة ومؤتمرات كثيرة حول الموضوع، وكلها تتناول وضع المرأة في المجتمعات الإسلامية. هاي الآية ترتبط بهذا الموضوع، ونحاول إن شاء الله نمر بمضامينها بالتدريج، بس لابد من مقدمة للإيضاح. أولا احنا يجب أن نفرق بين مجتمع المسلمين وبين الإسلام، شوي خلينا نفرق، لأنه الآن احنا لما نجي نريد نعرف هذا الفرد اللي نسميه مسلم، هذا شنو اللي يحركه ويتحكم بسلوكه، شنو هو يعني مصادره السلوكية، شنو هي، منين يأخذ تعليماته وسلوكه، هل من الشريعة الإسلامية فقط؟ يولا أكو روافد أخرى كلها تشترك في بناء شخصية الفرد المسلم اللي نسميه مسلم. الآن يعني في مجتمعاتنا الإسلامية، كل البلدان الإسلامية، الفرد عندنا بالبلدان الإسلامية ما جاي يأخذ تعليماته أو يأخذ مصادر سلوكه من الإسلام، من الشريعة الإسلامية، لا، أكو قسم من مصادر سلوكه يأخذها كميراث اجتماعي من آباء السابقين، يعني إذا كردي يأخذها من حضارته، وإذا عربي يأخذها من حضارته، وإذا إيراني يأخذها من حضارته، يعني بتعبير آخر أن هاي الشعوب الإسلامية هاي ما نزعت مواريثها الاجتماعية وإجت لبسة الإسلام دفعة واحدة، لا، مش ما يزال إلى الآن المواريث الاجتماعية تتحكم في سلوكها. عربي تلقاك وعنده أشياء ضالة من أيام الجاهلية إلى الآن، نبه، إيراني تلقى عنده أشياء من قبل الإسلام جاية وياه إلى الآن، تركي كذلك، وهكذا. يعني هذا المصدر الثاني من المصادر اللي تتحكم بسلوك الفرد المسلم مواريث الاجتماعية. اثنين، ثلاثة، مصدر التفاعل مع الحضارات المعاصرة. يعني اكو عندنا حضارات، الان الانسان يتنفس الحضارات مثل ما يتنفس الهواء، يعني يما يطب الى غرفته يما تليفون ويما انترنت ويما نعم كمبيوتر ويما ويما، وكلها هاي مصادر يتفاعل معها، يتعلم من عندها ويأخذ معلومات من الخارج ويشاهد قدام عينه الخبر المصور والخبر المسموع. وسائل الاتصال الحضاري ما لها البيت، يعني أصبح العالم كل مكان واحد، بيت واحد، فالإنسان يتأثر بالسلوك، يطلع لأوروبا يسافر، يطلع إلى الشرق يسافر، إلى الوسط يسافر، وهكذا يأخذ يقتبس. فإحنا لما نلقى أكو حالة عند المسلمين
لا نجي رأسا نقول هذه رأي الإسلام، لا مش تنبه لزين، لأن قد يكون هذا المسلم يمارس هاي الحالة بتأثر في من مصدر من مصادر السلوك الأخرى اللي ذكرتها إليك. وأكو نقطة هم ثانية ألفت نظرك إليها، إحنا عدنا الآن إحنا كمسلمين إن حضارة، هاي الحضارة بيها شقين، بيها قسمين، قسم مادي وقسم معنوي. القسم المادي أغلبها غالبا يرتبط بالجسد، مثل إيش؟ مثلا يوم من الأيام أنا كنت أركب بعير، الآن أركب طيارة وأركب سيارة، زين؟ ما يوم من الأيام كنت أتناول أعشاب للدواء، الآن مستحضرات كيميائية، نعم أنا أخذها. يوم من الأيام كنت ألبس فد نسيج يدوي عادي، الآن أحدث أدوات النساجة تسوي لي الثوب وألبسه أنيق. يوم من الأيام كنت أجلس على حصيرة وعلى سجادة بسيطة، الآن أنا أجلس على سرير محترم منمق وتير. غالبا القضايا اللي نسميها مدنية اللي تنحط بالمتحف بعد ذلك هذه ترتبط بالجسد، هذا نص الشق الأول من الحضارة، هذا سهل تغييره، كل سهل تغييره. يعني أنا الآن إذا واحد يقول لي بدل ما تقعد لك على سجادة خشنة أوفر لك كرسي ناعم ترتاح، طبعا أقبل به ما عندي أي مانع وأرحب به. لكن الشق الثاني الشق الفكري من الحضارة اللي إلى علاقة بالعقائد، إلى علاقة بالأخلاق، إلى علاقة بالأساطير، إلى علاقة بالتاريخ، هذا مو سهل تغييره، أبدا مو سهل تغييره، هذا يمكن يعيش آلاف السنين إلى الآن باقي هذا يعيش عندنا. وإذا نريد نغيره ما نقدر نغيره بسرعة، يريد لزمن طويل يالله تغيره. يعني فرد مشكلة من المشاكل هاي إن شاء الله قد أوضحها في الأيام في الليالي الآتية أكثر. فإذا أردنا نقول أن المرأة مظلومة في المجتمع الإسلامي، لنجي نقول هاي الظلامة جاية من الإسلام، لا لا، قد يكون هاي جاية من الميراث الاجتماعي من أيام الجاهلية. هسه هو الإسلام يقول لك أنت لما تمر بالمرأة يقول أجلك الله عنها، منين جاي؟ جاي من الإسلام؟ أيوة جاي منين؟ ولقد كرمنا بني آدم الإسلام يقول، وبني آدم ذكر وأنثى، هاي منين جايتنا؟ جايتنا من الرواسب الجاهلية، وشا يتضح المعنى. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي من المقدمات اللي ينبغي أن أضعها في صدر البحث، النقطة الثانية أن الله عز وجل لما خلق الكائنات حط كل واحد في نطاق وظيفته، ولما حط في نطاق وظيفته هو إلى تكامل نسبي ضمن هالنطاق. شلون أوضح لك؟ يعني الآن الشمس الله خلقها إلها دور، دورها أنها تتفاعل بطريقة الهيدروجينية وتعطينا كمية من الأشعة وتبعث الحياة وتطهر الأرض من الميكروب، إلها دور تأديه. وأطل القمر دور، أطى دور المد والجزر، أطى دور أن بالليل يعكسنا أضواء الشمس يلطفنا جو الكرة الأرضية ويعطينا شيء من الضوء النشبي، أطى التربة دور للزراعة، أطى البحر دور يخزن لنا المياه ويخلق لنا اللحوم، يكون لنا اللحوم اللي نأكل منها ويطلع لنا نعم كمية كبيرة من البخار صعدها تتحول إلى مطر، إلى دور. فأنا لما البحر إلى دور والنهر إلى دور، ما أجي أقول أن البحر أفضل من النهر، ولا أقول أن القمر أحسن من الشمس أو الشمس أحسن، لا. ليش؟ لأن هذا يؤدي دوره وهذا يؤدي دوره، وهذا عنده تكامل نسبي ضمن نطاقه وهذا عنده تكامل نسبي ضمن نطاقه. نبهت لي؟ فمو معنى تفضيل
كذلك لما نجي نقول ذكر وأنثى أو رجل وامرأة، مو معناه أن الله عز وجل في بعض التشريعات فضل الرجل على المرأة أو فضل المرأة على الرجل، لا، كل واحد الطاء دوره الطبيعي، الطاء وظيفة اللي مخلوق من أجلها، فينبغي أن لا يتمرد الذكر على دوره ولا تتمرد الأنثى على دورها. الأنثى إلها دور تأدي والذكر إلى دور يأدي، وكل واحد الله عز وجل رسم له طريقة. من بعد هالمقدمات خلي نرجع شوية إلى الآية. الشيء الأول، أما القرآن وين نزل؟ القرآن نزل طبعا بالجزيرة العربية. الجزيرة العربية إلها مواصفات وإلها حضارة آنذاك قائمة، والعالم المحيط بالجزيرة أيضا إلى حضاراته. خلينا نشوف المرأة عندما نزلت هذه الآيات شنو كان موقف الحضارات غير العربية منها، وموقف الحضارات الحضارة العربية منها شنو هي. موقف الحضارات غير العربية، مثلا الآن أضرب لك مثلا، شرائع أوروبا كلها كانت تبيح للرجل أن يبيع ابنته، تبطي مجال أن يبيع بنته، تبيع له وما ترى في ذلك غضاضة، يبيعها كما يبيع السلعة، شرائع أوروبا كانت تبيح له ذلك. مثلا أفرض المسيحيين، كان أحد مجامع روميا هذا كان شيء يقرر أن المرأة كيان النجس لا روح له ولا خلود، ينبغي أن نكمم فمها كما يكمم فم البعير حتى لا تضحك، لأن ضحكتها فيها إغراء. نبه لي زين، هذا تلاحظ مجمع من المجامع الكنسية الضخمة في روميا، وطبعا هذا برمز لأنه يمثل الدين، يمثل المسيحية. زين، تجي إلى أوروبا كانت ما تعطيها ذمة مالية مستقلة أبدا، المرأة ما من حقها تتملك، ما إلها ذمة، ذمتها تتبع ذمة الزوج أو الأب أو الأخ. ما يرون أنها مخلوقة لجلائل الأعمال، يقولون أكو نقص في أصل فطرتها، يعني ما تصلح لأن تقوم بعمل جليل أو ضخم. لا، العمل الجليل أو الضخم ينبغي أن نعطيه للرجال مو للنساء. زين، تجي الى يعني الى حد سنة 571 على ما اتخطر، اصدرت فرنسا شنو قانون، او بالاحرى اصدرت تعليم يقول ان المرأة كائن الى روح مثل الرجل، انسان لكن خلقت لخدمة الرجل. نبه لي شوي، زين، الى حد سنة 571 من الميلاد أصدرت فرنسا هذا. أوروبا كانت ترى في المرأة سلعة تباع وتشرى، وكانت ترى فيها دمية، وترى فيها وسيلة للتشلية. وإذا تحب تطلع شوف، ارجع إلى مثلا تاريخ الحضارات، ارجع إلى تاريخها، روح إلى ويل ديورانت، شوفوا غيره مثلا اللي كتبوا في تاريخ الحضارات البشرية، شوف ش كانت المرأة في أوروبا. طيب عند العرب شنو؟ العرب كانت لا تورثها للبنت، ما يطوها ميراث، بس يرثونها إذا ماتت، يرثونها. زين، إذا قتلت تقتل، إذا صارت قاتلة تقتل، لكن إذا قتلت لا يقتلون بها الرجل. الرجل اللي يقتلها، الذكر لا يقتل بالأنثى، لكن الأنثى تقتل بالرجل. زين، يرون أن للأب الحق في أن يدفن ابنته وهي حية، يطلع كجزء من حضارتهم أن الأب إلى حق أن يدفن البنت وهي حية. زين، هذا جزء من حضارتهم ايضا. عدهم بالنسبة الى المرأة
انهم يرون فيها انها كيان متخلف فطريا عن كيان الرجل بحيث يستوجب العار. يقول احدهم اذا ما المرء شب له بنات عصبنا برأسه عنة وعارة حتى ولدت النظرية عقدة عند بعض يعني رموزنا. يعني شو تقول السيدة عائشة زوج النبي كانت لما تيجي تقرأ القرآن تيجي إلى هاي الآية إن يدعون من دونه إلا إناثا. نبه لي كأن القرآن الكريم هم يتصورون أن القرآن ذم الأنثى بهذا. يقول دول العرب يدعون من دون الله أناث، سألتوا إذا ما تردون تدعون من دون الله أحد ليش إلا أناث؟ ادعوا الرجل لأن الرجل مثلا أكثر قيمة، الذكر لأن الذكر أكثر قيمة. فيقولون أن الآية جاية في معرض الذم. شلون يعني يدعون من دونه إلا أناثا؟ لأنهم عندهم العزة أنثى، لات أنثى، هالأصنام كلها أناث هذه أو إناث، فما يدعون إلا إناث من دون الله. فهي عندها عقدة السيدة عائشة من هذا المعنى. إيش كانت تقرأ الآية؟ تقرأ الآية إن يدعون من دونه إلا أوثانا. في قراءة في قرآن هالموجود موجود نص عليها القرطبي اللي يحب يرجع للآية يشوفها، نصون عليها المفسرين. فهاي منين جاية؟ جاية عقدة من المحيط أنه هذه الأناث، لأن ذولا كانوا يرون الأنثى من كل جنس أخشه، من كل جنس أخشه الأنثى وأفضله الذكر. هذه العقدة اللي كانت عند العرب، وكان موقفهم إجاءها إذا مرت عليها العادة الشهرية أصلا ما يخلوها بالبيت، يطلعوها خارج البيت. نبه أشياء من هالنوع كانت في تاريخهم ليس لها إلا لون من ألوان التخبط والجهل يعتبر مصدر لهذا السلوك. وإلا المرأة بالنسبة إلى الرجل شو يقول عنها الإسلام؟ يقول النساء شقائق الرجال. طيب هسا خلي نجي إنا إحنا للمسلمين كشريعة، قد يقول لي واحد أنتوا عندكم نفس المشاكل بالنسبة إلى المرأة. الآن الشريعة الإسلامية عدها مواقف من المرأة لا تحقق المساواة بين الذكر والأنثى، ما تحقق. وأنتوا المفروض تدعون أن الشريعة الإسلامية شريعة مساواة. الحقيقة أولا ألفت نظر أنا هذا المقدمة اللي ذكرتها أن المسألة بالتعامل ما لها علاقة بالمساواة، لأن المساواة قد ما تحقق العدل في بعض الأحيان. شلون يعني ما تحقق العدل في بعض الأحيان؟ يعني مثلا دائما أنا أضرب هذا المثل، الآن إحنا الرجل نطي حق التزوج بأربع نساء في حالات معينة، نقدر نطي هذا الحق للمرأة نقول هاي ليش حق تاخذين مثلا أربع رجال؟ هذا يرضى الرجل بي؟ لا هي ترضى بي ولا الرجل يرضى بي. ليش؟ لا هي ترضى لأن النشل راح يضيع، ما يعرف الولد ابن من، وهذا الولد إذا ما انعرف أبوه بعد إلى واحد إلى خلق يعتني بي مدريني أنا هذا ابن من. يعني هاي ناحية، ناحية ضاعت الأنساب، بعد ضاعت العواطف، ماعت العواطف. الجو الأسري اللي ينبغي أن يتوفر به حنان ورحمة وشفقة نتيجة انتماء الولد لأبويه، هذا راح يتغير الجو كله إذا أعطينا نفس الحق للمرأة. العاطفة التي تشد الرجل إلى المرأة، أنت ترى لا تروح بالغلط، يعني حتى المجتمعات اللي بيها الزواج جروب مرج مثل ما يقولون، يعني الإشاعة الاجتماعية، يعني كما كانت ترمي إليه بعض النظم الاجتماعية المعاصرة، يعني حتى هذا المجتمع هذا لا هذا يعيش على الورق. لما ترجع إلى مزاج الشخص، الشخص ما يريد إلا أن تكون المرأة له وحده، والمرأة تريد الرجل لها وحده. ما يمكن في فطرته يرضى أن يشرك واحد في عرضه أبدا، أي واحد تتصوره. وهذا المعنى قد ينعكس حتى على بعض الحيوانات،
بعض الحيوانات إذا الذكر يجد أنثاه شاركه فيها أحد غيره يحقد عليه ويقتله. نعم. في المسألة إذن خلينا نرجع أن مو كل المساوات هي تحقق العدل، لا إذن أكو أشياء ما تحقق العدل. أرجوك أنا أجي أساوي بين عالم وجاهل يتحقق العدل؟ ها؟ أجيب مثل ما يقولون طريم شحط مينشتاين؟ ها؟ ما تصير يا أخي، ما يمكن، لا ما يتحقق العدل، ما ممكن العدل لا يتحقق بالمرة، لا بد من وضع الشيء بموضعه. إذا عرفنا هذا خلي نرجع للأشياء اللي تؤخذ على الإسلام. أولا يقولون أنتم ليش تجعلون دية المرأة نصف دية الرجل؟ نجعل دية المرأة لأن إحنا الإسلام ما يرضى بقتل المرأة، المرأة ما تقتل حتى بالحرب، بساحة الحرب إذا ما تشترك اشتراك فعلي بالقتال ما تقتل. إذا لا شافوها اشتركت اشتراك فعلي، يعني بيدها مدفع وجاي ترمي، هنا تقتل. لكنه إذا لا، امرأة بالرحل قاعدة طالعة مع المقاتلين، الطبيب الجرحى أو كذا، ما يقتلوها أبدا. نبه الجن. ولذلك الآن التاريخ أكو قضية يحتفظ بها يعتبرها عار على الزبيريين، شنو هي؟ قتلوا زوجة المختار ابن عبيد، ابن أبي عبيد، قتلوا زوجته، ولما قتلوا زوجته عيرهم الشاعر: إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي، قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله درها من قتيلي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيولي. فعيروهم بيها، لأن المرأة لا مو بس قتل، كان إذا واحد يرميها بحجر أو يضربها بعصا يعيروه، لأن المرأة يرون أنها نعم ضعكان ضعيف، يقول لك هذه ما تقتل. إجا الإسلام لا مو من هالناحية كرمها، مو لأنها كائن ضعيف، لا كرمها لأنها تحمل شرف الأمومة. أم المرأة ولدت الأنبياء، المرأة ولدت العباقرة، المرأة ولدت العظماء، المرأة الوعاء الذي يصنع الدنيا. هي الدنيا من صنعها؟ صنعها رجال معينين، صنعوها أشخاص معينين، وهي تحملهم المرأة، المرأة هي اللي تحملهم. المرأة الحضن اللي يربي الأخلاق، يربي المروءة، وحقك إذا واحد الله يرزقه أم صالحة يرزقه حياة كريمة، تعلم الصدق والوفاء والرحمة والرجولة والمودة. وإذا لا والله رزق حجر مو نظيف، لا يعني ينتهي إلى كارثة، إلى مأساة، يتعلم على الجوب، على الانحطاط، على التخلف. حجر المرأة، المرأة المنطلق، المرأة المصدر لرب الأخلاق والقيم. فإذا يحترمها الإسلام من هالناحية، يكرمها من هالناحية. فيقول لك أنت ليش يجعلون ديتها على أنقلهم؟ أولا هي ما تقتل، وإذا قتلت في حالات خاصة، إذا قتلت في حالات خاصة إلى حق، مو مثل ما كانوا العرب يسوون أو الأوروبيين، إلى حق ولي الدم أن يقتل القاتل بس يدفع نصف الدية، يعني فارق رمزي يدفع نصف الدية ويقتل القاتل. في المسألة أكو فارق أدبي، مو مسألة أنها يدي على النصف من هالناحية. أي ناحية؟ الناحية المهمة الآن اللي تدور بالأجواء، أكو نقاط مهمة خلي نمر بيهن لأن مو ماردة تسترعى الموضوع بصورة عامة. عندنا أهم نقطة، يقولون تعال أنتوا شنو عندكم هالمأساة هذه؟ أنتوا الآن تطون الرجل حق الطلاق، الطلاق بيد من أخذ بالشاق، أنتوا تطون حق الطلاق للرجل،
وهذه مصيبة الآن جاي تألف كارثة، جاي تألف كارثة بالمجتمع. يعني يجي هذا قطع فكرة ساعة من الساعات أن يهدم العائلة وطلقها وطلع بربع ساعة، وظلوا هالأطفال دولة تائهين، وظل هالبيت يخيم عليه الحزن، والأولاد تحولوا إلى مجرمين، أبناء مطلقة وهكذا. هذه مو أنتوا لولا وشلون يعني؟ مع الأسف يعني أكو نظريات هنا إحنا يجب أن نحط إصبعنا عليها وننبه عليها. يعني مثلا تدري أكو عندنا الآن بعض المذاهب الإسلامية أن المرأة تطلق حتى بالنية، يعني إذا نوى أن يطلق مرته نوى، ما قال بلشانه، لا نواها نية طلقت خلاص أصبحت مطلقة. شايف؟ هذه نقطة. واحد مثلا واحد يجي يترنح من الخمرة سكران، رأسا يدخل إلى البيت ما يعقل أي طرفيه أطول، يقول هل المرأة يطلق المرأة إذا طلقها راح طلقت وهذا. والحال إحنا نعرف أن العقل هو مناط التكليف، الله عز وجل ما يمكن أن يكلف واحد إذا ما عنده عقل، وهذا ما عنده عقل، لأن يعني الخمرة تشتر عقلها تشله، فعاليات العقلية مشلولة. فبأي معنى إحنا نقبل طلاق السكران؟ زين البعض الآخر حتى بالغلطة، عند بعض الآراء المذاهب الإسلامية بالغلطة، إذا غلط إذا راد يقولها المرأة أنت طاهر، ها غلط قالها أنت طالق خلاص طلقت. وهنا الإرادة ما موجودة، والمفروض أن العقود بالقصود، الإرادة منعدمة هنا ما موجودة. العقد ما يمكن يكون إلا، أو الإيقاع ما يمكن يكون إلا بقصد، أكو قصد يلا يحصل. أنا شلون أقبل أن هذا تشلون من الطلاق؟ ها؟ لا واحد قالها أنت بتة خلاص طلقت. كلام عجيب يعني غريب. أنا هذا الكلام كله يعتمد على روايات إما مخدوشة من ناحية السند أو معارضة أو أنها لا تلتقي نعم مع الملاك الصحيح. فإذا جملة من مواضيع الطلاق هذه الآن مثار مشكلة. يعني المرأة تقول لك أنا شنو ذنبي أنا وأطفالي بربع ساعة وإذا هذا البيت ينهدم، بينما أنا أحلم بعش مملوء سعادة مملوء رحمة مملوء نعيم، ورد ربي أطفالي ومستقبل الحياة بوجه باشم، وإذا بي أنا بكلمة تنهار أسرتي. ليش؟ يعني الحقيقة أقول لك أولا أن حق الطلاق مو بس بيد الرجل، لا يعني الآن فقهاء، إحنا فقهاءنا فيهم من يذهب إلى أنها إذا وكلها الرجل في صلب العقد بأن تتولى الطلاق بنفسها هذا من حقها، ينفذ هذا المعنى. إذا أعطاها حق التوكيل بأصل العقد يصير الطلاق بيدها، تقدر هي تطلق نفسها. نعم. لكن أكو شيء إحنا لا ننسى أن المرأة عاطفية في أصل كيانها، عاطفية يعني مو نقصان هذا لا، لكن عندها غزارة عاطفة، وغزارة العاطفة الله عز وجل ما وضعها عبث. ليش؟ لأن المرأة هي التي تنشر بالبيت روح اللطف والرقة. الرجل يجي من التعامل مع الخارج جاي من برا مورث، ها؟ يعني في ظل النطاق في الهيكل للأسرة الإسلامية اللي رسم المشرع الإسلامي أن اللي يشتغل هو الرجل، وين يشتغل هذا؟ بالسوق، متعارك ويا هذا ومختلف ويا هذا وخسران بالسوق وعند المشكلة الفلانية وجايك صاعدة ويا المشاكل الخشمة، يدخل إلى البيت. إذا دخل إلى البيت بس يدخل إلى البيت، جو البيت بوداعة بحنان بامرأة حانية على أطفالها، تمتص عندها الألم هذا كله تمتص. فإذا امتصت عندها الألم يدخل إلى واحة من الحنان من الرحمة. فكأنه المرأة هي مصدر حنان مصدر رحمة بالنسبة إلى البيت.
الرجل لما ينفعل وتصدر من عنده كلمة احنا ما ينبغي ان نرتب الاثر على هالقوة. لذلك احنا عند الامامية الان الطلاق عندنا لابد من شهود زين، ولابد من ارادة لا يكون تنعدم الارادة، وبعد لابد من ان يقع بها الصيغة، صيغة انت طالق مثلا، بغير صيغة ابدا ما يقع، ما يقع الا بها الصيغة هاي، ويضع عقبات قبله في طريق الطلاق ويربي الشريعة تربي على احترام هالعلاقة. تقول له هاي علاقة مو سهل تجي تطوح بيها، الطلاق يهتز له العرش، العرش يهتز له، لان هذا بيه هدم اسرة. فبوسع المرأة ان تشترط في صلب العقد ان يوكلها في تطليق نفسها وينفذ هذا الشرط. فالمسألة اكو حق متبادل، لكن يا ترى ان احنا نجي هالعلاقة نخليها تتأرجح؟ غالبا المرأة عاطفية، لان هي اللي تملأ جو البيت حنان، الله خلى عندها غزارة العاطفة حتى تمتص الألم اللي حصل عليه الرجل بالخارج اذا رجع الى البيت. فاذا كان كذلك المرأة هي ام الحنان وعدها زيادة بالجانب العاطفي تنفعل بسرعة، فما ينعطى بيدها حق الطلاق. هاي من ناحية، من ناحية ثانية لا والله اذا ارادت تقدر تشترط بصلب العقد مثل ما قلت لك. هاي من النقاط اللي يدور حولها نقاش عجيب غريب وحولها صراخ. الان انا وضحت لك المسألة واضحة، موضحيها الفقهاء قبل هذا. هاي نقطة. النقطة الاخرى يقولون ان المرأة انتو ما تأهلوها، المرأة ما تأهلوها لأن تقوم ببعض الأعمال اللي يقوم بها الرجال. مثل إيش يعني ما تأهلوها لبعض الأعمال اللي يقوم بها الرجال؟ يعني يقول لك ليش ما تخلوها تصلي جماعة مثل ما الرجل يصلي الجماعة؟ لا، ليش؟ أبين لك إحنا نمنعها مثلا، هي تقدر تصلي يعني تأتم، لكن تكون إمام بالجماعة لا، لأن المرأة كيان مرغوب وكيان لطيف، ها؟ فهي تكون قدام الرجال في حركاتها قد يوقع منها عباءتها، قد تتجسد محاسنها، شغلة للإنسان. الإنسان لا تنسى يعني إحنا لا لنذب شتار على عواطفنا، لكن نكون واضحين أرجوك. يعني أنا المرأة إذا كانت مرأة وعندها كيان جميل وجسد ما في شك أنها تشغلني، أي ها؟ ما تخليني فلأكون واقعي وأنا أريد أكون متوجه إلى الله. نعم، يضطر الرجل حق الإمامة في مثل هالحالة. ليش ما تطوها حق القضاء وتطوها حق الولاية العامة؟ هاي محل الكلام، محل الكلام مسألة الولاية العامة. يعني إحنا الولاية العامة إنما تمنع عن المرأة مو لنقص، لكن للحالة اللي ذكرتها إليك في موضوع الطلاق. المرأة تمر عليها ظروف ما تمر على الرجل، يمر عليها ظرف العادة الشهرية، يمر عليها ظرف شنو النفاس، تمر عليها ظروف أخرى فيها الظرف تكون عرضة إلما للتأثر، تكون عرضة للرقة. يعني يكون عندها أحيانا حالات تخليها مو متهيئة نفسيا للقيام بأداء وظيفة الإمامة. هذه الناحية لها، وهذا مو دليل على نقص، لا، هذا دليل على تصنيف أن المرأة نحطها بميادين. هل تقعد مختبر؟ ما يمنعها الإسلام تقعد مختبر تصير عالمة تنتج، كل ما نعمة عنده. تقعد مثلا المرأة لتلعب دور الأمومة أو دور بث العلم. أكو عندنا في تاريخنا نساء كنا يدرسنا عظم الرجال، أكو عندنا الآن علويات درس الإمام الشافعي تلمذ على امرأة، جماعة عندنا من الفقهاء تلمذوا على امرأة وكنا مجتهدات. وما يمنع الإسلام أن تقوم المرأة بهذا الدور العلمي أبدا، دور اجتماعي محترم تقوم به، كل ما نعمل أبطاها ذمة مالية مستقلة، إلها حق تملك تبيع تشتري،
أطاها أيضا إلى جانب هذا حق الميراث. كل ما في الأمر أن الميراث عندما تأخذ السبق أن هذا انذكر إلى ألف سنة ذكرى أن البنية الاقتصادية الإسلامية ذب التكاليف على الرجل، الرجل هو المسؤول عن التكاليف، المرأة تأخذ حصة ما تصرف منها شيء، الرجل يأخذ حصتين يصرف على المرأة هي الرابحة. فما قعدنا ما إجا الإسلام يظلمها حتى تيجي بعض الأقلام المأجورة وبعض الأقلام المغفلة مع الأسف. لأنه خلي أضرب لك مثال، شفت لي رواية يرويها حماد ابن سلمة عن عبد الله ابن مسعود وترويها كتب الصحاح عند المذاهب الإسلامية الأخرى. شنو هي الرواية؟ لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة. ليش؟ يعللها القرطبي، يقول إذا حطيتها بالغرف، الغرف تدري شنو المقصود بها؟ يعني الحجرة اللي تنبني بالعلو مو اللي على الأرض، لا الحجرة اللي تبنى بالعلو. لا تسكنوهن الغرف، يقول لأن هذه تعاين الرجال من ناحية، وعدم الكتابة لا تتعلم حتى لا تكتب لمن تحب، إذا تحب واحد لا تكتب له. عجيب. زين الآن هاي يقول هاي ذريعة، هاي سد الذريعة، من باب سد الذرائع سد الذريعة عن الفساد. زين هاي رجليها يمكن يكون ذريعة للفساد، يعني إذا طلعت تمشي لمن تحب، شو رأيك أكسر رجليها يعني أخليها بالبيت ها؟ يعني أرجوك عينها يمكن أن تكون ذريعة، يعني أشلع عينها. الكلام هذا لا يستقيم. هذا وين القرآن الكريم لما يجي بالنسبة إلى الرجل والمرأة بالعلم يجعلهم على حد سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، علم الإنسان ما لم يعلم الإنسان ذكره أنت مو الشكل. طيب النبي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. النبي يودي وراء الشفاء بنت عبد الله العدوية يكلفها تعلم حفصة زوج النبي ابنة عمر بن الخطاب، يعلمها القراءة والكتابة، تعلمها القراءة والكتابة. النبي صلى الله عليه وآله يشترط على الأسرى اللي جابوهم يعرفون قراءة وكتابة أن يعلمون 10 من المسلمين، ماكو فرق أن يكونوا ذكور أو أناث. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فأكو كثير من القضايا اللي تثار حول وضع المرأة في المجتمع الإسلامي، أولا يجب أن نعرف أنها جاية من الشريعة لو من روافد حضارية أخرى، وحدة. اثنين أكو بها تصنيف لو أكو بها تفضيل. ثلاثة خلي نعرف أن ذن القضايا اللي الله عز وجل جعلهن للرجل واللي جعلهن للمرأة ترى من باب التصنيف ها، مو من باب التفضيل. إذن المرأة مكرمة في الشريعة الإسلامية، ولم يكرمها أحد كما كرمها الإسلام، جعل الجنة تحت أقدامها. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية، شو تنبه للآية كيف ترتبط بهذا المعنى. ومن يعمل من الصالحات، أولا ليش من هاي من للتبعيض، لأن الإنسان ما يقدر يعمل كل الصالحات، كل الصالحات ما يقدر يعملها، يعمل فرج اللي يقدر له، اللي يقدر له من الصالحات، يسوي خير، يسوي بر، يسوي رحمة، يقوم بعمل عبادي من الصالحات، قسم اللي يقدر له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هاي وحدة. اثنين هاي من الصالحات، الصالحات ينبغي أن يكون صالحات قبل أن يعملهن الإنسان. بل هاي نقطة ترى مهمة، أكو نزاع عندي فرق الإسلام أن الصالحات شنو هي. يقول لك الصالحات اللي نص الشرع على أنهن صالحات، أما إذا الشرع ما نص على أنهن صالحات قد يكون مو صالحات. يعني مثلا يقولون يجوز على النبي يكذب، يجوز الكذب جائز، ما في شيء يعني ما لو ما الله يقول الكذب حرام الكذب جائز ما بي شيء، ها؟ لو ما الله يقول الشيء الفلاني مثلا حرام جائز يكون مباح، يعني الكفر جائز يكون، يعني يقول لك جائز الله عز وجل يجيب لفد واحد كافر يخليه يتنعم بالجنة
ويجيب له واحد مؤمن مسلم يدبه بالنار. ليش؟ يقول ما حد يحكم على الله، لا يسأل عما يفعل. هذا تفكير ايش هذا؟ هذا اي تفكير؟ هذا شلون ينقبل هذا التفكير؟ ما مقبول هذا بحال من الاحوال. اكو حسن وقبح ذاتي للافعال، احنا نعرف هذا فعل قبيح وهذا فعل حسن، ندركه بعقولنا، والشارع سيد العقلاء وقد تعبدنا بالعقول، بالعمل ضمن العقول. اذا من الصالحات يعني يكون لما يعمل يعمل عمل لا يسبب له مشكلة بالمجتمع. نبالي شوية زين، مو اكو بعض الناس قد يسوي له عمل وبناء صالح بينما العمل ما يلتقي مع اذواق المجتمع. المجتمع يعتبر عمل نابي، لكن هذا تلقاه معاند من دون الناس، لا هذا ما بيش، لازم اسويه انا اتقرب الى الله. وكنت تتقرب الى الله بالمبعد، الشيء اللي بعدك عن الله تتقرب به. لا يا اخي لا، انت تشوف المجتمع اذا اقر شيء، شوف ارادة المجتمع، لا تحتقر المجتمعات، اعط المجتمع حق من الرقابة. من الصالحات، ان صالحات قبل ان يعمل، من ذكر او انثى. يقول ما اكو فرق سواء كان ذكر او انثى، ها، وهو مؤمن. شو تنبه لي اولا يساوي بين المرأة والرجل، اذا عمل صالح ياخذ الجزاء، لكن يشترط شنو؟ ان يكون مؤمن. هسه يجي واحد يقول ليش وهو مؤمن والعمل الصالح هو عمل طيب، فاذا سواه واحد وهو غير مؤمن ليش ما ينقبل من عنده؟ انا بقول لك، اولا القبول غير الجزاء. ويتنبه، يعني اذا واحد الان عالم من العلماء غير مؤمن وقدر يطلع لفرد مرض يقضي على السرطان، يطلع لفرد دواء يقضي على السرطان، او قدر يطلع لواسطة نقل بدال ما اضل امشي 3 سنوات يلا اوصل الانجلترا اوصلها بساعتين، فهذا شنو؟ الله عز وجل ما يكافئ، يعني ما يعطي جزاء؟ هذا العمل ما لا عليه جزاء، لو ما لا عليه جزاء والله يجازي عليه ويكافئ عليه. وازيدك اكثر من هاي، اكو نظرية عند بعض فقهانا يقول هذا العمل يعتبر لوجه الله. شلون؟ لان يقول وجه الله هو محض الخير، وهذا عمل خير سواء اراد او لم يرد، هذا عمل مرضي الى الله ويطيع عليه جزاء. لكن دخول الجنة مشروط بالإيمان. شو تنبه؟ أكو فرق. أن هذا الله يكافي، لكن ما يكافي بدخول الجنة. شي كافي؟ يكافي يطي عمر طويل مثلا، يطي نعمة، يطي جاه، يطي مركز اجتماعي ضخم، يطي رنين بالدنيا، مجد، يطي مجد.

أنقذ قشا من عدهم، وفر الطعام واللباس لقشم، انكسر قلبه على قشم، دافع عن قشم، ياهو المسلمين لو غير المسلمين ما له شأن، ما له شأن. يعني المسلمين إشهاماتهم في هاي الموارد إشهامات قليلة جدا قليلة. وين إحنا؟ المسلم للمسلم عينه ويده ولسانه، إنما المؤمنون إخوة. يعني لما ترجع لنا مساهماتنا مع المسلمين في النكبات قليلة جدا قليلة. هاي ناحية. الناحية الثانية، تعال شوف هذول الآن مجتمعاتهم، تلقى بيها خير، تلقى عند مطر طول السنة مثلا، تلقى أكو عند نعيم، تلقى أكو عند سعادة، قلة عقد، تلقى الله ما بالي بنوع من الجية في حكمه مثلا، كلها هاي تلقاها موجودة عنده. ليش؟ ليش؟ شنو السبب؟ يا أخي يتعاطفون تمام، تقول له يشربون عرق أو دول يزنون، شرب عندنا، اللي هو هو يشرب عرق أو يزني، أنا شو العلاقة بيه؟ التحكي لي بالتعاطف، تراحم، المودة، عدم الاعتداء، ما حد من عندهم يعتدي على حق الآخر. المفروض أن عند قانون يمشي ضمن القانون ما يعتدي. ها تجي تريد تصعد بسيارة، تلقى دولة لازمين سرة واحد بعد واحد، امتلأت السيارة امتمعوا تلقائيا، ما حد يصعد، تيجي لك يهمشك ويدفعك بيديه ورجليه ويصعد لي قدام. ها لا سلوك حضاري ولا خلق ولا إنسانية ولا ذوق. ها من هالنوع تلقى هذا عنده به تتعامل وياه، غير لما تتعامل وياه تطمئن أنك أنت تتعامل مع إنسان يرعى لك حقوقك. شو الدين؟ شنو تميما علقها بأعناقنا؟ الدين مودة ورحمة وسلوك حسن، سلوك حضاري مهذب. شوف دولة لأنهم يتراحمون يتعاطفون، واحد يرعى حقوق الآخر، يتناصفون، ما حد يظلم الآخر، طبعا الله يرحمهم. شامرد أقول مجتمعهم مثالي، قد يكون أكو بي نقائص لكن نسبية، تجي لمجتمعاتنا تلقاها صايرة كلها نقائص. ولذلك شوف الله يرحمهم، لأنه هذا بعدين الأشياء المنحرفة الله هو رايح إلى الله وما راح يفلت من يد الله. شوي لنشط عن الموضوع، خلي نرجع إلى صلب الموضوع. إذن المرأة، فالضجة اللي تثار عالميا بأن المرأة في مجتمع الإسلام مظلومة، هاي عليها علامة استفهام. لا مو شيء، المرأة في شريعتنا لا تظلم. إذا لا والله تظلم، هذا الظلم جايها يوم ميراث اجتماعي، يوم تأثر بإحدى الحضارات، يوم أسباب موقعية موضعية. أما الإسلام فلم يظلمها، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا. الله رب الرحمة، الله بعباده غفور رحيم، وقد كرم الآدميين. طيب احنا اليوم نريد نقدم نموذج من المرأة لنرى كيف ان الإسلام يناط بيها ادوار لو لم تكن قابليتها قابلية في حدود الكمال اللي وضعها الله فيه لما كلفت بتلك التكاليف. خلي نأخذ وزينب بنت أمير المؤمنين، نجي إلى هالمرأة، نشوف هاي المرأة، يعبر عنها واحد من الشعراء، يقولها يا ابنة المجد، يا ابنة المجد في ذرى آل فهر، وابنة الوحي في مدى جبرائيل، وابنة الطهر فارقت جاهليات وأعراقها بجذر أصيل، يا نشيجا به مزاج علي، يا نشيجا به مزاج علي وهدى أحمد وزهو البتول. فعلا هكذا كانت. هذه المرأة نشوف ايش عطاش وكل لها، لو لم تكن تحمل تلك القابليات لما أعطاها الإمام تلك المنزلة. الشيخ الصدوق يقول كانت لها نيابة خاصة عن الحسين، زينب إلها نيابة خاصة عن الحسين. شنو السبب اللي خلى الحسين شي يطلعها؟ أرجوك طلعها، انتزعها من بيتها، عدها أولادها وعدها بيتها، زوجة عبد الله بن جعفر
وقطعا المرأة ما يمكن تطلع بدون إذن زوجها، فلابد أكو بتنشيق. هذا التنشيق اللي خلى زينب تعوف بيتها وتطلع وياها أولادها، أخذت أولادها الاثنين ترى وياها، أولادها محمد وعون قتلوا اثنينهم بالطف، راحوا بالطف. ولذلك هذا واحد من غلمان عبد الله بن جعفر من بعد واقعة الطاف صار بنا يعني يسوي فشيء من التقرب إلى عبد الله بن جعفر، قال ما ربحنا من الحسين، قتل أولادنا، أخذ نعله حذفه به. قال له يا ابن الأخناء من الذي قال لك أن تتكلم بمثل هذا؟ والله إن لم تكن واشة الحسين يداي لقد واشاه ولداي. شسوي أنا حالة بيني وبينه مانع، حال المرض بيني وبينه. في هاي المرأة اثنين أولادها انقتلوا في واقعة الطف وما جابت ذكرهم أبدا ولا مرت بهم أبدا، اندكت مصيبتهم جاء مصيبة الحسين. طلعت هاي المرأة أناط بها الحسين، ومجموعة من الوظائف، الوظيفة الأولى أناط بها قيادة الحملة كلها، الحملة كان بها رجال ونساء، الحسين مطلع النساء لهدف، الحسين وظف المرأة في دور مهم، وظفها في دور الدعاية لواقعة الطف. أنت تذكر الواقع، اشتغل عطف المحيط اللي تعيش به المرأة بالنسبة للمرأة، وغطاها هالدور، دور الظلامة، دور نشر الحقائق. وطليعة ذلك السيدة زينب هي نفسها اللي قامت، كنت شايف موقفها بالكوفة لما دخلت خطبتها، وموقفها في مجلس يزيد لما دخلت خطبتها، وموقفها ليلة العاشر في مشكها العواطف وتوجيهها عندما نهض الحسين، وموقفها صبيحة اليوم العاشر، وموقفها بعد المعركة. هذه مواقف ليست سهلة، كلها أدارت حملة الحسين كلها ذهابا وإيابا. اثنين واقعة الطف أطتها دور لعبة من بعد الواقعة، شرحت للناس ما صنع الأمويين بالمدينة، ولذلك هم اضطروا أن يهجروها من المدينة، طلعوها من المدينة. نعم نفوها، قال لي واحد يقول عندما نفوها القسم يقولون اختارت مصر، وقسم يقولون اختارت الشام، والروايات متكافئة عند بين الطرفين، هنا أكو مجموعة من الروايات وهنا أكو مجموعة. ما المهم أرجوك زينب، ما المهم أن تكون بالشام مدفونة أو تكون مدفونة بمصر، زينب مدفونة في مشاعر كل مسلم، مدفونة في قلب كل من يقول لا إله إلا الله. زينب عنفوان، زينب صوت من أصوات الإسلام اللي انطلقت لتقف هذا الموقف. المهم أن الحسين أخرجها معه وطلعها إلى واقعة الطف، وكان إلى وياها مواقف من أروع المواقف، وهي إلها وياها مواقف. غالبا يقول الشيخ الصدوق دخل عليها الحسين ودخلت عليه هي ليلة العاشر، طبت عليه وهو يقرأ القرآن ووضع القرآن على المحراب وتوجه لها إلى أختي، اشترك معها، أقعد أدنها يمه، حط إيدها على المصائب اللي راح تمر عليها كلها، فوقفت تلعب هذا الدور مع الحسين، كانت شريكته في الكفاح، كانت تبعث في نفسه الشلوى، ومع ذلك يعني كانت تضغط على أعصابها، بس لا يبدو عليها التأثر، خاف الحسين يتألم. إلى آخر مرة، آخر رجع، رجع الحسين، لما رجع وما ظل عنده بعد واحد يمكن أن يجيب له فرشة أو يناول سلاحة، وقف بباب الخيمة قال من يقدم لي جوادي؟ طلعت، ضغط عليها الموقف ضغط كبير، الساعة اللي مرت عليها ضغطت عليها ضغط كبير، كل غالبت دموعها، كل ما تريد تطرد الدمعة الدمعة تطلع في عينيها، جابت الجواد تقوده تتمتم بهدوء بصوت ناعم تقول أي أخت تقدم لأخيها فرش المنية، ما أجلدني وما أقسى قلبي. جابت الجواد
ووصلت إلى لمح الحسين في عينيها دمعة، شاف في عينيها دمعة أدناها إليه، قال أخي تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء لا يبقون، أهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. أخي تمسكي بحبائل الصبر، صاحت ولو عتاه يا ابن أرض أراك تغتصب نفسك اغتصابا.

بك انا بيك وتناغيني. ما طول الحسين الموقف وياها هنا بهاللحظات، لان الحسين تأثر انفعل، يعني بدا عليه الالم، مشح بيده على كتفها وودعها بسرعة وطلع وفي نفسها اللوعة. قالت لا أبا عبد الله، انت طلعت تمام، طلعت من الخيمة لكن ما طلعت من مشاعري، ما طلعت من قلبي. جن عليها الليل، طلعت لنص الليل تشق طريقها.

صدعي لهدات تسحر تحت ضلعي اخبي عن الشمالات دمعي.

نادت ومحمر الدموع تفجر.

0: ولا ترى نعم جواب يا حسين ما ترى شمر الكنا بالشوق ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم من على مرضانا بالعافية. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد الإخوة المؤسسون، تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: في كربلاء هناك وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرارا والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.
2: كربلاء تعلمنا الشهادة، خدنا من الحسين الإرادة. يا يزيد افهم،
1: صوب كربلاء
2: يا يزيد افهم،
1: كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا، قرآنا، صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف أغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد. منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التاريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد. وفي لحظة تشبه يوم القيامة، في لحظات الميعاد،

0: هكذا أراد الحسين. رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

0: حياتي.
1: خلدت في خد المآسي درعتي، ورفعت صوت الحزن هاكم أنتي. أنا والحسين رواية في كربلا، فاسمع بقلبك ما تحدد قصتي.
2: أنا شيعي عندي قصة ويا الحسين، قصة أحلف جننت قاريها. فصل واحد

دموعي تعج رحزان ولطمي فكرتي ومشروعي وحسينا واجهة أحزاني وحبي لحسين بالدغر ونوالي وحسينا واجهة أحزاني وحبي لحسين بالدغر عنواني من تمرني إلي رايح حق المسرح بقلبي القون المواكب تطلع.

أنا من كاروك عاهدت الحسين ما أتركه وما أخيب ظنونه أبكي حتى بخلوتي وانحب عليه ولذلك أصبحت مجنونة هددوني أتركوا حاولوا تخويفي من يسألون أجاوب أعشق أنا بك.

امشي واخلاقي شغد بيها الجميع ومني عذالي الخلق تتعلم لن

مدارس علمت كل عالم والمآتم وجودي وأنا بيغى الخادم الخدامة ورث مني جدودي الدمع شاعر والقلب

الأسطورة مملكة ثار حكمها الضامي بوناته وأنا بايع تعاشق قانع بغيغاته أنا جندي

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

خادم يبلغ، خادم حضر الدمع والعين، من هسه مجلس ننصب، موكب يقابل موكب، والصرخه يا والصرخه يا والصرخه يا

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. في ذكريات قديمة تتعلق بها أوداج الروح، تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني. تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.
1: الخلافة الأموية، الصراع على السلطة. لم تبدأ كربلاء يوم نزل الحسين على أرضها، بل بدأت قبل ذلك بسنين طويلة، حين بدأ الصراع بين الحق والملك، بين النبوة وحكم القصور. منذ أن انطفأ نور الرسول وارتج قلب الأمة بالسؤال الكبير: من يحمل الرسالة من بعده؟ من يصون نهج السماء من عبث الطامعين؟ كانت الخلافة كما أرادها النبي، مسؤولية لا ملكا، تكليفا لا تشريفا، خدمة لا تاجا من ذهب. لكن الطريق تغير والدرب انحرف، وحين جاء الأمويون لم يأتوا بخلافة، بل جاءوا بملك عضوض فيه السيف هو الحاكم والدرهم هو الحجة.

الخلافة الأموية لم تكن امتدادا لروح المدينة، بل كانت امتدادا لحلم دمشق بالسلطة المطلقة. منذ أن تسلم معاوية بن أبي سفيان الحكم بدأ التحول، تحول من الشورى إلى الوراثة، من الزهد إلى الترف، من الغدل إلى البطش. كان معاوية حاكما سياسيا بارعا، لكنه كان يحكم بعقل الدولة لا بروح الرسالة. أسس معاوية نظاما قائما على الولاء لا على الكفاءة، وعلى المال لا على المبادئ، واشترى الصمت بالدنانير، وكمم الأفواه بالوعود أو التهديد.

وفي عهده بدأت ملامح الدولة الإسلامية تتبدل. صارت الخطبة تبدأ بمدح الحاكم لا بذكر الله، وصار الحديث عن أهل البيت يعاقب عليه بالسجن أو الموت. وكم من منبر في الشام خطب عليه بسب علي بن أبي طالب، وكم من عالم نفي لأنه ذكر فاطمة بخير، وكم من مؤمن طرد من بيته لأنه لا يجاري سياسة القصر.

ثم جاء اليوم الذي خطط له معاوية طويلا، اليوم الذي قرر فيه أن يورث الحكم لابنه يزيد. يزيد الذي لم يعرف ساحة علم ولا مقام عبادة ولا روح قرآن، كان يعرف الخمر واللهو والصيد والمغنيات، لكنهم أرادوه أميرا للمؤمنين. هنا بدأ التصدع الأكبر، هنا وقف الضمير الإنساني مذهولا. أيعقل أن تحول الخلافة إلى ملك وراثي؟ أيعقل أن تختال الشورى باسم الطاعة؟ لكن الأمة كانت قد أنهكت، الناس خافت أو صمتت أو باعت ضمائرها، إلا قلة، إلا من بقي من نور النبوة. وفي وسط هذا الظلام كان هنالك من لم يطفئ سراج الحق، كان هنالك من لم يرضى ليزيد أن يكون خليفة للسماء، كان هنالك الحسين بن علي، الحسين ابن فاطمة ابن علي ابن النبوة. أيعقل أن يبايع حفيد محمد من كان ضد نهج محمد؟ هل يقف صوت الحق أمام من لا يعرف الحق إلا إذا وافق هواه؟ كان الصراع الحقيقي صراعا بين القيم والانحراف، بين من أراد الدين حياة ومن أراده وسيلة للحكم، بين من أراد للمسجد أن يعلو ومن أراد للقصر أن يحكم. وفي وسط هذا الصراع كان الحسين يعرف أنه سيدفع الثمن، لكن أي ثمن يقارن بقيمة أن تبقى الكلمة حرة؟ الخلافة الأموية ليست فقط قصة استيلاء على الحكم، إنها قصة انقلاب على روح الرسالة. وحين تقرأ تاريخ تلك المرحلة ستعرف لماذا خرج الحسين، ولماذا لم يكن خروجه مغامرة بل كان واجبا وصرخة ومسؤولية. لقد واجه الحسين سلطة لا تؤمن إلا بالقوة، لكنه واجهها بقوة المبدأ، واجهها بلا جيش جرار بل بقلوب مؤمنة وأرواح طاهرة وأمل أن تبقى هذه الأمة وفية لنبيها لا لحاكمها.

هكذا بدأ الطريق إلى كربلاء من قلب هذا الصراع، من هذا الانحراف الذي أراد أن يغيب صوت النبوة خلف جدران القصور، لكن صوت الحسين بقي وما زال يوقظنا كلما نسيت المبادئ، وما زال ينير لنا الطريق كلما اختلط الحق بالباطل. سلام على الحسين، وسلام على كل قلب لم يرضى أن يبيع دينه بحفنة من دراهم.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزا لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: تلهب من اصب الخيام ايام الحشد ابتدت هذا الحرم يا خدم تملي الروح
1: شد الهمم
0: شد

0: شد الهمم. اشمين اشمين
1: عام راح وهذا عام كل مواكبنا خيام. عام راح من الحسين القريب ابو مأمل محمد البطحاوي

يا راعي المحنة يا الجميع احنا كلنا احسيني بنص قلبنا ما ينسيه.

يومه يفتر الموت قبل السحق عباس والأكبر الموت قبل السحق علي علي علي علي علي حسين.

0: يلا شدوا الهمم شدوا الهمم.
1: شدوا الهمم

0: شدوا الهمم شدوا الهمم نصبوا الخيام ايام الحزن.
1: جنك برديت
0: شدوا الهمم

0: للحسين.
1: عمه الكرب والبلاء فصار أرض سواد امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعانق الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب.
2: العراق أرض الحسين.

عني بين السلالات أم نربع بخدها تلقاني دمعات والرابط القدسي انكتب فوق

اسمر.

عظيم تعرفني يا من تنشدي علي. الشاعر حسن طاهر المعيب.

إذا شفت على صدري انطبعتي إذا شفت على صدري

أغوى من الدر والذهب دمع الموالي.

ميمنا موتا واسكن الحار وحده وتظل تسوى وحده تظل تسوى أجر العبادات لو قابلت فاطم وبصدر الأطماع وحده وتظل تسوى أجر العبادات لو قابلت فاطم وبصدر

صيح لا أرجوك اسمعها. اي سموني مغالي سموني مغالي سموني مجنون.

بعابس وجان على الحقل اسمعها والراس لحسين انخضب، الراس لحسين انخضب.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

0: لما انت هي هي هلا هلا
1: ما
0: دام النفس بينا كلكم حاضرين.

وراك يا حسين روحي الذي على محبتك مربيها. المرحوم جواد شربه غادي.

لك بيا حال من عفتوني بيا حال من هلا هلا بك غاتي يا حسين بيا حال من عفتوني

لما تغمض العين في فده البيت تجاوب بعد روحه. هلا هلا لما تغمض العين.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

0: أعداء الحق. حلقات من سلسلة في محراب كربلاء تعرف بقتلة الإمام الحسين عليه السلام الذين جسدوا نماذج التردي والسقوط في مسيرة الإنسانية. أعداء الحق،
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في ضوء ما تقدم، أصبح باستطاعتنا أن نعرف الأسباب التي دفعت عبيد الله بن زياد إلى اختيار عمر بن سعد بالذات لحرب الإمام الحسين عليه السلام. لم تكن معركة الحزب الأموي مع الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معركة سهلة، فلو قارنتها بكل المعارك التي خاضها الأمويون حتى انقراض ملكهم وجدت كفتها الراجحة، وتكمن الخطورة في موقع الإمام الحسين عليه السلام في نفوس المسلمين، إلى حد أننا نجد أن الخلافة حول مواجهته عليه السلام وحربه كان حادا حتى بين الأمويين أنفسهم، وإن كانت منطلقات الجميع واحدة أو متقاربة، وكذلك الأهداف، الخلاف كان حول الوسيلة. فقبل أن يتولى يزيد إدارة ملك أبيه كان قد ظهر على حقيقته فاسقا شاربا للخمر معلنا بالفسق والفجور، إلا أن ذلك لم يكن قد انتشر بين المسلمين على نطاق واسع، بل كان في حدود أكثر الخواص من الأمة. يدلنا على ذلك أن الإمام الحسين عليه السلام قد وصف يزيد بهذه الأوصاف المتقدمة في مجلس والي المدينة الوليد بن عتبة، فلم يستطع هذا أن يدافع ولم يجد أمامه إلا السكوت. ومن جهة أخرى نجد أن بعض أهل المدينة أنفسهم لم يعرفوا حقيقة يزيد إلا على أبواب وقعة الحرة حين توجهوا إلى الشام، فرأوا انحراف يزيد عن كثب. ومعنى ذلك أن الحزب الأموي كان يعرف أنه يواجه الإمام الحسين عليه السلام وهو رمز القداسة في نفوس المسلمين، دون أن يكون للحزب الأموي أي نصيب من القداسة في نفوس الخواص من الأمة الذين يمكنهم عادة لا دائما أن يسهموا في تشكل الرأي العام وتوجيهه، الأمر الذي يعني مأزقا حقيقيا لبني أمية، يفرض أن تدار المعركة على أساسه بدقة وحذر. ولم تكن معارك الأمويين بالأمس مع أمير المؤمنين عليه السلام قادرة على أن تمدهم بعناصر الثقة بالنتائج لسببين: الأول أن قميص عثمان الذي تغطوا به في حرب الجمل وحرب صفين لم يعد قادرا على تأمين الغطاء لهم اليوم، أي عشية كربلاء. الثاني أن أهل الكوفة الذين تفرقوا عن علي عليه السلام تحت بروق المطامع والإغراءات فجاءت الخطة تقضي بالتالي: أولاً، اعتماد الترهيب في مواجهة أهل الكوفة بدلاً من الترغيب الذي اعتمد في أيام حرب الجمل وخصوصاً في أيام حرب صفين. ثانياً، مما كانت خطة الحزب الأموي تقضي به لمواجهة الإمام الحسين عليه السلام، بذل قصارى الجهد ليتم القضاء على ثورة الإمام الحسين ويتم قتله عليه السلام بأقل الأضرار الممكنة. وفي المجال الثاني، أي أن يتم ذلك بأقل الأضرار الممكنة، كان لابد من العناية بالإعلام الرسمي الذي يرافق المعركة أو يعقبها، كما أنه كان لابد من العناية واختيار الشخص الذي يقود المعركة بدقة وضمن مواصفات خاصة تسهم في حصر الأضرار التي يمكن أن تلحق بالحزب الأموي نتيجة الإقدام على قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في مجال الإعلام الرسمي، نجح الحزب الأموي إلى حد بعيد في إخفاء بعض منطلقاته، بحيث أنك تجد تناقضا متعمدا في تصريحات يزيد، فهو تارة ينحي باللائمة على ابن زياد لقتله الحسين، وتارة يستشهد بقول الشاعر: ليت أشياخي ببدر شهدوا، إلى آخر الأبيات. وكان ذلك مدروسا حتى لا يصطدم الحزب الأموي بقداسة الإمام الحسين عليه السلام في نفوس المسلمين إلا بالمقدار الذي لا بد منه ولا مناص. هذه السياسة الإعلامية المدروسة حملت بعض السذج على اعتبار ابن زياد وحده مسؤولا عن قتل الإمام الحسين عليه السلام. وأما في مجال اختيار الشخص الذي يقود الجيش لحرب الإمام، فقد كان على الحزب الأموي أن يراعي توفر العناصر التالية: أولا، أن يكون الذي يتولى حرب الإمام الحسين عليه السلام من قريش. ثانيا، أن يمتلك رصيدا معنويا بين الناس. ثالثا، أن يكون مستعدا حقيقة لقتل الإمام الحسين والتمثيل به. وقد حددت الأولويات بين هذه العناصر بحسب تسلسلها الذي ذكرت، فالأولوية القصوى أن يكون القائد القاتل الذي يحارب الإمام الحسين أن يكون من قريش، الأولوية لهذا الشرط، لهذا العنصر. وفي الدرجة الثانية، أن يكون له رصيد معنوي بين الناس. وفي الدرجة الثالثة، أن يكون مستعدا حقيقة لقتل الإمام والتمثيل به كما سمعت. والسبب في ذلك أن الأمويين كانوا حريصين على تصوير قتل الإمام عليه السلام وكأنه خلاف عائلي بين أقارب داخل قريش، قريش التي لها الحق من دون الناس في خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأمويون حريصين أن يقدموا للناس مع خبر قتل الإمام أن قتله تم على يد من ينتسب إلى تاريخ جهادي حافل يحظى من أجله برصيد معنوي عند الناس. ولم يكن هذان الشرطان متوفرين بأفضل مستوى ممكن إلا في عمر بن سعد، فهو قرشي ومن بني زهرة الذين عرفوا بأنهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وآله كما مر معنا. وعمر بن سعد وإن لم يكن شخصيا يملك أي تاريخ جهادي، إلا أنه ابن فاتح بلاد كسرى، بطل القادسية سعد بن أبي وقاص، بالإضافة إلى سابقته الجهادية على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت هناك سمعة كبيرة لسعد بن أبي وقاص بقطع النظر عن صحة مضمونها. وتقدم أن هناك مبررات لهذه السمعة. بتوفر هذين الشرطين في شخصية عمر بن سعد، أصبح هو المرشح الأول لأسوأ مهمة، حرب الإمام الحسين عليه السلام. ولم يكن في الكوفة كلها أي منافس له في هذا المجال، بالرغم من كثرة الشياطين الذين كانوا في الكوفة على أتم استعداد لقتال سيد الشهداء، أمثال شمر بن ذي الجوشن والحصين بن نمير وسنان بن أنس النخعي وغيرهم، بل كان في شياطين الكوفة من يفوق ابن سعد في مسألة الإصرار على حرب الإمام الحسين عليه صلوات الرحمن. إلا أن الشرطين الآخرين، أي أنه من قريش وأن له سابقة جهادية، لم يكن هذان الشرطان متوفرين في غير عمر بن سعد كما سيتضح وبشكل دقيق. يؤكد لنا ما تقدم أننا نجد بوضوح إصرار عبيد الله بن زياد على أن يتولى عمر بن سعد قيادة الجيش، ظل مصرا على ذلك بالرغم من شدة تردد عمر بن سعد، إلى حد أن ابن زياد ضاق به ذرعا ولاقى منه نصبا، ومع ذلك ظل عبيد الله بن زياد يكظم غيظه أحيانا من عمر بن سعد وينفجر في وجهه أحيانا، ولم يتراجع عن تسميته قائدا للجيش بالرغم من كل ذلك، وبالرغم من أن الشمر كان يعرض نفسه على ابن زياد وباستمرار متلهفا على أن يؤمره بدلا من عمر بن سعد. يمكنك أن تلمس بجلاء تام أن ثمة معادلة كانت تحكم تفكير ابن زياد، بل يمكنك أن تستنتج بقوة أن هذه المعادلة كانت أمرا تلقاه ابن زياد من يزيد، يقضي بأن يتولى عمر بن سعد دون سواه مهمة حرب الإمام الحسين عليه السلام، ولأجل ذلك تحمل ابن زياد من تردد عمر بن سعد ما تحمل. وابن زياد هو المعروف بأنه كان لا يصطلى بناره، ورغم أن تردد ابن سعد قد طال، تردد في الكوفة قبل موافقته وبعد موافقته، ثم برز منه التردد في كربلاء، وبدأت رسائله تصل إلى ابن زياد فتزيده حنقا منه وغيظة، ورغم كل مداخلات الشمر ووشاياته، نجد أن ابن زياد كتب في آخر رسالة إلى ابن سعد ما هذا نصه: أما بعد، فإني لم أبعثك إلى حسين لتكف عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة والبقاء ولا لتقعد له عندي شافعا، إلى أن يقول: إن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخلي بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنا قد أمرناه بأمرنا. وعندما دفع ابن زياد هذه الرسالة إلى شمر ليوصلها إلى ابن سعد في كربلاء، قال له ابن زياد، قال للشمر: إن أطاع ونفذ عمر بن سعد ما قلت فاسمع له وأطع، وإن هو أبى فقاتلهم أنت، فأنت أمير الناس، وثب عليه فاضرب عنقه، أي على عمر بن سعد. كان عمر بن سعد قبل المعركة قد أغاظ ابن زياد لشدة تمنعه عن حرب الإمام، أغاظه إلى حد أن ابن زياد يأمر بضرب عنقه، ومع ذلك ظل ابن زياد يعطي الأولوية في مواجهة الإمام لعمر بن سعد: إن أطاع فهو أولى من الشمر. لماذا؟ وإلا فليتولى الشمر إدارة المعركة. لا نجد تفسيرا لذلك إلا في ضوء ما تقدم من الإصرار على أن يكون قائد المعركة قرشيا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله، يمتلك رصيدا معنويا ولو كان هذا الرصيد لأبيه. أمام توفر هذين الشرطين في عمر بن سعد، تحمل ابن زياد مراراته واثقا من أنه في النتيجة، أي عمر بن سعد، سيصبح مستعدا لقتل الإمام الحسين والتمثيل به. وترجع ثقة ابن زياد بذلك إلى أنه كان يعرف ضعف نفس عمر بن سعد أمام بريق إمارة الري وثرواتها الطائلة وجاهها العريض. وهكذا كان، لقد تبدل كل تردد عمر بن سعد إلى إصرار على قتل الإمام الحسين، بل ومزايدة، فلم يكن يسمح للشمر أن يسبقه إلى منقصة أو عار. لماذا؟ عل ابن زياد يرضى عنه، اشهدوا لي عند الأمير. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحق. حلقات من سلسلة في محراب كربلاء تعرف بقتلة الإمام الحسين عليه السلام الذين جسدوا نماذج التردي والسقوط في مسيرة الإنسانية. أعداء الحق، قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: يا حسين ليك جمرة حزين ما تنقفي، وحسرات قلبي تحين ما تنقفي. يا حسين ليك جمرة حزين ما تنقفي، لا والله، وحسراتي لقلوب التحين ما تنطفي، ونخاك بدموع التهي يا يوم.

تحين ما تلطف يا حسين لك يا حسين لك جمرة إيه ألا ما

تلطفي يا حسين لك جمرة حزين ما تلطفي وحسراتي.

سلطه الي الي او حسرات القلوب التحيل ما تنكفي وننخاك بالدموع ابتئلك الك او يا يامي التمش ننخاك ننخاك

0: مبارك فيك.
1: يا حسين الملك جمرة حزين ما تنطفي او حسرة اللي قلب التحين ما تنطفي. يا عبد الله يا حسين لك جمرة
0: حزين ما
1: الله يبارك فيك وحسرة اللي قلب ما تنقذ الخاك وننخاك به

عجيل انت تترك اثار بيها الطبع او اللي يمتلك عزة نفيس صبرك كليف ما ينجرح ومن ثقل هضم لو يويل او النت دفين ما تنسمح

البحار قد قصته بغالي الثمن اول شارق قدر وعزته بغالي الثمن ما يذيب عرقة قصته بغالي الثمن وعلى الشهيم صعب مني

0: ينخلط بين الدموع يا ابا عبد الله. ويا يوم
1: الدم الشمس
0: اذا ننخلط يا ابا عبد الله.

حسين دمعتي العتب ما بتختلف عن باجي الدميع تجرحي العين والوجه تترك أثار بيها طبيع واللي يمتلك عزة نفس وصبرك ليف ما ينجرح ومن ثقلها وما له يوين ونت دفين ما تنسمع والشاري قد روع الزتب غالي الثمن ما يذيب عار قد قص تب غالي الثمن وعلى شهيم صعبه

0: حسين لو ما نعتقد ما يريد عيبك كل طلب
1: للسيد سعيد الصادق الله هو
0: يا حسين لو ما نعتقد ما يريد عيبك كل طلب ما كان يا ابني المرتضى طولنا وياك العتب من عيدنا كم طاريش وصال ومكتوب بين

شمشيعيت من إلى يمك قبر أرايد يبين عقد الولا يمك قبر شمشيعيت من إلى يمك قبر أرايد يبين عقد الولا يمك قبر أوي أمن يمك يحل يا يوم يا يوم التم وحسرات القلوب التحن ما تنقفي أو يحسي لك جمرة هلا هلا هلا حسراتي بارك الله فيك يحسين إليك جمرك حسرات القلوب انخاك انخاك حسراتي من قلوب يا حسين شتتنا الزمن وكل واحد اصبحنا بلد يا حسين شتتنا الزمن وكل واحد اصبح لبلد والعوز تسهل شدته او البعد يا حسين الاشد بالوطن حتى المر عسل وبالغربة مر طعم الشهد وكم عام قضينا بأمل وكم عام نتأمل بعد كل يوم ونقول الفجر تطلع الشمس أو من العراق بكل كتر تطلع الشمس كل يوم وكل يوم ونقول الفجر تطلع ألا هو من العراق بكل كتر تطلع الشمس أو إحلى

حسرات القلوب. ينخاك يا يوم الدم الشمي، ينخاك حسرات القلوب. بخدمة عيد خويا شريدك يا حسين، شتت من زمن يا حسين، شتت من زمن، وكل واحد اصبح لبلد، والعوز تسهل شدته، او البعيد يا حسين الاشد، بالوطن حتى المر عسل، او بالغربة مر طعم الشهد، وشمعة مقضينا بامل، او شمعة من يتأمل بعد، وكل يوم وين قول الفجر تطلع شمس، او من العراق بكل كتر تطلع شمس، او حلال اللي ملاقي حيل. يا يوم يا يوم وحسرات حسين الله يبارك، الله يبارك. هلا هلا بالشباب يا حسين. ان شاء الله ايه قلبك قلبك هلا وحسراتي قلوبين حلينا يا حسيني وبعد ما نحملي فراقي وهجو. هلا بك خويا حنينا يا حسيني وبعد ما نحملي فراقي وهجو، وشابيح نظار من قبتك كل يوم كل ساعة تمر، او بكل قلب لحظة وفاة، او لحسين بليالي وننتظر، نقصد زحوف الحضرتك كل محب ناذر هالنذر، او النذر ذمة كل وفي صادق عهد، جلديا لازم ينوفي صادق عهد، والنذر ذمة كل وفي صادق عهد، وجلديا لازم

حسين يا حسين لك جمرك اي والله يا ابا عبد الله وعسرك حسين لك جمرك صيف ليل حاير دوا يا حسين بيت رابك عطير الوصيف ليل حاير دوا والعيون مكفوف البصر مروتك حيل لمعة ضوا والهوى

شيعتك جنة عدن يا ابن الزكية وقمتك جنة عدن أو يا من ضمنت لشيعتك جنة عدن أو يا شيعي من حبك من يوم وحسراتني بروبين هلا هلا هلا يا حسين هلا بك هلا بك يا حسين هلا بك هلا بك عسرات من خاك بدموعك من خاك يا ابو عبد الله الله يبارك فيك وحسرات مجنون يا بالخدمة بالخدمة بالخدمة غاتي بس سعيد الصافي الله يحفظه يا حسين بترابك عطر ينوصف للحاير دوا والعيون ما كفوف البصر مروتك حيل لمعه ضوى والهوى المارب مرقبك بالدنيا هو على بهوى ويا حسين ما يضمى المحيب من ما حبك لاروى يا ابني الزكي يا وقمتك جنة عدن او يا من ضمنت لشيعتك جنة عدن او يا شيعي من حبك يملي حسراتني قلوب الهلبي قلبيك يا حسين معجور حسرات القلوب حسرات القلوب.

يا يوم الدم. الخان خال ابو عبد الله من خاك وحسراتي مبروين مجنون يا حسين اللي يبين بالقوة حبنا نغير مجنون يا حسين اللي يبين بالقوة حبنا يغير هو الرضا در الوفا ومن صلب طاهر مصدر يا خوف يا ظالم بعد يوقف قبال ينحر يحسين ينكر من حرك او بعين يرخص من حرك وكل المنا حرف دولك يا ابن الوصي لا كان نريد نسايلك يا ابن الوصي وكل المنا حرف دولك يا ابن الوصي ولا كان نريد نسايلك

تعالى. هلا بيك. يا حسين لك. هلا يا حسين.

0: ويخاف بدموع التين. يا يوم انت هلا هلا بيك. بارك الله. وحسراتي لك والويل ما ننساك لو قطعوا مناحينا ما ننساك لو قطعوا مناحينا ونبقى نصيح يا حسين بضمايرنا نبقى ونبقى نصيح
1: يا حسين بضمايرنا
0: وما ننسى لا قطعوا مناحرنا ونبقى نصيح يا حسين
1: بضمايرنا
0: طول الدهر هذا الصوت ما يخمد طول الدهر هذا الصوت ما يخمد ولا جمرت حزن التهب تبرد نظل نلطم عليك ونل بس الأسود نظل نلطم عليك ونل بس الأسود ويمر عاشور ويهيج مشاعرنا ونبقى نصيح يا حسين سيد السعير الصالح طول الدهر هذا الصوت ما يخمد الله يبارك بيك اي والله ادخلوا سمعوا لغاتي اي طول الدهر هذا الصوت ما يخمد ولا جمرت زللتين تهب تبرك نظل ملطم عليك ونل بس الأسود ويمر عاشور ويهيج مشاعرنا ونبقى نصيح يا بعد ونبقى نصيح مشاعرنا جمر ويوقف بدمانا وجرح نفا دم لينزف لسانا ونتحدل على حبك تحدانا ونقل الخوف ابدا ما يغيرنا ونبقى نصيح
1: يا
0: حسين عيده ونبقى
1: نصيح يا
0: حسين كل ونك تغيرنا ونزل ونحيك ظنك يا هل ما تفتح ظن بعيد كل ظنك تغيرنا ونزل ونحيك ظنك يا هل ما تفتح ظن بعيد لو كل يوم يطلع من جديد يزيد ولو كل يوم يطلع من جديد يزيد وبكل عسكر العمدة يناحرنا ونبقى نصيح يا حسين
2: جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكامل.
4: روح مغانا لأصدك عن هواك
3: لضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
4: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
3: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

خواص سورة القدر. من قرأ سورة القدر في كل يوم وليلة 76 مرة خلق الله له 1000 ملك يكتبون ثوابها 36,000 عام، وتوظيف ذلك في 7 أوقات: الأول بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح 7، ليصلي عليه الملائكة 6 أيام. الثاني بعد صلاة الغداة 10، ليكون في ضمان الله إلى المساء. الثالث إذا زالت الشمس وقبل النافلة 10، ينظر الله إليه ويفتح له أبواب السماء. الرابع بعد نوافل الزوال 21، ليخلق الله تعالى منها بيتا طوله 80 ذراعا وكذا عرضه، و60 ذراعا سمكه وحشوه الملائكة يستغفرون له إلى يوم القيامة. ويضاعف الله استغفارهم 2000 سنة 1000 مرة. الخامس بعد العصر 10، لتمر على أعمال الخلائق يوما. السادس بعد العشاء 7، ليكون في ضمان الله إلى أن يصبح. السابع حين يأوي إلى فراشه 11 مرة، يخلق الله منها ملكا راحته أكبر من 7 سماوات و7 أراضين في موضع كل ذرة من جسده شعرة، ينطق كل شعرة بقوة الثقلين، يستغفرون لقارئها إلى يوم القيامة.

القيم الحسينية والثقافة الحسينية فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.

0: خادم الحسين الشاعر ذرية الزهراء معتزل حسيني.
1: خدم كلها أخوة

شيعة خيامنا يا لقاع هزها بيوم تلطم غترتك شدها لقاع تهتز يوم تلطم غترتك شدها حتى ترضى الزهرة بيك وحتى تسعدها

الحزن أزرق ما تنهى شهر الدمع لما يهل انصر ابنها انصر ابنها قول انصر

0: الوردة وهو تريحة غصنها شهر الدمع لما يهل انصر ابنها انصر يلا شد رايتك يلا شد رايتك
1: شد

عمر عدها واجب طبخ للمواكب تقف شايل الزاد والدموع حكايه. الله الله انا هذا المنظر شايفه من تطبخ للحسين دموع تجن وتبكي حجيتنا.

0: والله ونعم اخت الزلم دمعه بجفنها شهر الدمع لما يهب انصر حيهم انصر ابنها.
1: قالوا في الحسين.

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

مقدم لحسين وهو مقدم لك عباس، شمقدم لحسين وهو مقدم لك عباس، من تسهر

شر وين موجود سير.

وتعيش بمأساة العاشور من تقر الميمون. اركض ويا أطفال حسيني وتفهم درب الشام. اركض ويا أطفال حسيني وتفهم درب الشام. مجنون الما ينجن بيهم عابس مو مجنون. مجنون الما ينجن بيهم عابس.

نفسهم بخنصر ايده نفسهم سبوا بنات على مودي طموح يكسر قيودي يقلها يا نفس جودي وجيت اجدد عهودي وجيت صعب اوصف بقصيد

يسهم حسين سبوا بنات على مودك طموح يكسر قيودي يقلها يا نفس جودي وجيت أجدد عهودي جاي جايب لك ما جاي جايب لك ماي.

لخادم الحسين الموفق محمد رسول الحميري. حسين يا حسين بروح امك سجل اسمه يا الخدام. يا حسين بروح امك سجل اسمه يا الخدام. قل له عندك بعد اعلى صوت يا حسين بروح امك بعد ايدك شيلها لفوق وكأنه ما جاي تدعي وصيح يا حسين بروح امك سجل عالي صوتك اسمو يا الخدام استاهل.

خذني جوا الحوافر، خذني جوا الحوافر، خذني ظل الحراير، خذني للحضر زاير، بشر علاج المنابر، بشر علاج المنابر. أنعد مجنون.

العاشر.

يحن ويطردك بعدين، ليش من اول موقف تنغط وترخص وتبيع؟ العب ويا الوادم كلها ولا تندق بحسين، العب ويا الوادم كلها ولا تندق بحسين. قضيت مول المجامل فهم لا تبقى جاهل، خدمة مول التفاعل تعبنا من هالمسائل. أريد أعيش المصيبة، أريد أحس بالغريبة، إمامي أسمعنا.

0: نحيبه رسول ذبحه وحبيبه شوف ذاك المجتوف خلي السجاد بعينك صوم والخدمة تكون ما بين حسيني وبينك
1: في كربلاء هناك وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة تبث الأرض أسرارا والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك
2: تعلمنا الشهادة خدنا من الحسين الإرادة يا يزيد افهم
1: صوب كربلاء
2: يا يزيد افهم
1: كعبة الأحرار في العالم لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ فالثورة دماء ودموع سيوف وضمائر ملتهبة أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا قرآنا صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف وأغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد. منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التأريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد. وفي لحظة تشبه يوم القيامة، في لحظات الميعاد،

0: هكذا أراد الحسين، رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

ولدنا غيرك قصد اي والله ما عدنا غير ابو علي يا احسين يا واه من الدهر صفين ابوي هلا يا احسين يا واه يا لسهلت مقصدنا

إسماعيل يا حسين على عيني على عيني على عيني أغاتي إلى خادم الحسين الشاعر المرحوم الحاج عزيز القلقاوي الكربلائي

غيرك قصد يا حسين يا والينا من الدهر صفينا ايه يا سهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا

يا حسين يا والينا من الدهر صفينا يحضرك ابو علي دنيا واخره يلتجاوب يا حسين يا غاتم يا سهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا اي والله بعد ما عدنا غيرك

خلت يا حسين بيك انجمعت كل هالصيفات الحلات.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

0: للشيخ هادي القصاص الندر.
1: اشكت رب البشر كون بشر لما انخلق آدم روح من أول العالم ابحث الآخر العالم شوف هاي الدنيا تلقى بيها واحد ما كشام لو تلقى واحد مطمئن ومتنعم ومو ممتحن حتى

الدنيا مهما ردت بيها تصير لياك الناس تبحر، تصير متواضع بسيط تقوم بيك الناس تسخر، تنعزل قالوا تقيل تصير مصدر قالوا اغتر، تترد قالوا مو حسن ولا لجمال ولا وزن، تتحسن تظل ممتحين وجهك.

مجتمع وانتقاد ما دام بهذا الوضيع اشترج بعد بيها نفيع اش دعواك بيها تنخديع ومنها تتأمل.

0: الدنيا راعيها يوفى علي وعنا ينطي نظرة. الدنيا راعيها يوفى علي وينطي عنا نظرة.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: سلام عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لباك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نص الكلام. برنامج نص الكلام يأتيكم كل أسبوع يوم جمعة من إعداد وتقديم مريم الزبيدي وفي الإخراج مصطفى القزويني.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل. مستمعينا، شهر محرم الحرام مو مجرد أيام تمر علينا بهذه السنة، وإنما موسم يحمل ذكريات والكثير من القيم والمشاهد تكون ويانا وترافقنا بكل عام. وبين أجواء المجالس الحسينية والخدمة الحسينية أيضا بهذا الشهر المبارك، أكو ناس يكون لهم دور مختلف عن ما غيرهم، ويمكن ما يطلع للناس بشكل مباشر لكن يكونون جزء مهم بهذه التفاصيل. واليوم بحلقتنا من برنامج نص الكلام راح نتعرف على تجربة شابة قدرت تحول موهبتها إلى مشروع ناجح، وراح نشوف شلون يلتقي العمل والطموح مع أجواء شهر محرم الحرام والخدمة المجتمعية. ويانا صاحبة مشروع لطافة للمعجنات والحلويات، رحب بيك مي سمير. كل الهلا بيش، نورتينا
1: ببرنامج نص الكلام. أنا مي، صاحبة معمل لطافة، لي الشرف بهذا المكان.
0: نورتينا ببرنامجنا،
1: ممنونة منكم على الضيافة، وإن شاء الله يكون حوار كلش جميل.
0: إن شاء الله تكون حلقة مميزة حبيب. أكيد رح نتعرف على مشروعك وموهبتك اللي حولتيها إلى مشروع ناجح. وبداية عرفينا أكثر عن نفسك وشلون بدأت علاقتك بعالم المعجنات والحلويات.
1: أنا مي سمير، صاحبة معمل معجنات لطافة اللي هو بحي الجزار. كل يعرف عرف مسيرتي بدأت من البيت، من شيء بسيط إلى هسه فضل رب العالمين شيء كل كبير. يعني صار عندي معمل خاص بي، يعني كادر كلش حلو، أشياء جميلة تخص شغلي، فتدريجيا صار الشغل يتطور أكثر وأكثر فضل رب العالمين
0: يا رب. في دول نجاح إلى آخر. شلون اكتشفت أنه عندك هذه الموهبة بهذا المجال؟
1: كل بنية تحمل يعني تحلم يصير عندها وظيفة، أو كل بنية تحلم يصير عندها شغلة تختص بيها، خاصة احنا البنات اللي احنا مخلصات دراسة وماكو وظيفة ماكو شيء نرتبط بيه غير بسالفة البيت. فالبيت شيء ممل، خاصة البنية اذا ما عندها موهبة او ما عندها شغلة تمارسها. فاني بسبب البيت وبسبب ماكو شغل وظيفة ماكو، فالتجأت شغل البيت. بالبداية كانت الفكرة بان الشغل يكون داخل البيت، لان ما معروفة ما عندي مجال بالشغل
0: بداية، يعني
1: بداية صحيح على قولتك. فبالبداية كان الشغل من داخل البيت، يعني على حسب المنطقة على حسب المكان المعارف بالضبط. فشوية شوية على قولتي صعد السوق، يعني سوق انعرف، الشغل انعرف مالتي أكثر، طلبات قامت تجي أكثر وأكثر،
0: ما شاء الله
1: انفتحت على يباب. أقول لك الرزق والعافية بعد
0: أكيد، والرزق على رب العالمين والإنسان اللي نيته صافية
1: أكيد.
0: ولو بداية تكون بجزء
1: رب العالمين يعطيك على قد تعبك وعلى قد خطاك، إذا حتى لو كانت خطوة كلش بسيطة الله يوسعها أكثر وأكثر.
0: ونعم بالله حبيبي. زين، إيش عجب يعني هذا المجال بالتحديد؟ يعني إيش عجب مثلا ما فكرتي ممكن، تعرفين كثير من البنات يسوون مشاريع هن وبالبيت،
1: صحيح، مثلا صالونات غير اشياء عادي.
0: نعم ممكن،
1: مو انا اقول كل من يختص بالشغله اللي هو يعرفها، انا ليش اجازف بشغله ما اعرفها اليوم؟
0: نعم بالسوق. هو هذا اللي اريد اعرفه، انه انت موهوبه بهذا الشيء.
1: بالضبط، انا نفسيتي كلش طيبه بالاكل، بنفس الوقت كانت عندي اتابع على اليوتيوب شيف منال العالم وغيرها وغيره، فعندي شغله هيك شغف يسموها بداخلي بين اني ان اسوي الشغله اتقنها، يعني من ناحية الريحة من ناحية الطعم من ناحية اللمسة.
0: بلهجتنا نقول نادرة.
1: نادرة بالضبط، أنا نادرة مال البيت كنت.
0: الله يخليكي
1: حبيبي. فكنت أسوي كليتها وكعك وهاي السوالف، فمرة زبونة بالمنطقة عندها دورة السنة مال والدها، فقالت لي حبيبتي دورة السنة مال والدي ممكن أسوي لي له ثواب.
0: كانت مبادرة،
1: مبادرة يعني. بالضبط، من هاي المبادرة صعدت مي لأعلى مستوى فضل رب العالمين.
0: يعني هذه كانت أول خطوة فعلية بهذا المشروع.
1: أول خطوة إلي، لا معدات لا مواد لا أي شيء،
0: أشياء بسيطة
1: أشياء
0: بالبيت.
1: بسيطة من داخل البيت حاولت أسوي لها الشيء اللي هي رادته، ومن هذا المجال اسمي قام ينعرف من وحدة لوحدة.
0: يعني نعجبه بالمعجنات اللي سويتيها، صار شواهس
1: طعم كلش طيب، قامت الناس تمدح بشغلي، يعني الناس تقول لي مي عاشت إيدك، الطعم ولا كلش طيب، الهشاشة مالته كلش طيبة. فقام يصير علي اقبال بالشغل. زين انا معدات ما عندي، آليات ما عندي،
0: مواد يحتاج.
1: ضليت اعاني فترة من الزمن، ضليت اعاني، كنت شوية مريضة ما اقدر اشتغل يوم اقعد، لحد ما قررت قلت خلاص يعني لازم اصر على شغلي على مود انجح. لان الصراحة انا عندي غيرة من شنو اصير نحو الافضل، ما أريد أبقى على مستوى واحد.
0: تطمحين إنه تكونين
1: أطمح للأكثر لأن ماكو بشر اليوم يرضى بالقليل صح؟ خاصة نعم. إذا كان إنجازه حلو، كانت الناس ترغب به، كان مشروع حلال يرضى رب العالمين.
0: أيضا متطلبات الحياة هواية،
1: العيشة صعبة، متطلبات هواية، كل بنية ترغب بلبسة بذهبة بشغلة، فأشياء هاي كل متطلبات الحياة البنية تحبها بدون يعني، إذا خاصة إذا كانت قاعدة بالبيت إما تجي هاي المتطلبات، إذا كانوا الأهل مو كلش إمكانية أو مثلا
0: نعم. وأيضا هي موهبة
1: بالضبط، وكل احنا عندنا هنا كل بنية قاعد تدرس وقاعد تتعب ما عندها لا وظيفة ولا شيء، خاف تستغل الشيء اللي بحياتها الشغف داخل منزل بيتها.
0: من أشياء بسيطة،
1: من أشياء بسيطة،
0: مكونات بسيطة بالضبط، يتحول إلى مشروع كبير.
1: ورب العالمين كل ما البشر يسعى أكثر وأكثر ينطي على قد نيته.
0: نعم رب العالمين أكيد يعني نعمته تكون كبيرة نعم علينا بهواي أمور بحياتنا بتفاصيل حياتنا.
1: رب العالمين يقول لك اسعي يا عبد وأنا عينك، فأني أكثر جملة أحبها بهاي الدنيا بين رب العالمين ما يعوف تعب أي بشر،
0: وما يسعت هواي
1: وهواي سعت مي وخسر صحتها وعافيتها وتعبت حبيبي، تعبت أيام أنا الليل كله ما أنامه، أسهر وأروح البغداد أجيب معدات وأروح أجيب أدوات، كان ما حد يمي مع أم ووالدتي، يعني كانت خطيئة لها دور كلش بحياتي، بس يعني تعب مسؤولية
0: نعم
1: صعبة،
0: مشروع كبير
1: مهين. مسؤولية صعبة نعم. خاصة إذا كانت بنية بالسوق، يعني يقول لك بنية وبالسوق صعبة، مو مثل الولد يقدر يدبر كل شيء،
0: خاصة بداية خلينا نقول مشوارها
1: بالضبط نعم. صحيح، فالبنية كان لها دور يعني صعب بالمجتمع من ناحية الانتقادات، هاي بنية واشتغلت طبت على السوشيال ميديا، على التواصل الاجتماعي عرفت كذا وكذا صفحات، فواجهت حروب، واجهت أشياء ضغط عليها، بس ما اهتميت، تدري ليش؟ لأن أنا عندي شغف بالحياة أن ما يجي اليوم اللي تصير فتشي كلش حلو.
0: إن شاء الله يا رب.
1: أنا من قبل لا أشتغل بالمعجنات، كل ما أروح الباب الآغا أكيد تعرفي.
0: نعم.
1: باب الآغا كنت كل ما أروح وسوق من أقول الله شو وقت ما يصير أده مثل باب الآغا.
0: إجى اليوم اللي
1: سبحان الله رب العالمين يقول لك الله يعني سبحان الله إيش اسم أقداركم تأخذ من أفواهكم.
0: فعلا الطموح يجذب دائما، إحنا نقول نجذب.
1: عقل الباطن يجنب بالضبط.
0: الإيجابية من نجذبها راح تكون لها تأثير واضح
1: أكيد.
0: بحياتنا
1: أنت
0: المستقبلية.
1: أنت اليوم خلي هدف عليه توصلين أكيد راح توصلي له ما طول أنت مثابرة على هذا الطموح.
0: وأيضا من بعد التوكل على رب العالمين أكيد النية الصافية وصاحبها دائما يكون رب العالمين مبارك بكل خطواته.
1: أكيد رب العالمين يبارك بالشخص اللي هو مثابر على صلاته، على دعوات والدته، على النية الزينة، مو بس إلي الشغل، يعني أنا من نساعة صديقاتي وشغلين وياي واعتمدن على نفسهن وهن،
0: هذا جانب كلش مهم
1: أكيد نعم. يعني أنا مو بس إلي الشغل، يعني مثل ما أنا عندي الخلفة مالتي عندي عائلة ومسؤولية وصاحب أسرة يريد يصرف عليهم، أباوع نفسي وأباوع علي، أقول يعني رزق ورزقهم واحد،
0: صار مصدر رزق هذا المكان
1: بالضبط.
0: مو فقط لمي،
1: يعني أنا من نقعد بدون شغل ناس. بالضبط من نقعد أيام تجيني بدون شغل أنقهر، لأن أنا رزقي وقف ورزقهم وقف، فألف الحمد لله والشكر من مجالي قاعد يتطور أكثر وأكثر، الناس تعرفني أكثر وأكثر، صار لي سمعة بالسوق، مجال الأسواقات في المحلات تعرفني، الناس ما تشتري إلا من مي اللي هي صاحبة لطافة.
0: الحمد لله والشكر، إن شاء الله يا ربي من نجاح إلى تقدم ونجاح أكثر. و بالنسبة للرزق والبركة من رب العالمين، شون شعورك عن أول مبلغ كان وارد يعني من تعبك وشغلك؟
1: والله مرات أقول لهم أقول الفلوس تيجي هيك من واحد يعطيكيها ما بيها طعم،
0: إذا ما تعبون بيها
1: ما بيها طعم نعم. بس من تدرين أنت تعبانة واللي الكل ما نايمة وتيجي فلوس الأرباح وتكون شيء بيتك تحسين بيها ثمرة،
0: هذا يعني خلينا نقول رد فعل لتعبك،
1: فرحة
0: نعم.
1: فرحة ما تنوصف، كل ثمرة تحصليها أنت بها إنجاز كلش حلو،
0: هذا الشعور فرحة
1: أكيد،
0: فخر وفرح
1: مو
0: أكيد.
1: بس فخر، وإنما أنت إنجاز عظيم مسوية من شيء وحدة بنية لا تقدر تسوي مثلك، إنسانة عايفة النوم، عايفة عائلتها، هم لنفسها، هم لصحتها، بسبيل توفر هي الشيء اللي تريده، فهذا الشيء كلش عظيم.
0: نعم أنت وحدك اللي تعرفين معاناة الأمور اللي عشتيها والأشياء اللي مريتي بيها حتى توصلين لهذا
1: أكيد.
0: المستوى بمشروع
1: بقى حبيبي، ماكو مشروع يبدي لما تخسرين عليه جهد وطاقة وصحة، ماكو شيء يجي بالسهل، يعني
0: ما هي خسرته هواي،
1: خسرته هواي وعانته هواي وبكته هواي
0: وان شاء الله ربحته هواي.
1: الحمد لله يا رب العالمين، قلت لك ماكو شيء يروح، تدري ليش؟ لان رب العالمين ينطع النيات
0: ونعم بالله،
1: اي فدائما يقولوا لي مي شلون صارت من كيلو كليتش، معقوله هذا الشيء؟
0: حلو هاي كيلو كليتش،
1: اي كيلو كليتش هاي بعد يعني لها فضل
0: بالكليتش،
1: لها فضل بحياتي وعمري كله ما راح انسى، رب العالمين فتحها علي من شيء كلش بسيط وما كنت متوقعته ببالي
0: من
1: اصلا
0: كيلو كليتش. من كيلو كليتش مثل ما يقولون
1: على قولة المثل، من شيء بسيط
0: حلوة كليت احنا هذه مشهورة عندنا.
1: هي الكليت العراقيه بعدك اطيب من عندها خاصه بالمناسبات. نعم. اي والاعياد العصريه فاجواء
0: حتى بالايام العاديه يعني واحد من يشتهي لفد معجنات هي دائما الكليت موجوده حاضره الطبق الرئيسي بقسم الحلويات بالبيت او المعجنات.
1: اكيد اكيد من هذا الباب كل العوائل كل العوائل تخص بهذا الشيء.
0: اسم لطافه شنو قصته؟
1: اسم لطافة والله هيك جت سالفة يعني على بالي رادوا يسووها مأكولات ميوشة لأن أنا اسمي مي من هذا الباب. قلت لهم لا والله صراحة ما حبيت فحبيت اسم لطافة. سبحان الله فجأة هيك طلع الاسم
0: بس
1: لطافة.
0: حلو الاسم يعني حلو صار أنثوي وبنات
1: صار إلى دور إلى دور كلش حلو.
0: لطافة بكل شيء خاصة نشوفها بكل المحافظات
1: حبيبي اللهم على آمين إن شاء الله إن شاء الله أنا حلمي أطمح أصل مثل باب الآخر إن شاء الله أوصل لهذا الشيء والناس كلها تشهد علي وأقولهم وصلت لهذا الشيء اللي أنا
0: إن شاء الله يا ربي يجي هذا اليوم نشوف اسمش متعمم مشروعش ناجح بكل المحافظات وإلك اسمك واعتبارك وموهبتك أيضا الكل يعرفها فقط على مستوى محافظتنا. ومي احنا بهذه الايام نعيش اجواء محرم بهذا الشهر المبارك. شنو اكثر قيمه تحسين هذا الشهر يذكرك بيها من خلال تجربتك بالحياه والعمل؟
1: هذا الشهر اول شيء نعزي الامه الاسلاميه بوفاه صاحب العصر والزمان. اول شيء حبيبي هو محرم شهر عظيم شهر الحزن شهر الطاعة. الناس الأيام يعني الناس تتعب بهذه الأيام الخير والبركة بالضبط. فإحنا كإحنا شغلنا محرم نختص بالأشياء اللي تخص المجالس الحسينية.
0: إليش دور مهم؟
1: إلي دور مهم. أنا كل سنة كل سنة الناس تشهد علي بالكميات اللي أطلعها من معملي ثواب الله عبد الله الحسين.
0: مأجورة إن شاء الله.
1: كل سنة فدوى القلب حبيب. كل سنة أزيد أضعاف اللي أنا أطلعها كل سنة قبلها. يعني أنا أطلع شيء أحس قليل أبو عبد الله لأن رب العالمين وأهل البيت واقفين وياي. أقول كل ما أمد إيدي لأهل البيت رح يزيد علي رب العالمين يزيدها علي. مو قصة يعني وإنما إشباع الناس لا بس وإنما هي شيء مبذول من عندك أنت جاي تطلع من جيبك الخاص.
0: هي الخدمة الحسينية.
1: خدمة الحسينية بالضبط
0: اللي إحنا الصغير بينا والكبير هو يتقاتل حتى يخدم لسيد الشهداء بالمواكب الحسينية أو بالبيت أو بالمجالس الحسينية اللي نسويها ببيوتنا أو من مجرد ثواب
1: نقدمه
0: لكن هي إهداءها لروح الإمام الحسين عليه السلام ولوجه الله أكيد بنية خالصة لأجل الثواب والأجر العظيم بالضبط. اللي إحنا نحاول أنه نناله بهذه الأيام المباركة.
1: نعم.
0: فأهل الأصحاب المعجنات وهذه المشاريع لكم دور كبير جدا بهذه الأيام المباركة سواء لأيام المشي الأربعين بالمواكب الحسينية
1: توزيعات
0: المبادرات وغيرها أو من خلال أنه أنتوا تزودون المجالس الحسينية.
1: إحنا ندعم نصير للمواكب. نعم. دعم أساس نصير للمواكب من ناحية تخفيضات الأسعار نسويها مبادرات نطلع من عندنا كميات كبيرة نعطيها للمواكب لخدمة أبو عبد الله الحسين. فهذا يعني شيء كلش عظيم
0: يعني هذا الموسم بالتحديد إحنا مثل ما ذكرنا هو خير وبركة يختلف به الشغل عن باقي الأيام.
1: بالضبط
0: يعني
1: هو مو يختلف
0: طلب
1: هو
0: من ناحية الطلبات
1: تقل لا الرزق يصير بمحرم
0: المبادرات
1: قليل.
0: الشغل يكون
1: بس
0: أكثر.
1: المبادرات تكون أكثر لصاحب المواكب. نعم. المجالس الحسينية يعني
0: لأجل الثواب
1: لأجل مبادرة لا غير. نعم. أما من ناحية الشغل الأساسي لا فهو يقل يعني من ناحية لأن تعرفون شهر محرم هو حزن مو أفراح ومناسبات على مو زيادة على شغلنا تكون. شهر محرم تكون مبادرات له للمواكب مبادرات للتوزيعات الحسينية بالأربعين. فإحنا من عندنا نفسيتنا يعني من إحنا مبادرة من إحنا أصحاب المعمل نعطي هاي المبادرة للزوار.
0: نعم مساهمة.
1: مساهمة.
0: نعم
1: بالضبط.
0: بالنيابة عن
1: بالضبط.
0: الكادر اللي مختص
1: بالكادر وأني. نعم. كل سنة إن شاء الله وإن شاء الله أضعاف اللي نقدمه كل سنة القبلة.
0: مأجورين إن شاء
1: حبيبي.
0: الله والله يزيد ويبارك.
1: لأبو عبد الله الحسين.
0: شنو أكثر نوع يجيكم بمثلاً يعني أكثر نوع تبادرون به لهذه المجالس؟
1: أنا كل سنة معتمدين علي الناس كل سنة حلويات.
0: حلويات.
1: لأن الناس تمل من التمن والمرق وهاي السوالف أوزع حلويات بصورة عامة فواكه كيك كعك هاي. أنا أقول لك برادة ترسى يعني ما أخلي شيء ما أخلي اللحم بعجين أسهر الليل كله.
0: أيضا معجنات
1: معجنات. نعم. الفطاير هاي كلها تطلع لأبا عبد الله الحسين يعني كل سنة.
0: زين هذه التحضيرات عادة شو وقت تبلش؟
1: أبلش بيها أنا كل عادة قبل الأربعين
0: يعني مشاية. قبل المشي
1: قبل المشي لا مثلا. يعني قبل صفر نقول مثلا. نعم. الأيام الأخيرة تمام مال الزيارة.
0: نعم.
1: أبلش بيها توزيعات دائما يعني تطلع من عندي برادات توزع لابو عبد الله الحسين، لان الناس تتعب طريق يعني جايه من مكان كل صعب.
0: نعم هو مجرد خلينا نقول نكهه يذوقها الزائر
1: طبعا. وهو هذا جاي يعني تعبان من غير مكان،
0: راح يحب النكهة.
1: من يجي يتلقاك بضحكه ابتسامه، من توزع له وتنطيه وتقدم له يفرح بيك. بعد احنا اهل الكرم،
0: نعم
1: احنا اهل الحله.
0: الخيرات اللي دائما تكون موجوده بالمواكب الحسينيه والخدمه الحسينيه.
1: أكيد.
0: اللي كرم العراقيين هم معروفين
1: كريمين بكل شيء.
0: تنوع السفرة العراقية، المواكب
1: يحيرش
0: يعني الزاير ما راح يشتهي شيء
1: ما يلقى قصور.
0: نعم
1: نهائيا ما يلقى قصور.
0: الله يزيد ويبارك فيكم، ما مقصرين ان شاء الله، ما راح تقصروا
1: حبيبي عمري
0: ان شاء الله. يا ربي ماجورين على كل شيء تقدموا لابو عبد الله في سبيل الثواب.
1: روحنا
0: في
1: دار لابو عبد الله
0: سلام
1: الله
0: عليه. ومي يعني شنو اصعب شيء واجهتيه بالبدايه، بدايه مشروعك، بعيدا عن مثل ما ذكرتي
1: الضغوطات او نعم. شيء المواجهه اللي بلشت بها بالبدايه بين معدات ما عندي، كنت
0: نعم.
1: دائما اني بيدي وانا مريضه، عندي تليف باعصاب ايدي يعني انا مسوي عمليتين بيها، فكنت اواجه الصعوبه بهذا الشيء. كل ما اتعب ابكي انقهر، ايدي توقف اسم الله عليها.
0: هذه المعجنات يحتاج لها قوه بدنيه
1: يعني زلم
0: نعم.
1: زلم زلم
0: نعم.
1: يعني معتبره ما تقدر يعني الا معدات يقول لك هذا تعب جهد، انت عاجل لك قونيه طحين نص كيلو طحين، مشي مو هين ترى. البنيه هسه بالبيت اذا سويت لها نص كيلو كليتشه او نقول نص كيلو طحين احس بتعب.
0: نعم امنيت نهايه اليوم راح تتعب ويبين عليها
1: بالضبط
0: التعب.
1: كيف ما انا كنت من الصبح لليل 25 كيلو طحين، 50 كيلو طحين وحدي، وفرن ما عندي من الفرن ماله للعادي. صعوبات والله صعوبات، مرات تحترق اشمرها بالنفايات تكرمين، مرات يخرب عندي العجين لان درجه الحراره مال المكان حار ما عندي سبليت.
0: نعم.
1: صعوبات كلش هوايه، بس انا اقول لك كل بدايه بها صعوبات.
0: ما حبطت هذا الشيء؟
1: ما حبطنا. تجيني ايام انا مره مخلصه نص طبقه بيض، نص طبق يعني كل نص كرتون دبيته بالنفايات لان يخرب عندي القوام، واعيد شو اسمه المحاوله وتفشل.
0: هذا الاستمرار والملح
1: اقول يعني ماكو شيء يجي بالاول مره يضبط، اكيد لازم اتعلم واقول كله بسبيل الله والله يفرجها.
0: أكيد رب العالمين يرجع إليك،
1: ما يضيع تعب بشر
0: إن شاء الله
1: رب العالمين.
0: ونتيجة بلشت تشوفي.
1: أكيد أنا محبة فترة. الناس عندي هي أعظم رزق طانيها رب العالمين
0: إن شاء الله دائما يا رب.
1: في دول القلبة.
0: زين شنو اللي كان أكثر شيء خوفك؟ الخوف من الفشل بمشروعك لو كلام الناس اللي
1: الصراحة انتقال. أنا ما خفت من الفشل، يقول لك هي كل بداية فشل قصة نجاح.
0: نعم
1: أنا ما أخاف من الفشل، بس أنا مرات يأثر بي كلام الناس.
0: نعم.
1: من ناحية العتب انتقادات، بس قمت ما أهتم لهذا الشيء لأن أنا تدرين شنو، عندي ثقة بنفسي وعندي ثقة بأهلي اللي منطيني إياها وعندي ثقة برب العالمين. كلام الناس غاية لا تترك، يعني أنا اليوم من أقعد أسمع لهذا وأسمع لهذا ما راح أعيش مستقبل اللي أنا أريده، ما راح أكمل إنجازي اللي أنا أحلم بيه، فمن هذا الباب أنا ما أسمع انتقادات البشر وما أهتم لهذا الشيء.
0: زين أهلك ذكرتيهم بالاسم، هم اللي
1: أهلي دعم إيجابي، أمي والدتي
0: الله يحفظها،
1: الله يحفظها لي ويطول لي بعمرها، خيمة على راسي خليها إن شاء الله. هو البشر من بعد أمه ما يسوى كل شيء،
0: الله يحفظ أمهاتنا جميعا يا رب ويرحم الميتين منهم
1: في دول قلبك. حاليا يعني زوجي موجود وياي من بعد أمي، زوجي
0: داعم إليك،
1: داعم إيجابي، قام يوقف وياي يساعدني، ساهم بشغلي، قمت أحتاجه بالمعمل من ناحية الأدوات، من ناحية العطلات، من ناحية الأشياء اللي لازم نجيبها من بغداد.
0: خبرته أيضا كرجل،
1: أي أكيد المرة لازم تحتاج الرجل يوقف وياها. نعم. من ناحية مجال شغله مستحيل المرة تقدر وحدها.
0: نعم أكيد هو
1: فهم إلى دور
0: سند
1: ودعم، سند
0: إلي.
1: نعم. الله يخلي إلي ويحفظه يا رب.
0: آمين يا رب.
1: إلى دور كلش حلو بها موجود بحياتي وبشغلي.
0: من بدايات مشروعك أو يعني من عرفت مي واسم لطافة، هم جتي لحظة حسيت أنه مشروعك راح يتوقف؟
1: لا بالعكس،
0: لو استمرتي؟
1: لا بالعكس، أنا كل ما أفكر أفكر يستمر أكثر. ليش؟
0: يعني ممكن ظرف لا سمح الله،
1: أي ظروفات، أي شيء يصير قدر بالحياة، من يجي من رب العالمين كل الهلبي
0: تستقبلي؟
1: أستقبله، بس من يجي من بشر لا ما أتقبله.
0: تكون ردة فعل إيش مختلفة؟
1: ردة فعل مختلفة، اللي يجي من الله كل الهلبي. أنا دائما أقول أي شيء يجي من الله أتقبله بكل راحة والصدر، لأن الله من يأخذ راح ينطي أكثر وأكثر.
0: ونعم بالله أكيد.
1: أي فمن يجي من بشر لا، الردة راح تكون غير مختلفة، لأن هذا تعب عمر. عمر انت تعبانه،
0: ما يوحد هاللي تعرف
1: يعني انا ثابت. من 2019 2026 صار لي كم سنه اني اتعب على روحي بسبيل اوصل للمرحله اللي انا اريدها، ما يجي شيء من بشر وبسهوله يروح، لا مستحيل
0: اكيد ما راح تكون
1: لا ردت فعل كلش قويه.
0: تحياتنا لك يا امي، وان شاء الله ربي هذه العزيمه والاستمراريه تكون دائما ونشوفك باعلى المراتب.
1: البشر يكون عنده قوه واصرار على مود يكمل حلمه، ما يكون ضعيف لا مستحيل ينجح بهذا البشر. المجتمع صعب، مجتمع صعب، يريد لبشر قوي، يريد لبشر يوقف على حيله ويقول أنا أواجه الدنيا يلا أوصل اللي شيء أريده. ما شيء ضعيف لا مستحيل ما يكمل، أنا قلت شيء ما يكمل.
0: يعني تحسين إنه الإنسان اللي ممكن قلبه ضعيف أو ممكن ما راح يقدر يقاوم،
1: تهزم الحياة،
0: تهزم
1: الحياة، ما
0: يحتاج لقوة.
1: لأن كلمة من هذا كلمة من هذا راح يضعف، راح يسمع كلام هذا، يسمع كلام هذا،
0: ثقة بنفسه،
1: ثقة بنفسه وثقة باللي هو اللي يريد يوصله، وما يهمه آراء الناس. آراء الناس ترى كلمة ورأي، الناس كلها ذواقة، نعم. كل من عنده ذوق يختلف عن
0: الآخر. نعم، الاختلاف أكيد بالأذواق والآراء.
1: نازم يمشي بالشي هو اللي يريده، اللي هدف اللي يريد يوصله نازم يصر عليه أكثر وأكثر.
0: زين شخصيتك هي نفسها لو تغيرت مع المشروع، يعني تحسين تتطلب إنه تتغير شخصية مي؟
1: شخصيتي بمجال شغلي صارت أقوى، صرت قوية أكثر، صرت حادة أكثر.
0: علمت هذا الشيء؟
1: علمني القوة
0: أكثر.
1: أي وعلمني ما انكسر.
0: الإدارة صعبة؟
1: إدارة صعبة،
0: تتطلب قوة،
1: يراد لها شخص قوي، يعني يراد لها شخص بين هو عنده صعوبة بالكلام، لأن البشر من يشوفك ضعيف ما يحترمك،
0: خاصة إذا كان
1: خاصة إذا عنده مشروع أو عنده صاحب يعني عمل، من يشوفك أنت ضعيف أو من يشوفك أنت تضحك بوجهه يعني ما يحترم قدراتك، ما يحترم رأيك، ما راح يسوي الشيء اللي أنت تطلبه من عنده بسهولة.
0: لازم تكون أكو حدية.
1: رغم أني هسا من ناحية كادري أنا صديقة إلهم، أنا هسا صديقة أو أخت إلهم، أحترم الصغير والكبير ويحترموني، ما شافوا من عند العيب، وحتى لو يغلطون بحقي أقول له ترى أنا أحبك وأحترمك الخاطر العشرة، يعني الخاطر الزاد والملح،
0: لأن إحنا عائلة. نعم.
1: إحنا عائلة هنا، أنا جروب واحد، إحنا شغل واحد، قاعدة وحدة، أكلة وحدة، فأنت من تقصر بحقي أنا ما مقصر بحقك، فلذلك لو تعوف الشغل لو تكمل وتحترم الشغل اللي أنا منطيتك إياه.
0: نعم، بالتالي هذا مصدر رزق للجميع وليس فقط
1: إلي. رزق مو إلي بس، رزق للكل. بالضبط، ومثل ما الزبون يجي ومقدر مكاني ومنطل المبلغ اللي هو من يعني مطلعه من جيبه،
0: نعم.
1: يريد بالمقابل انتاج حلو،
0: نعم اكيد،
1: يريد شغله مرتبه،
0: سمعه المكان،
1: بالضبط، يريد له ضحكه، ابتسامه،
0: تعامل،
1: تعامل حلو، بالضبط، نعم. من هذا الباب،
0: نعم، الله يزيد ويبارك ان شاء الله بكل الكادر، بكادر
1: لطافه، الله يحفظهم لي يا عمر،
0: امين يا رب، انتم عائله، وان شاء الله هذه العائله تتطور وتكبر على حبيبي. مستوى المحافظات كافه. مخرجنا نروح فاصل قصير ونرجع مع مستمعينا.

0: نعم مستمعينا، عودة وياكم ببرنامج نص الكلام، ونرحب مرة أخرى بضيفتنا لهذا اليوم الغالية والعزيزة صاحبة الوجه الجميل مي سمير، ونرحب بيك مرة أخرى يا مي.
1: كل هلا عمري.
0: وتكلمنا هواي عن المشروع والأجواء الحسينية اللي تكون بهذا الشهر المبارك، وبين خدمة أصحاب المشاريع مثل مشروعك وأصحاب المعجنات وغيرها بمبادراتهم مع أصحاب المواكب والمجالس الحسينية. مي، الناس تشوف المجالس أو المواكب جاهزة عادة، لكن ما تشوف التحضيرات اللي تصير قبلها. من زاويتك كشيف شلون تشوفين؟
1: الناس تتعب هواي بالمواكب الحسينية، مو يعني البشر يجي فجأة يلقى الأكل حاضر، يلقى المبيت جاهز. الأشياء اللي يحتاجها المسافر أو يحتاجها الزائر هو كل شيء متطلبات يلقاها قدامه، ما راح يتحس بالتعب البشر اللي قاعد يتعبه. يعني هسه تجهيز المواكب، يجهزون الخيام ويجهزون الطبخ،
0: كلها تحضيرات مسبقة تكون،
1: فهذا كله تعب على الشخص اللي هو عايف عائلته وملتيه بالمواكب، تعب على الشخص هو قاعد يبذل جهده وطاقته وعايف عائلته، عايف شغله، عايف التزاماته، فداء لأبو عبد الله الحسين بسبيل وسي يوفر خدمة لأبو عبد الله وللزائرين.
0: زين، بهذه الأيام المباركة أكو فد موقف أو شيء ظل ببال مي بمشوارها بالتحديد بهذا الشهر العظيم؟
1: أشوف أنا كل شهر صح، يعني كمشروعي أهل البيت هم عندي شيء عظيم بالنسبة لي، وش قد ما أبادر أحس قليل بحقي، لأن أكو شيء حرقة بداخلي، أحس قليل. أنا أحس قليل اللي قاعد أسوي، الإنجاز اللي كله قاعد أقدمه لأبو عبد الله هو قليل. يعني أنا خاصة أبو فضل العباس إلى يعني إلى شيء بحياتي كلش قوي،
0: هذا الشيء روحيا تحسين؟
1: روحيا دائما أقول أكو شيء مشترك، أحس يعني أنا من أضعف،
0: رابط قوي
1: من أضعف، من أتعب من نفسيتي، صير فد مرة وضغوطات ما تلقيني إلا بالعباس.
0: سلام الله على أبو فاضل.
1: سلام الله علي أبو فاضل. فدائما حتى الناس تقول مي 24 ساعة حاطرة لذات أبو فضل العباس، فأني أحس روحي يم العباس هناك. سلام الله على أبو عبد الله أخيه والسلام. بس يعني هيك تحسين روحك وراحتك بذاك المكان،
0: قدسية هذه الشخصية العظيمة.
1: خاصة أني كل ما أضعف، كل ما تهزني الدنيا، كل ما تجيني الضغوطات، كل ما يصير عندي شيء صعب بحياتي، ما تلقيني إلا بكربلة.
0: حلو الإنسان يلجأ الرب ولأهل البيت من يمر بموقف.
1: الإنسان هو لما رب العالمين وأهل البيت من دايم له؟ ما حد دايم له، ترى لا صحة ولا الأهل ولا هاي، ترى رب العالمين التوفيق والهداية والصحة كلها تجي من عنده،
0: مرجعنا لرب العالمين.
1: حتى بالتعليم. الفلوس شقد ما يكون عندك فلوس، شقد ما يكون عندك إمكانية، إذا راح صحتك وربك رب العالمين أخذها من عندك تعالجها؟ لا.
0: لذلك إحنا دائما نقول الصحة والعافية دائما وقبل أكيد. كل شيء
1: قبل كل
0: هي
1: شيء.
0: أهم من كل شيء، والإنسان بدونها
1: وقبل كل شيء هي اللي هي رضات رب العالمين ورضات الأهل.
0: نعم، وتوفيق أيضا لمسيرتنا بحياتنا بمشاريع يعني بكل خطوة، حتى بامتحاناتنا للطلاب وغيرها، توفيق دائما.
1: ماكو بش

0: مسؤولية كبيرة، صاحبة عائلة وصاحبة طفل وصاحبة يعني كزوجة
1: ما شاء الله. نعم
0: ومسؤولية شغل، فتحت مشروع ثاني صارت المسؤولية زايدة علي. فرغم كل هذا رب العالمين يعطيني قوة أكثر وأكثر، يخليني بعد أوصل أكثر
1: إن شاء
0: وأكثر
1: الله دائما.
0: في ذوي
1: زين،
0: القابض.
1: المسؤولية بهذه الأيام بالتحديد، الضغط اللي ذكرتي، باللود اللي يصير بأيام الزيارة الأربعينية وبهذا الشهر، اختلافه عن باقي أيام السنة، المسؤولية شلون تتعاملين بيها؟
0: باعي احنا كأصحاب معامل بمحرم يصير ركود بصورة عامة نسميه هدوء.
1: أغلبها تكون مبادرات.
0: الأغلبية شنو نسوي؟ نتفرغ لخدمة أبو عبد الله.
1: نعم
0: يعني احنا تجي أيام نسد المعمل
1: نعم
0: ما نشتغل، تجي أيام احنا الجسم يعني نروح للمواكب نخدم،
1: نعم
0: فالشغل يقل بس خدمتنا تروح لأبو عبد الله. فهمتيني؟ يعني
1: الجهد بالحالتين
0: الجهد
1: مستمر.
0: بالحالتين مستمر، انت سواء لابو عبد الله سواء انت بايام العاديه، هو
1: نعم،
0: كل الشغل واحد
1: وبالحالتين أكو مقابل، سواء
0: بالمقابل
1: مادي أو
0: سواء مادي او
1: ثواب وأجر.
0: معنوي.
1: نعم
0: بالضبط، معنوي مادي ثواب، هو كله
1: نعم
0: عند رب العالمين واحد.
1: زين، شنو أكثر شيء يميز طلبات محرم عن، أو ممكن الأشياء اللي تقدميها خدمة لأبو عبد الله
0: ها اكثر شيء
1: ببركتها؟
0: الناس تطلبك المجالس الحسينيه اللي هي توزيعات،
1: نعم
0: مثلا الحلاوه مال الاربعينيه، مثلا الخفيفي، الكعك،
1: تشتغلينهم
0: الشرك،
1: كلين؟
0: اي هاي نعم كلها متوفره.
1: نعم
0: يعني حسب تجيني الزبونه قالت لي انا عندي مجلس حسيني اريد تجهيزات مال بوكسات، مثلا البوكس بلحم بعجين، بيبسي، عصير، مثلا قطعه كعك، من هذا الباب يعني احنا نوفر لها الكميه اللي هي تريده.
1: نعم
0: وبالنسبه ان شغلنا مستمر وهي لها جاهز تجهيز كامل.
1: نعم بالتالي هي موفرة
0: اكيد
1: للمجلس كافة التوزيعات. شنو شعور مي من تجهز لمجلس حسيني؟
0: طبعا ثواب، هو اللي
1: يعني
0: بالنسبة لي ثواب حتى لو كان لي
1: حتى لو
0: شغل.
1: مقابل مادي، لكن هو انت كادر عندك و
0: فرحة فرحة أكيد.
1: نعم
0: يعني أنت أني اللي أني دائما دائما العام واللي قبلها من أروح وأحضر القدر مال أبا عبد الله الحسين وأحضر المواد بيدي وأحمس وأسمع اللطميات والأجواء الحسينية، جسمي كله كزور.
1: هذا أكثر شيء ممكن يلفت انتباهك بهذا
0: أنا
1: الشهر
0: كل سنة أتمنى
1: العظيم.
0: هاي الأيام ترجع بسهولة، لأن أنا هاي عندي ثوابات عظيمة، هاي الأيام مباركة، أحس هيك فرحة فرحة موت ما تنوصف، خاصة إن الناس من تشوفني وتشوف حساباتي وتدعي لي بالصحة وبالعافية والله يبارك بيك ويبارك بشغلك. تدرين شنو كمية الفخر اللي تجيني؟
1: هي الدعوة هذه تسوى كل شيء.
0: تسوى دنيا هاي الدعوة أصلا، يعني فخر فخر.
1: يعني تحسين انه نفسيا اكو فرق بالشغل من طلب الى طلب
0: أكيد
1: ثاني؟
0: طلب من انت تشتغل بيدك واحد ومن يشتغل بيد يعني الموظف واحد. اكيد
1: نعم، باعتبار الكادر موجود الله يزيد ويبارك،
0: الله يزيد ويبارك
1: اكو
0: ان شاء
1: طلبات
0: الله.
1: يعني انت بيدش تحبين لحد الان
0: اي يعني احب
1: تشتغليها،
0: اي لحد الان انا اشتغل
1: ما
0: وياهم،
1: تعتمدين على
0: خاصة
1: الكادر؟
0: هسه هاي العيد اللي راح
1: نعم
0: الكليتشه 24 ساعة أنا وياهم ما أعوفهم، أنا مو كصاحبة معل بس مدير، يعني
1: حرصك
0: أنا
1: ممكن.
0: بس مو بس مدير، العفو، أنا صاحبة مسؤولية، أنا حالي
1: نعم
0: حالهم، أنا
1: هذا اللي
0: موظفة
1: طرقت له.
0: مثلهم،
1: نعم
0: أنا موظفة مثلا هم مشتغلين هذا الصنف أنا أشتغل وياهم حالي حالهم. بالعكس أنا أعطيهم آراء، أعطيهم تفكير، أعطيهم مثلا ديزاينات يشتغلوا لي إياها، أبقى مثابرة عليهم على مود الشغل يكون بصورة مثل اللي أنا اللي أريدها.
1: نعم، يعني أغلب إحنا بنشوف أصحاب المشاريع إنه هو مجرد معتمد على الكادر، يعني أغلب المشاريع تكون اعتمادها على الآلات الموجودة والكادر الموجود،
0: لا هذا غلط،
1: بالتالي يكون إشراف فقط، لكن هو لمسة صاحب المكان
0: هذا غلط. تدرين شلون يعني بس بهذا الوقت من انت
1: نعم
0: تعطين شغلك مسؤولية شخص وتروحين وتعوفي، الناس معتمدة عليك انت. أنا اليوم من يصير غلط بالشغل أو بنكهة تختلف يجون يعاتبوني، ليه ما يعاتبون الموظف؟
1: هم يعرفون مي.
0: ما يعرفون مي
1: نعم
0: من طابين لهذا المكان، يقولون احنا رئيس 6 مي، 6 مي هي تخلص لنا الشغل.
1: نفس
0: زين
1: 6 مي
0: بالضبط،
1: بالأكل.
0: زين
1: نعم
0: كيف ما 6 مي تعوفهم فترة كلش طويلة وتخلي الموظفين هم يشتغلون، حتى لو كان أفضل موظف عندي بالمعمل أنا لازم أنطي الأشياء اللي أنا أريدها وأقف على الشغل على مود ما يحسون الزبائن ما عايفتهم.
1: يعني دائما حرصك على
0: بالضبط،
1: سمعة المكان،
0: مو بس هيك احب اجهز كل شيء واخلي المكان مرتب
1: مشرفة على كل شيء
0: على مود الزبون من يطب يرتاح للمكان اللي هو رايده.
1: حلو هذا الاهتمام اللي
0: اكيد
1: يجي من نابع من كل قلب يعني
0: مو
1: صاحب
0: الشيء اللي انت
1: المكان.
0: تشغفين الى حبك بيه، فهذا الحب مستمر، اذا الشغف راح معناته الحب
1: واهس
0: ماكو.
1: ايضا
0: بالضبط
1: وحرصك ايضا للمكان. مي، انت كمرأة برأيك المشروع اذا يريد ننجح يعني بمشروعنا، شنو يحتاج أكثر للمرأة تكون عندها موهبة لو جرأة أكثر بخدمة خلينا نقول تحدي انه تكمل وتنجح بمشروعها.
0: بالبدايه لازم تكون عندها جرأه
1: نعم
0: تطلب هذا الشيء، لان هي

0: قبل الموهبه
1: قبل الموهبه. انت صح، عندي احنا كل احنا عندنا مواهب، كل البنات عندهم
0: كل انسان
1: مواهب.
0: ممكن
1: هاي
0: يتمتع
1: عندها
0: بموهبه
1: موهبه الخياطه، هاي عندها موهبه الصالون، هاي عندها، بس ما حد تتجرأ. انا وانت كل احنا عندنا مواهب، كل احنا عندنا شيء براسنا راسمي بخيالنا نريد نوصل له،
0: نعم.
1: بس انت عندك القدره، انا ما عندي القدره، اخاف. صح،
0: نعم الخوف ممكن يمنع هواي
1: بالضبط.
0: تقدم.
1: انت تقولين انا جريئه، انا اوصل، انا اريد، انا اريد اثابر، راح تنجحين. اما اقول لك لا انا اخاف ما اقدر، هذا الدرج العالي انت اليوم تقدرين تصعدين، انا اقول لك لا انا ما اقدر اصعده، شلون راح اطيح، راح اوقف، ما راح اقدر استمر. فاساس الشغل هي الجراه.
0: الجرأة يعني تسبق الموهبة مثل
1: بالضبط
0: ما ذكرتي.
1: بالضبط.
0: أيضا الموهبة أو الجرأة الاعتماد على النفس، الإنسان من يكون مسؤول، مثل ما ذكرتي أنه أنت تحبين تشرفين على المكان
1: بالضبط،
0: وعلى الكادر، حتى لو أنت ممكن هم
1: حتى لو ماكو تقصير.
0: حتى لو هم ما مقصرين،
1: بالضبط، حتى
0: لكن
1: لو هم
0: الاعتماد على
1: مقصرين.
0: النفس هو
1: انا يوميا
0: وسيلة
1: قاعد بالتسعة
0: لنجاح
1: الصبح،
0: الإنسان.
1: ها سويتوا، ها
0: بالك
1: باشرتوا
0: يومهم.
1: بالشغل بالتسعة الصبح، هاني حالي حالي مصحاني بالبيت، بس عقلي وتليفوني وياهم مستمر، حاطه الكاميرات 24 ساعه. شنو كملتوا؟ شنو جهزتوا؟ شنو الحشوه اليوم؟ شنو الطلبات اللي عندكم؟ كل طلب اني اشرف عليه، يلا يستلم الزبون.
0: زين، النجاح هذا اللي ما يتتمتع بيه أخذ منك أشياء لو انطاك.
1: اخذ مني الوقت اللي انا ما موفرت الروح الصراحه، يعني
0: ندمانة على هذا
1: لا
0: الشيء؟
1: ما ندمانه. هو كل بشر، كل بشر قلت لك ماكو شيء يجي بالهين. يعني انت اليوم تريد شغله، تريد فلوس، من تقعد بالبيت ما راح تجيك الفلوس، من راح تقعد تعوف الشغل ما راح تتوفر لك الاشياء اللي انت تحتاجها. فصح انا ماكو مجال، يعني تجيني ايام انا ما انام، ما اوفر الراحه حتى لعائلتي، اريد اطلع ويا عائلتي. الله وكلش تجيني ايام مو مثلك، ما هسه انا قاعده قدامك مرتبه ومعتنيه بروحي وكاشخه، لا تجيني ايام من الشغل يجون ياخذوني بسبيل بس اطلع مثلا ابني او اطلع والدتي او اني زوجي ياخذني المكان اللي قاعد ناكل بيه. ماكو مكان، ماكو وقت، وقت ماكو. هسه احنا بهذا المجتمع وبصوره العامه الدنيا كلها ركض، كلها ركض. يعني هسه انا راح اخلص من الاذاعه، راح اخلص من هذا اللقاء واروح نطلع من الاذاعه، راح اروح للبوتيك، راح افتح لايف، راح اعرض بي بضاعه، اطلع من
0: هذا
1: البوتيك
0: مشروعك الثاني.
1: مشروع الثاني، اطلع من البوتيك اروح للمعمل اشوف شنو ماكو شكو بالمعمل، اشوف شنو سوى ما سوى بالمعمل، ارجع للبيت اصلي اشوف عائلتي، نمت قعدت صحيح على نفس الموال.
0: نعم، روتين مليء بالأعمال
1: بالضبط،
0: والأشغال.
1: هاي عود تجينا فترات، كل فتره لازم شويه نخلي روحنا نجددها طاقه رياضيه او فتشي سفره، نسوي نفد جروب انا والبنات مثلا صحباتي الشغل الوياية، نطلع لنا طلعه حلوه، سفره حلوه كذا، من هذا الباب نغير بها روتين ان شاء الله.
0: نعم، وبهذه الأجواء راح تكون أكثر وقت ممكن صح، وراح تتفرغين، لكن راح يكون تفرغ لخدمة أبو عبد الله
1: أكيد هاي الأشهر،
0: ولأهل البيت
1: الأشهر
0: عليهم
1: المحرمة،
0: السلام.
1: هاي الشهرين خاصة، يعني هاي الشهرين هي كلها خدمة لأبو عبد الله الحسين.
0: مأجورة مقدما
1: حبيبي
0: إن شاء
1: عمري، أنت
0: الله.
1: في دول قلبك.
0: وأنا أتمنى لك كل النجاح والتوفيق
1: حبيبي لقاءات كلش حلو
0: بمشوارك
1: وياك، في دول قلبك.
0: وياك أحلى أكيد. أنا أريد أعرف رسالتك لكل بنية ممكن عندها موهبة خايفة أنه تبدي بيها، خايفة تبدي
1: كل
0: مشروع.
1: لقاء، كل مو يعني كل لقاء، كل تصوير أطلع بيه أني، حتى الريليزات اللي أطلعها وأكتبها أكتب على القوة. دائما أخلي البنات ثابرا على قوة، يعني أنت حتى لو ضعيفة صيري قوية، إذا صرتي قوية الدنيا ما تهزمك، والبشر يشوفك قوية حتى يخاف منك. من أنت اليوم قوية بهاي الدنيا وما تخافين وما تنزل دمعتك بسهولة، البشر ما راح يستغل ضعفك. بصورة عامة هسه احنا بهذا مجتمعنا،
0: نعم،
1: البشر ما يشوفوا ضعيف يستغلوه.
0: يعني
1: فأنت
0: تحسين انه القوة لازم تكون،
1: لازم تكون القوة، من
0: حتى لو موجودة الموهبة.
1: حتى لو موهبة وحتى لو انت كل شيء متوفر إليك، لازم قوية تصيرين. كل شيء لازم يصير، الحياة تريدك قوية، انت صيري قوية بظروفك الصعبة، بالبيت، بالشغل، بطلعة، صيري قوية، قوية القلب بعد على قولتهن تقول.
0: والقلب رهيف شلون؟
1: القلب رهيف ما يعيش، يبقى دمعته 24 ساعة على خده، اللي قدامك ترى هم حنينة حيل، دمعته قبل تنزل، بس دمعته تنزل بوقت
0: عزيزة.
1: عزيزة، مو مع عزيزة، تجيني أيام الضغوطات كثر الهم اللي بداخلي أبكي من أي واحد يسولف وياي. هسه انا قاعده قدامك، اذا انا كنت مهزومه او ضعيفه دموعي تجري قدامك،
0: ما تمنعين نفسك انه
1: ابكي،
0: تعبرين عن تعبك،
1: ابكي، افرفح، اطلع الضغوطات اللي بداخلي، دقيقتين تلقين مي ثانيه،
0: تستمرين رغم كل شيء.
1: استمر، اقول له شنو اللي راح يقدم لي البكي، وشنو اللي راح اسوي مثلا اذا قفلت على روح الباب، بكيت، تعبت، عفت الشغل، حياة راح توقف؟
0: هناك.
1: مستمرة الحياة، فهذا الشيء غلط. حتى لو
0: الإنسان لازم دائما
1: قوي
0: يبدي من جديد
1: لازم،
0: ويحاول ويا
1: وايش قد ما
0: نفسه.
1: يخسر، ايش قد ما ينكسر، ايش قد ما ينهزم، ايش قد ما تصير ضغوطات بحياته ويخذلوه، لازم يبقى مستمر على يكمل حياته اللي هو رايدها.
0: مي اكو شي حابة تغيري اذا يرجع بيك الزمن؟
1: باي هو اذا رجع بي الزمن قبل اي اغير، اكو اشياء اغيرها بحياتي، هواي هواي اشياء، ويعني ابقى على الاشياء الجديده هسه اللي انا موجوده بحياتي،
0: معتزة بكل شي سويتيه.
1: معتزه بكل شيء سويته. هو شوفي رب العالمين من ياخذ لك او مثلا البشر او يتعبك او يصير بيك مأساة قديمه،
0: نعم
1: يجي يوم تفرح بيه، لان مستحيل البشر يبقى نفس ما هو، رب العالمين دائما يضم له فرحه كبيره،
0: لابد ما اكو تعويض
1: اي
0: من بعد كل شيء مر
1: دائما
0: بيه.
1: دائما رب العالمين يضم له شيء تعويض كلش حلو. فأنا ممتنة من كل شيء صار بحياتي، ممتنة من الخذلان، ممتنة من الكسرة، من الضغوطات، من التعب، من البشر، يعني من كل شيء، كل شيء حتى البشر.
0: صنعوا شيء.
1: أنا أقول لهم مشكورين على كل شيء بصورة عامة، تدرون ليش؟ لأن خليته ما يصير شخصية قوية بارزة ناجحة وفخورة باللي أنا هذا
0: إن شاء
1: وصلت
0: الله
1: له.
0: دائما يا رب.
1: حبيبتي عمري في دول قلبك.
0: مي شنو القيمة اللي تحسين المجتمع اليوم هو محتاجها أكثر من غيرها؟
1: القيمة الكرامة، صراحة
0: مجتمعنا؟
1: مجتمعنا اللي ما عنده كرامة بهذا المجتمع ما يسوى شيء. هواية على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، عندهم شغل هواية وعندهم هواية أموال، بس شو تشوفي يعني هواي مهزلة قاعد تصير، هواي مهزلات قاعد تصير على التواصل الاجتماعي والبرامج. يعني أنا اليوم عندي مشروع باحترامي بثقافتي بترتيبي بلباقتي بالكلام أكسب الدنيا وما بيها، صح؟ بس انت اليوم عندك شغلة وجاي تستهزئ بيها، تضحك بيها، غاضب رب العالمين بيها، فوين الكرامة بالموضوع؟
0: يعني ممكن إيصال الرسالة أو مصدر الرزق نعبر عنه بطرق غير لائقة مثل ما نقول،
1: بالضبط هسه هذا اللي قاعد يصير، تمشي السلعة، وهذا
0: مجرد
1: مجرد تمشي السلعة، بس ترجع للتربية، ترجع للأساس اللي احنا متربين عليه، هذا الشيء غلط. أنا اليوم هسه على التواصل الاجتماعي معروفة، عندي متابعين فوق 70,000 متابع على التيك توك، أقدر أسوي أي شيء مو زين، صح؟ بس شنو اللي يمنعني؟ تربيتي، كرامتي، أخلاقي، سمعتي بين الناس. فهذا الشيء رب العالمين اللي يريد يبارك برزقه يمشي على منهج واحد، لا تغيره أصدقاء السوء، لا يغيره الظروف اللي يصير بحياته، فأنت بيدك تحدد مصيرك.
0: بالنسبة لمواقع التواصل اللي بخصوص مشروعك تكون يعني تركيزك عليها أكثر لو واقعا أكثر، يعني من خلال البوتيك أو من خلال المعمل؟
1: شوف والله انا بصوره عامه انا اخليها على الله، انا ارزق، يعني انا اليوم من افتح لايف اعرض بيه البضاعه، اعرضها مثل ما هي، لا اسوي هيك ولا اسوي هيك، يا
0: نعم
1: بسعرها كذا، شغله كذا، انتاجها كذا، ثبتي حاجز،
0: استذكار فقط يكون.
1: رقم احطك على راسي وعيني، بس ما اتطرق غير مواضيع لا مستحيل.
0: مختصة فقط بإيش؟
1: مختصه اول شيء انا الي سمعه، اول شيء اني مكانه اهلي معروفه، الي دور بالمجتمع، المرأة إلها نظرة واحدة بس، الناس إذا نظروا عليها بصورة مو حلوة خلاص ها هي بعد مو حلوة، والناس إذا شافوها بصورة حلوة وجميلة فها هي بعد يرضون عليها شيء كلش انطباع حلو.
0: صورة الإنسان والانطباع اللي
1: بالضبط
0: ينخذ
1: بالضبط.
0: عنه راح يستمر طيلة
1: كل
0: مشواره.
1: من يعكس تربيته، كل من يعني ينكس الانطباع اللي هو رايده.
0: زين مي شنو الكلام اللي تحبين تتركيه لكل شخص يسمعنا اليوم؟ وهذا كان آخر سؤال.
1: أتمنى لهم الموفقية يا رب، والنجاح والاعتماد على النفس، ويا رب أشوفهم بأفضل حال، ويا رب إن شاء الله كل ثابر على حلمه.
0: اللهم آمين. شكرا لك مي
1: حبيبي عمري أنت في دور
0: ولهذا اللقاء
1: قلبك.
0: الجميل والمميز، ونتمنى لك يا ربي المزيد من النجاح
1: فدوى
0: والتفوق
1: حبيبي، ممنونة منك على هذا
0: والتطور.
1: اللقاء الحلو.
0: أني ممنونتك لأن
1: حبيبي
0: تواجدتي ويانا اليوم وسلطنا الضوء على موهبتك، وهذه رسالة لكل من يسمعنا ولكل الصبايا والبنات اللي ممكن خايفة تبلش مشروعها.
1: أقولها ابدي،
0: نعم بلشي يومي أقول لك
1: بلشي يا
0: ابدي
1: معودة، الدنيا ماشية، بلشي وصيرة قوية وتقدها إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: حبيبتي.
0: واليوم تعرفنا على تجربة جميلة لامرأة اختارت تعتمد على موهبتها وتبني مشروعها الخاص، وشفنا شلون حتى خلف أبسط التفاصيل أكو تعب وأكو أسرار وقصة نجاح أيضا. ويمكن أجمل ما نتعلم من هذه الحياة ومن القيم اللي تذكرنا بهذه الأيام المباركة أنه الإنسان من يؤمن بفكرته ويشتغل عليها بإخلاص يقدر يصنع أثر مهما كانت البداية بسيطة. وكل الشكر لك مرة
1: حبيبي
0: أخرى
1: ممنونة
0: مي
1: منك
0: سمير
1: قلبي.
0: لتواجدك ويانا اليوم ببرنامج نص الكلام، وسمعينا شكرا لكم على حسن الاستماع. كنت وياكم بإعداد البرنامج وتقديمه محدثتكم مريم الزبيدي، ورافقنا بإخراج البرنامج مصطفى القزويني. نلتقيكم بحلقة أخرى وجمعة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.

وانا على زينب عاف صبر ظل يجور حسراته.

فيض الدمع يهله شما يدق فوق الضلع شما ينفجع يحكله

تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.

حبك الرحمة يجري بديك شاعرها الخالد الأديب علي حسين تسلالة غاتي.

0: يجري بدمانا حبك.
1: ممنون ممنون بالخدمة غاتي، الشاعر خالد علي حسين التلالة غاتي.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: عاشوراء، جهاد وبناء.
2: بس للحسين خالد كل شمال كل شعره ابن كربلاء الموفق كراسين الكربلاء يا ابوكم وين عايش حسين بجرحنا هالمو

هذا الكلام بلا بواجي عيشة عيون. احنا تيربات العزاء حسن الحسين الوطن بالشمات علمتنا

للبقاء بالصمات كل من يعيش بطريقة يمته تفهم.

0: زين زين اسمع قولوا اهل شهرة وتجارة نرجع نردد عبارة ما نعيش بلا قولوا قولوا ايش تردون تقولون المال شغل بالشعائر اللي بي البايع حسين بفلس ما اشتري المال شغلة بالشعائر البايع حسين فلس
1: قلهم قلهم انت جاوبها
0: البايع حسين فلس

احنا مسوديني مموحي يلا عيدنا الخدمة دي من عشيرة حابس احنا مسو منين انت منين من عشيرة حابس الخدمة الثوب والانبياء بس للحسين البقاء بس للحسين

0: اسمع.
1: يا ويلي مش السنة يصيب الوباء، صحنا وين الله ونموت بكرب. يا ويلي مش السنة يصيب الوباء، صحنا وين الله ونموت بكرب. صحنا

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

وغدا وغدا يبدو لنا سدا ماني. هذه اي بارك الله. جميع احنا غير حسين، احنا غير ايه، ما عدنا واسي، احنا

بأمره رحمة الله على روحك. هنا يا هل كثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك، اخدم بما تم إمامك، لو رديت للرحمة مسلك، وانت بتعبين تخديم تسمع الهاتف يبشرك، لا إله

سمعت نبرتها المشاعر ظهرت وصارت تترجم معتقد وجدان شاعر قضى كل سنين عمره بخدمة المنبر الطاهر عن ساحة الدنيا ارتحل والرحمة البار انتقل راح وأخذ أشرف عمل راح وأخذ

تصف مثقال ذرة من محاسن هالبغية وتعجز الكتاب.

ما شاء الله ما شاء الله. وغداً وغداً يبدو لنا هذه آراء.

أعظم فضيلة مثيل ما قال الخدام للبشر أعظم فضيلة ما تحصل هالكرامة غير الانفوس الأصيلة واحنا ان حسين قدوة وابد ما يحصل مثيلة واحنا ان حسين قدوة وابد ما يحصل مثيلة والذي بهالخدمة اعترف يتقلد وسام الشراب وبالمحشر ينول الهدف هدف ما نلقى بديله هدف ما نلقى

الله بارك الله. احنا غير حسين، احنا غير يحفظك الحسين. لا تقول شلون احصل هالسعادة بهالخدامة. هنيالك هنيالك اللي بهالليلة هذا سجل اسمك في سجل المعزين في مصاب أبا عبد الله الحسين.

يبذل بهالخدمة جهده ولما نتنول المنية ما يضل بالقبر وحده ولما نتنول المنية ما يضل بالقبر وحده يحضر شبل عقد الولا فكرة كمل ولا ويأمنه ويستقبله وللجنة بيده يوصله.

0: هذيك
1: القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي.

0: الحياه ام تجاوز لها نحو ما هو اسمى. في هذه الحلقه سنسافر معا في رحله تحليليه حول مفهوم الزهد عند الامام الحسين عليه السلام، وندرس كيف جعل الدنيا وسيله لا غايه، وكيف كان زهده ثورة على عبودية المادة لانسحابا من ساحات الحياة. الزهد بين التحرر والهرب. لطالما ارتبط مفهوم الزهد لدى البعض بالفقر والتقشف القسري، وكان الزاهد هو ذلك الإنسان الذي يهرب من الدنيا ويتجنب ملذاتها وينزوي بعيدا عن صخب الحياة. لكن هل هذا هو جوهر الزهد الذي حمله الإمام الحسين عليه السلام؟ لننظر بتمعن إلى كلماته ومواقفه. حين سئل الإمام علي عليه السلام عن الزهد قال: الزهد كله بين كلمتين من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العلي العظيم. وهذا هو جوهر الزهد الحسيني، التحرر من أسر الدنيا لا الهروب منها. إن الحسين عليه السلام لم يكن زاهدا بمعنى الراهب المنقطع عن الحياة، بل كان زاهدا في سلطة الدنيا عليه. لم يكن رفضه للملك والمال هروبا، بل كان انتصارا على عبوديتها. لقد عاش في قلب الحياة، امتلك ما أراد، لكنه لم يسمح لأي شيء أن يمتلكه. كيف حول الإمام الحسين عليه السلام الدنيا إلى وسيلة لا غاية؟ الدنيا بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام لم تكن هدفا، بل كانت ساحة امتحان، وسيلة تستخدم لبلوغ الأسماء. لم يكن المال ولا الجاه ولا السلطان مغريات تحدد قراراته، بل كانت قيم الحق والعدل والإصلاح هي محركاته الحقيقية. نعم أحبتي، فلننظر إلى موقفه عندما رفض البيعة ليزيد وعرضت عليه الدنيا بكل ما فيها، المناصب، السلطة، الثراء، لكنه قال بكل وضوح: مثلي لا يبايع مثله. لم يكن رفضه مجرد تمرد سياسي، بل كان تعبيرا عن زهد عميق، زهد في كل ما يعرض عليه، إذ كان يتعارض مع مبادئه عليه السلام. أمثلة من سيرته: التخلي عن المناصب والمال في سبيل القيم. إن مواقف الإمام الحسين عليه السلام كانت تجسيدا حيا لهذا الزهد الواعي. دعونا وإياكم أحبتي المستمعين نستعرض بعض المحطات المفصلية في حياته. رفضه البيعة ليزيد: عرض عليه أن يبقى في المدينة معززا مكرما، وأن يغدق عليه المال والمنصب، لكنه اختار الرحيل إلى مكة ثم إلى العراق، لأنه أدرك إن هذه الدنيا لا تستحق إذا كان الثمن هو السكوت عن الظلم. والأمر الآخر: إنفاق المال بسخاء رغم زهده. قد يظن البعض إن الزهد يعني الفقر، لكن الحسين عليه السلام كان كريما معطاء، ينفق ماله في سبيل الله، يعين المحتاجين، يحرر العبيد، يعيل الأيتام، لكنه لم يكن يكدس المال أو يسعى خلفه. لقد كان المال عنده عليه السلام وسيلة للخير لا غاية في ذاته. وأخيرا، تفضيل المبادئ على الأمان الشخصي. حين نصحه البعض بالبقاء في مكة أو المدينة للحفاظ على حياته، لم يكن موقفه خوفا من الموت، بل كان ثورة على فكرة إن الدنيا يمكن أن تغريه بالبقاء، بينما كان يرى عليه السلام إن الواجب الأخلاقي هو المحرك الحقيقي للحياة. أحبتي الأفاضل، كيف نفهم الزهد الحسيني في عصرنا؟ قد يسأل البعض، ما علاقة هذا كله بحياتنا اليومية؟ وكيف يمكن أن يكون الزهد الحسيني نموذجا لنا في هذا العصر المادي؟ إن الزهد الحسيني ليس مجرد سلوك فردي، بل هو رؤية للحياة في عالم اليوم، حيث تتسابق الأمم والأفراد لجمع المال والنفوذ. يعلمنا الحسين عليه السلام إن القوة الحقيقية لا تكمن في الممتلكات، بل في قدرة الإنسان على التحرر منها. الزاهد الحقيقي ليس الفقير، بل هو الذي يملك المال لكنه لا يجعله سيدا عليه. كم منا اليوم مستعبدون برواتبهم، بمناصبهم، بممتلكاتهم؟ كم منا يبيع مواقفه من أجل حفنة من المال؟ الحسين عليه السلام يقدم لنا نموذجا حيا بأن الإنسان يمكن أن يعيش في الدنيا، لكنه لا يسمح لها أن تهيمن على قراراته. نعم أحبتي المستمعين، دعونا نتعرف على رسالة الإمام الحسين عليه السلام عبر الزمن. كان الحسين عليه السلام يعلمنا درسا خالدا حين قال: إن كان دين محمد لا يستقيم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني. كان هذا هو الزهد الحقيقي، زهد ليس في الحياة، بل في أن تكون أسيرا لها. حين نقف اليوم أمام هذا النموذج، نحن مدعوون لنراجع أنفسنا، هل نعيش أحرار كما عاش الحسين عليه السلام، أم إننا أسرى لزينة الدنيا التي لا تدوم؟ إن الحسين عليه السلام لم يزهد في الحياة، بل زهد في أن تكون الحياة قيدا له. ونحن هل نملك هذا الزهد، أم إننا ما زلنا أسرى لما نملك؟ وصلنا وإياكم أحبتي المستمعين لنهاية هذه الحلقة، في أمان الله.
1: قالوا في الحسين.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

السماء صاعد نشيده قمطي وحر السهر.

في المصيبة يا ابن شبيب، إن كنت باكيه لشيء

شبيه.

0: الحرف والوصيل من الألف للماء.
1: قالوا في الحسين.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامل في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

خادم، خادم يبلغ، خادم حضر الدمع والعين. من هسه مجلس ننصب، موكب يقابل موكب، والصرخة يا والصرخة يا والصرخة يا

من هسه مجلس انصب موكب يقع

شدوا حزامكم ليامه يا بياض الوجه يا خدامه يا

0: يكون هوايه وشكو شارع بين علق رايه بعد كم يوم
1: وتجي. إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: في كربلاء هناك وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرارا والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.
3: كربلاء تعلمنا الشهادة خدنا من الحسين الإرادة يا يزيد افهم.
2: صوب كربلاء
3: يا يزيد افهم
2: كعبة الأحرار في العالم لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا قرآنا صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

0: المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف أغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد.
1: العين ما تبكي على حسين.
0: منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التأريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد، وفي لحظة تشبه يوم القيامة في لحظات الميعاد.

0: هكذا أراد الحسين. رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسين
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. في هذه الأيام تدور مطارحات كثيرة حول موقع المرأة في المجتمع الإسلامي، وأن المرأة هل هي يعني في ضمن إطارها الطبيعي أو لا، المرأة مظلومة أو معتدى عليها عند المسلمين، يعني لم تأخذ حقها. هالأيام يعني الموضوع قائم على قدم وساق، كتابات كثيرة ومؤتمرات كثيرة حول الموضوع، وكلها تتناول وضع المرأة في المجتمعات الإسلامية. هاي الآية ترتبط بهذا الموضوع، ونحاول إن شاء الله نمر بمضامينها بالتدريج، بس لابد من مقدمة للإيضاح. أولا احنا يجب أن نفرق بين مجتمع المسلمين وبين الإسلام. شوي خلينا نفرق، لأنه الآن احنا لما نجي نريد نعرف هذا الفرد اللي نسميه مسلم، هذا شنو اللي يحركه ويتحكم بسلوكه؟ شنو هو يعني مصادره السلوكية؟ شنو هي؟ منين يأخذ تعليماته وسلوكه؟ هل من الشريعة الإسلامية فقط؟ يولا أكو روافد أخرى كلها تشترك في بناء شخصية الفرد المسلم اللي نسميه مسلم. الآن يعني في مجتمعاتنا الإسلامية، كل البلدان الإسلامية، الفرد عندنا بالبلدان الإسلامية ما جاي يأخذ تعليماته أو يأخذ مصادر سلوكه من الإسلام، من الشريعة الإسلامية، لا، أكو قسم من مصادر سلوكه يأخذها كميراث اجتماعي من آباء السابقين. يعني إذا كردي يأخذها من حضارته، وإذا عربي يأخذها من حضارته، وإذا إيراني يأخذها من حضارته. يعني بتعبير آخر، أن هاي الشعوب الإسلامية هاي ما نزعت مواريث الاجتماعية واجت لبسة الاسلام دفعة واحدة، لا، مش ما يزال الى الان المواريث الاجتماعية تتحكم في سلوكها. عربي تلقاك وعنده اشياء ضالة من ايام الجاهلية الى الان، نبه. ايراني تلقى عنده اشياء من قبل الاسلام جاية وياه الى الان. تركي كذلك، وهكذا. يعني هذا المصدر الثاني من المصادر اللي تتحكم بسلوك الفرد المسلم مواريث الاجتماعية. اثنين، ثلاثة، مصدر التفاعل مع الحضارات المعاصرة. يعني اكو عندنا حضارات، الان الانسان يتنفس الحضارات مثل ما يتنفس الهواء، يعني يما يطب الى غرفته، يما تليفون، ويما انترنت، ويما نعم كمبيوتر، ويما ويما، وكلها هاي مصادر يتفاعل معها، يتعلم من عندها، وياخذ معلومات من الخارج، ويشاهد قدام عينه الخبر المصور والخبر المسموع. وسائل الاتصال الحضاري ما لها البيت، يعني أصبح العالم كل مكان واحد، بيت واحد، فالإنسان يتأثر بالسلوك، يطلع لأوروبا يسافر، يطلع إلى الشرق يسافر، إلى الوسط يسافر، وهكذا يأخذ يقتبس. فإحنا لما نلقى أكو حالة عند المسلمين
لا نجي رأسا نقول هذا رأي الإسلام، لا مش تنبه لي زين، لأن قد يكون هذا المسلم يمارس هاي الحالة بتأثر في من مصدر من مصادر السلوك الأخرى اللي ذكرتها إليك. وأكو نقطة هم ثانية ألفت نظرك إليها، إحنا عدنا الآن إحنا كمسلمين إن حضارة، هاي الحضارة بيها شقين، بيها قسمين، قسم مادي وقسم معنوي. القسم المادي أغلبها غالبا يرتبط بالجسد، مثل إيش؟ مثلا يوم من الأيام أنا كنت أركب بعير، الآن أركب طيارة وأركب سيارة، زين؟ ما يوم من الأيام كنت أتناول أعشاب للدواء، الآن مستحضرات كيميائية، نعم أنا أخذها. يوم من الأيام كنت ألبس فد نسيج يدوي عادي، الآن أحدث أدوات النساجة تسوي لي الثوب وألبسه أنيق. يوم من الأيام كنت أجلس على حصيرة وعلى سجادة بسيطة، الآن أنا أجلس على سرير محترم منمق وتير. غالبا القضايا اللي نسميها مدنية اللي تنحط بالمتحف بعد ذلك هذه ترتبط بالجسد، هذا نص الشق الأول من الحضارة، هذا سهل تغييره، كل السهل تغييره. يعني أنا الآن إذا واحد يقول لي بدل ما تقعد لك على سجادة خشنة أوفر لك كرسي ناعم ترتاح، طبعا أقبل به ما عندي أي مانع وأرحب به. لكن الشق الثاني الشق الفكري من الحضارة اللي إلى علاقة بالعقائد، إلى علاقة بالأخلاق، إلى علاقة بالأساطير، إلى علاقة بالتاريخ، هذا مو سهل تغييره، أبدا مو سهل تغييره، هذا يمكن يعيش آلاف السنين إلى الآن باقي، هذا يعيش عندنا. وإذا نريد نغيره ما نقدر نغيره بسرعة، يريد لزمن طويل يلا اتغيره. يعني فرد مشكلة من المشاكل هاي إن شاء الله قد أوضحها في الأيام في الليالي الآتية أكثر. فإذا أردنا نقول أن المرأة مظلومة في المجتمع الإسلامي، لنجي نقول هاي الظلامة جاية من الإسلام، لا قد يكون هاي جاية من الميراث الاجتماعي من أيام الجاهلية. هسه هو الإسلام يقول لك أنت لما تمر بالمرأة يقول أجلك الله عنها، منين جاية؟ جاية من الإسلام أيوة، جاية منين؟ ولقد كرمنا بني آدم الإسلام يقولوا، بني آدم ذكر وأنثى، هاي منين جايتنا؟ جايتنا من الرواسب الجاهلية، وشا يتضح المعنى. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي من المقدمات اللي ينبغي أن أضعها في صدر البحث، النقطة الثانية أن الله عز وجل لما خلق الكائنات حط كل واحد في نطاق وظيفته، ولما حط في نطاق وظيفته هو إلى تكامل نسبي ضمن هالنطاق. شلون أوضح لك؟ يعني الآن الشمس الله خلقها إلها دور، دورها أنها تتفاعل بطريقة الهيدروجينية وتطينا كمية من الأشعة وتبعث الحياة وتطهر الأرض من الميكروب، إلها دور تأديه. وأطل القمر دور، أطى دور المد والجزر، أطى دور أن بالليل يعكسنا أضواء الشمس يلطفنا جو الكرة الأرضية ويعطينا شيء من الضوء النشبي، أطى التربة دور للزراعة، أطى البحر دور يخزننا المياه ويخلقنا اللحوم، يكوننا اللحوم اللي نأكل منها ويطلعنا نعم كمية كبيرة من البخار صعدها تتحول إلى مطر، إلى دور. فأنا لما البحر إلى دور والنهر إلى دور، ما أجي أقول أن البحر أفضل من النهر، ولا أقول أن القمر أحسن من الشمس أو الشمس أحسن، لا. ليش؟ لأن هذا يؤدي دوره وهذا يؤدي دوره، وهذا عنده تكامل نسبي ضمن نطاقة وهذا عنده تكامل نسبي ضمن نطاقة، نبهت لي؟ فمو معنى تفضيل،
كذلك لما نجي نقول ذكر وأنثى أو رجل وامرأة، مو معناه أن الله عز وجل في بعض التشريعات فضل الرجل على المرأة أو فضل المرأة على الرجل، لا لا، كل واحد الطاء دوره الطبيعي، الطاء وظيفة اللي مخلوق من أجلها، فينبغي أن لا يتمرد الذكر على دوره ولا تتمرد الأنثى على دورها. الأنثى إلها دور تأدي والذكر إلى دور يأدي، وكل واحد الله عز وجل رسم له طريقة. من بعد هالمقدمات خلي نرجع شوي إلى الآية. الشيء الأول، أما القرآن وين نزل؟ القرآن نزل طبعا بالجزيرة العربية. الجزيرة العربية إلها مواصفات وإلها حضارة آنذاك قائمة، والعالم المحيط بالجزيرة أيضا إلى حضاراته. خلينا نشوف المرأة عندما نزلت هذه الآيات شنو كان موقف الحضارات غير العربية منها، وموقف الحضارات الحضارة العربية منها شنو هي. موقف الحضارات غير العربية، مثلا الآن أضرب لك مثلا، شرائع أوروبا كلها كانت تبيح للرجل أن يبيع ابنته، تبطي مجال أن يبيع بنته، تبيع له وما ترى في ذلك غضاضة، يبيعها كما يبيع السلعة. شرائع أوروبا كانت تبيح له ذلك. مثلا أفرض المسيحيين، كان أحد مجامع روميا، هذا كان شيء يقرر أن المرأة كيان نجس لا روح له ولا خلود، ينبغي أن نكمم فمها كما يكمم فم البعير حتى لا تضحك، لأن ضحكتها فيها إغراء. نبه لي زين، هذا تلاحظ مجمع من المجامع الكنسية الضخمة في روميا، وطبعا هذا برمز لأنه يمثل الدين، يمثل المسيحية. زين، تجي إلى أوروبا كانت ما تعطيها ذمة مالية مستقلة أبدا، المرأة ما من حقها تتملك، ما إلها ذمة، ذمتها تتبع ذمة الزوج أو الأب أو الأخ. ما يرون أنها مخلوقة لجلائل الأعمال، يقولون أكو نقص في أصل فطرتها، يعني ما تصلح لأن تقوم بعمل جليل أو ضخم. لا، العمل الجليل أو الضخم ينبغي أن نعطيه للرجال مو للنساء. زين، تجي الى يعني الى حد سنة 571 على ما اتخطر، اصدرت فرنسا شنو قانون، او بالاحرى اصدرت تعليم يقول ان المرأة كائن الى روح مثل الرجل، انسان لكن خلقت لخدمة الرجل. نبه لي شوي. زين، الى حد سنة 571 من الميلاد أصدرت فرنسا هذا. أوروبا كانت ترى في المرأة سلعة تباع وتشرى، وكانت ترى فيها دمية، وترى فيها وسيلة للتشلية. وإذا تحب تطلع شوف، ارجع إلى مثلا تاريخ الحضارات، ارجع إلى تاريخها، روح إلى ويل ديورانت، شوفوا غيره مثلا اللي كتبوا في تاريخ الحضارات البشرية، شوف ايش كانت المرأة في أوروبا. طيب، عند العرب شنو؟ العرب كانت لا تورثها للبنت، ما يطلعها ميراث، بس يرثونها إذا ماتت، يرثونها. زين، إذا قتلت تقتل، إذا صارت قاتلة تقتل، لكن إذا قتلت لا يقتلون بها الرجل. الرجل اللي يقتلها، الذكر لا يقتل بالأنثى، لكن الأنثى تقتل بالرجل. زين، يرون أن للأب الحق في أن يدفن ابنته وهي حية، كجزء من حضارتهم أن الأب إلى حق أن يدفن البنت وهي حية. زين، هذا جزء من حضارتهم ايضا. عدهم بالنسبة الى المرأة
انهم يرون فيها انها كيان متخلف فطريا عن كيان الرجل بحيث يستوجب العار. يقول احدهم اذا ما المرء شب له بنات عصبن برأسه عنة وعارة حتى ولدت النظرية عقدة عند بعض يعني رموزنا. يعني شو تقول السيدة عائشة زوج النبي كانت لما تجي تقرأ القرآن تجي إلى هاي الآية إن يدعون من دونه إلا إناثا. نبه لي كأن القرآن الكريم هم يتصورون أن القرآن ذم الأنثى بهذا. يقول دول العرب يدعون من دون الله أناث، سألتوا إذا ما تردون تدعون من دون الله أحد ليش إلا أناث؟ ادعوا الرجل لأن الرجل مثلا أكثر قيمة، الذكر لأن الذكر أكثر قيمة. فيقولون أن الآية جاية في معرض الذم. شلون يعني يدعون من دونه إلا أناثا؟ لأنهم عندهم العزة أنثى، اللات أنثى، فالأصنام كلها أناث هذه أو إناث، فما يدعون إلا إناث من دون الله. فهي عندها عقدة السيدة عايشة من هذا المعنى. إيش كانت تقرأ الآية؟ تقرأ الآية يدعون من دونه إلا أوثانا. في قراءة في قرآن هل موجود؟ موجود نص عليها القرطبي اللي يحب يرجع للآية يشوفها، نصون عليها المفسرين. فهاي منين جاية؟ جاية عقدة من المحيط أنه هذه الأناث، لأن ذولا كانوا يرون الأنثى من كل جنس أخشه، من كل جنس أخشه الأنثى وأفضله الذكر. هذه العقدة اللي كانت عند العرب، وكان موقفهم إذا مرت عليها العادة الشهرية أصلا ما يخلوها بالبيت، يطلعوها خارج البيت. نبه أشياء من هالنوع كانت في تاريخهم ليس لها إلا لون من ألوان التخبط والجهل يعتبر مصدر لهذا السلوك. وإلا المرأة بالنسبة إلى الرجل شو يقول عنها الإسلام؟ يقول النساء شقائق الرجال. طيب هسه خليني نجي إن إحنا للمسلمين كشريعة، قد يقول لي واحد أنتوا عندكم نفس المشاكل بالنسبة إلى المرأة. الآن الشريعة الإسلامية عدها مواقف من المرأة لا تحقق المساواة بين الذكر والأنثى، ما تحقق. وأنتوا المفروض تدعون أن الشريعة الإسلامية شريعة مساواة. الحقيقة أولا ألفت نظر أنا هذا المقدمة اللي ذكرتها أن المسألة بالتعامل ما لها علاقة بالمساواة، لأن المساواة قد ما تحقق العدل في بعض الأحيان. شلون يعني ما تحقق العدل في بعض الأحيان؟ يعني مثلا دائما أنا أضرب هذا المثل، الآن إحنا الرجل نعطي حق التزوج بأربع نساء في حالات معينة، نقدر نعطي هذا الحق للمرأة نقول هاي ليش حق تأخذين مثلا أربع رجال؟ هذا يرضى الرجل بي؟ لا هي ترضى بي ولا الرجل يرضى بي. ليش؟ لا هي ترضى لأن النسل راح يضيع، ما يعرف الولد ابن من، وهذا الولد إذا ما انعرف أبوه بعد إلى واحد إلى خلق يعتني بي مدريني أنا هذا ابن من. يعني هاي ناحية، ناحية ضاعت الأنساب، بعد ضاعت العواطف، ماعت العواطف. الجو الأسري اللي ينبغي أن يتوفر به حنان ورحمة وشفقة نتيجة انتماء الولد لأبويه، هذا راح يتغير الجو كله إذا أعطينا نفس الحق للمرأة. العاطفة التي تشد الرجل إلى المرأة، أنت ترى لا تروح بالغلط، يعني حتى المجتمعات اللي بيها الزواج جروب مرج مثل ما يقولون، يعني الإشاعة الاجتماعية، يعني كما كانت ترمي إليه بعض النظم الاجتماعية المعاصرة، يعني حتى هذا المجتمع هذا لا هذا يعيش على الورق. لما ترجع إلى مزاج الشخص، الشخص ما يريد إلا أن تكون المرأة له وحده، والمرأة تريد الرجل لها وحده. ما يمكن في فطرته يرضى أن يشرك واحد في عرضه أبدا، أي واحد تتصوره. وهذا المعنى قد ينعكس حتى على بعض الحيوانات،
بعض الحيوانات إذا الذكر يجد أنثاه شاركه فيها أحد غيره يحقد عليه ويقتله. نعم. في المسألة إذن خلينا نرجع أن مو كل المساواة هي تحقق العدل، لا أبداً. أكو أشياء ما تحقق العدل. أرجوك أنا أجي أساوي بين عالم وجاهل يتحقق العدل؟ ها؟ أجي مثل ما يقولون طريم مش حطه من إينشتاين؟ ها؟ ما تصير يا أخي، ما يمكن، لا ما يتحقق العدل، ما ممكن العدل لا يتحقق بالمرة، لا بد من وضع الشيء بموضعه. إذا عرفنا هذا خلينا نرجع للأشياء اللي تؤخذ على الإسلام. أولا يقولون أنتم ليش تجعلون دية المرأة نصف دية الرجل؟ نجعل دية المرأة لأن إحنا الإسلام ما يرضى بقتل المرأة، المرأة ما تقتل حتى بالحرب، بساحة الحرب إذا ما تشترك اشتراك فعلي بالقتال ما تقتل، إذا لا شافوها اشتركت اشتراك فعلي يعني بيدها مدفع وجاي ترمي هنا تقتل، لكنه إذا لا امرأة بالرحل قاعدة طالعة مع المقاتلين تطبب الجرحى أو كذا ما يقتلوها أبدا. نبه لزين. ولذلك الآن التاريخ أكو قضية يحتفظ بها يعتبرها عار على الزبيريين، شنو هي؟ قتلوا زوجة المختار ابن عبيد ابن أبي عبيد، قتلوا زوجته، ولما قتلوا زوجته عيرهم الشاعر: إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي، قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله درها من قتيلي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيولي. فعيروهم بيها، لأن المرأة لا مو بس قتل، كان إذا واحد يرميها بحجر أو يضربها بعصا يعيروه، لأن المرأة يرون أنها نعم ضعيفة ضعيف، يقول لك هذه هي ما تقتل. إجا الإسلام لا مو من هالناحية كرمها، مو لأنها كائن ضعيف، لا كرمها لأنها تحمل شرف الأمومة. أم المرأة ولدت الأنبياء، المرأة ولدت العباقرة، المرأة ولدت العظماء، المرأة الوعاء الذي يصنع الدنيا. هي الدنيا من صنعها؟ صنعها رجال معينين، صنعوها أشخاص معينين، وهي تحملهم المرأة، المرأة هي اللي تحملهم. المرأة الحضن اللي يربي الأخلاق، يربي المروءة، وحقك إذا واحد الله يرزقه أم صالحة يرزقه حياة كريمة، تعلم الصدق والوفاء والرحمة والرجولة والمودة. وإذا لا والله رزق حجر مو نظيف، لا يعني ينتهي إلى كارثة، إلى مأساة، يتعلم على الجوب، على الانحطاط، على التخلف. حجر المرأة، المرأة المنطلق، المرأة المصدر لرب الأخلاق والقيم. فإذا يحترمها الإسلام من هالناحية، يكرمها من هالناحية. فيقول لك أنت ليش يجعلون ديتها على أنقلهم؟ أولا هي ما تقتل، وإذا قتلت في حالات خاصة، إذا قتلت في حالات خاصة إلى حق، مو مثل ما كانوا العرب يسوون أو الأوروبيين، إلى حق ولي الدم أن يقتل القاتل بس يدفع نصف الدية، يعني فارق رمزي يدفع نصف الدية ويقتل القاتل. في المسألة أكو فارق أدبي، مو مسألة أنها يدي على النصف من هالناحية. أي ناحية؟ الناحية المهمة الآن اللي تدور بالأجواء، أكو نقاط مهمة خلينا نمر بهن، لأن مو ما أريد أستطرع الموضوع بصورة عامة. عندنا أهم نقطة، يقولون تعال أنتوا شنو عندكم هالمأساة هذه؟ أنتوا الآن تعطون الرجل حق الطلاق، الطلاق بيد من أخذ بالشاق، أنتوا تعطون حق الطلاق للرجل
وهذه مصيبة الآن جاي تألف كارثة، جاي تألف كارثة بالمجتمع. يعني يجي هذا قطع فكرة ساعة من الساعات أن يهدم العائلة وطلقها وطلع بربع ساعة، وظلوا هالأطفال دولة تائهين، وظل هالبيت يخيم عليه الحزن، والأولاد تحولوا إلى مجرمين، أبناء مطلقة وهكذا. هذه مو أنتوا لو لا، وشلون يعني؟ مع الأسف يعني أكو نظريات هنا إحنا يجب أن نحط إصبعنا عليها وننبه عليها. يعني مثلا تدري أكو عندنا الآن بعض المذاهب الإسلامية أن المرأة تطلق حتى بالنية، يعني إذا نوى أن يطلق مرته نوى، ما قال بلشانه، لا نواها نية طلقت خلاص أصبحت مطلقة. شايف؟ هذه نقطة واحد. مثلا واحد يجي يترنح من الخمرة سكران، رأسا يدخل إلى البيت ما يعقل أي طرفيه أطول، يقول هل المرأة يطلق المرأة إذا طلقها راح طلقت وهذا. والحال إحنا نعرف أن العقل هو مناط التكليف، الله عز وجل ما يمكن أن يكلف واحد إذا ما عنده عقل، وهذا ما عنده عقل، لأن الخمرة تشتر عقله تشله، فعاليات العقلية مشلولة. فبأي معنى إحنا نقبل طلاق طلاق السكران؟ زين البعض الآخر حتى بالغلطة، أحد بعض الآراء المذاهب الإسلامية بالغلطة، إذا غلط إذا أراد يقول هالمرته أنت طاهر، ها غلط قالها أنت طالق خلاص طلقت. وهنا الإرادة ما موجودة، والمفروض أن العقود بالقصود، الإرادة منعدمة هنا ما موجودة. العقد ما يمكن يكون إلا، أو الإيقاع ما يمكن يكون إلا بقصد، أكو قصد يلا يحصل. أنا شلون أقبل أن هذا تشلون من الطلاق؟ ها لا، واحد قالها أنت بتة خلاص طلقت. كلام عجيب يعني غريب. أنا هذا الكلام كله يعتمد على روايات إما مخدوشة من ناحية السند أو معارضة أو أنها لا تلتقي نعم مع الملاك الصحيح. فإذا جملة من من من مواضيع الطلاق هذه الآن مثار مشكلة. يعني المرأة تقول لك أنا شنو ذنبي أنا وأطفالي بربع ساعة وإذا هذا البيت ينهدم، بينما أنا أحلم بعش مملوء سعادة مملوء رحمة مملوء نعيم، ورد ربي أطفالي ومستقبل الحياة بوجه باشم، وإذا بي أنا بكلمة تنهار أسرتي. ليش؟ يعني الحقيقة أقول لك أولا أن حق الطلاق مو بس بيد الرجل، لا يعني الآن فقهاء، إحنا فقهاءنا فيهم من يذهب إلى أنها إذا وكلها الرجل في صلب العقد بأن تتولى الطلاق بنفسها هذا من حقها، ينفذ هذا المعنى. إذا أعطاها حق التوكيل بأصل العقد يصير الطلاق بيدها، تقدر هي تطلق نفسها. نعم، لكن أكو شيء إحنا لا ننسى أن المرأة عاطفية في أصل كيانها، عاطفية يعني مو نقصان هذا لا، لكن عندها غزارة عاطفة، وغزارة العاطفة الله عز وجل ما وضعها عبث. ليش؟ لأن المرأة هي التي تنشر بالبيت روح اللطف والرقة. الرجل يجي من التعامل مع الخارج جاي من برا مورث، ها يعني في ظل النطاق في الهيكل للأسرة الإسلامية اللي رسمها المشرع الإسلامي أن اللي يشتغل هو الرجل. وين يشتغل هذا؟ بالسوق، متعارك ويا هذا ومختلف ويا هذا وخسران بالسوق وعند المشكلة الفلانية وجايك صاعدة ويا المشاكل الخشمة. يدخل إلى البيت، إذا دخل إلى البيت بس يدخل إلى البيت جو البيت بوداعة بحنان بامرأة حانية على أطفالها تمتص عندها الألم هذا كله تمتص. فإذا امتصت عندها الألم يدخل إلى واحة من الحنان من الرحمة، فكأنه المرأة هي مصدر حنان مصدر رحمة بالنسبة إلى البيت.
الرجل لما ينفعل وتصدر من عنده كلمة احنا ما ينبغي ان نرتب الاثر على هالقوة. لذلك احنا عند الامامية الان الطلاق عندنا لابد من شهود زين، ولابد من ارادة لا يكون تنعدم الارادة، وبعد لابد من ان يقع بها الصيغة، صيغة انت طالق مثلا، بغير صيغة ابدا ما يقع، ما يقع الا بها الصيغة هاي، ويضع عقبات قبله في طريق الطلاق ويربي الشريعة تربي على احترام هالعلاقة. تقول له هاي علاقة مو سهل تجي تطوح بيها، الطلاق يهتز له العرش، العرش يهتز له، لان هذا بيه هدم اسرة. فبوسع المرأة ان تشترط في صلب العقد ان يوكلها في تطليق نفسها وينفذ هذا الشرط. فالمسألة اكو حق متبادل، لكن يا ترى ان احنا نجي هالعلاقة نخليها تتأرجح؟ غالبا المرأة عاطفية، لان هي اللي تملأ جو البيت حنان، الله خلى عندها غزارة العاطفة حتى تمتص الألم اللي حصل عليه الرجل بالخارج اذا رجع الى البيت. فاذا كان كذلك المرأة هي ام الحنان وعدها زيادة بالجانب العاطفي تنفعل بسرعة، فما ينعطى بيدها حق الطلاق. هاي من ناحية، من ناحية ثانية لا والله اذا ارادت تقدر تشترط بصلب العقد مثل ما قلت لك. هاي من النقاط اللي يدور حولها نقاش عجيب غريب وحولها صراخ. الان انا وضحت لك المسألة واضحة وموضحية الفقهاء قبل هذا. اي نقطة، النقطة الاخرى يقولون ان المرأة انتو ما تأهلوها، المرأة ما تأهلوها هاي لان تقوم ببعض الاعمال اللي يقوم بها الرجال. مثل ايش يعني ما تأهلوها لبعض الاعمال اللي يقوم بها الرجال؟ يعني يقول لك ليش ما تخلوها تصلي جماعة مثل ما الرجل يصلي الجماعة؟ لا، ليش ابين لك احنا نمنعها مثلا؟ هي تقدر تصلي يعني تأتم، لكن تكون امام بالجماعة لا، لان المرأة كيان مرغوب وكيان لطيف، ها؟ فهي تكون قدام الرجال في حركاتها قد يوقع منها عباءتها، قد تتجسد محاسنها، شغلة للإنسان. الإنسان لا تنسى يعني احنا لا نذب شتار على عواطفنا، لكن نكون واضحين ارجوك. يعني انا المرأة اذا كانت مرأة وعدها كيان جميل وجسد ما في شك انها تشغلني، هاي ها ما تخليني فلأكون واقعي وانا ارد اكون متوجه الى الله. نعم، يضطر الرجل حق الامامة في مثل هالحالة. ليش ما تطوها حق القضاء وتطوها حق الولاية العامة؟ هاي محل الكلام، محل الكلام مسألة الولاية العامة. يعني احنا الولاية العامة انما تمنع عن المرأة مو لنقص، لكن للحالة اللي ذكرتها لك في موضوع الطلاق. المرأة تمر عليها ظروف ما تمر على الرجل، يمر عليها ظرف العادة الشهرية، يمر عليها ظرف شنو النفاس، تمر عليها ظروف اخرى فيها الظرف تكون عرضة لمن؟ للتأثر، تكون عرضة للرقة. يعني يكون عندها احيانا حالات تخليها مو متهيئة نفسيا للقيام باداء وظيفة الامامة. هذه الناحية لها، وهذا مو دليل على نقص، لا، هذا دليل على تصنيف ان المرأة نحطها بميادين. خل تقعد مختبر ما يمنعها الاسلام، تقعد مختبر تصير عالمة تنتج كل ما نعمة عنده، تقعد مثلا المرأة لتلعب دور الامومة او دور بث العلم. اكو عندنا في تاريخنا نساء كنا يدرسنا عظم الرجال، اكو عندنا الان علويات درس الامام الشافعي تلمذ على امرأة، جماعة عندنا من الفقهاء تلمذوا على امرأة وكنا مجتهدات، وما يمنع الاسلام ان تقوم المرأة بهذا الدور العلمي ابدا، دور اجتماعي محترم تقوم به كل ما نعمل. اعطاها ذمة مالية مستقلة، إلها حق تملك تبيع تشتري،
أطاها أيضا إلى جانب هذا حق الميراث. كل ما في الأمر أن الميراث عندما تأخذ السبق أن هذا انذكر إلى ألف سنة انذكره أن البنية الاقتصادية الإسلامية ذب التكاليف على الرجل، الرجل هو المسؤول عن التكاليف، المرأة تأخذ حصة ما تصرف منها شيء، الرجل يأخذ حصتين يصرف منها المرأة هي الرابحة. فما قعدنا ما عجى الإسلام يظلمها حتى تيجي بعض الأقلام المأجورة وبعض الأقلام المغفلة مع الأسف. لأنه خلي أضرب لك مثال، شفت لي رواية يرويها حماد ابن سلمة عن عبد الله ابن مسعود وترويها كتب الصحاح عند المذاهب الإسلامية الأخرى. شنو هي الرواية؟ لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة. ليش؟ يعللها القرطبي، يقول إذا حطيتها بالغرف، الغرف تدري شنو المقصود بها؟ يعني الحجرة اللي تنبني بالعلو مو اللي على الأرض، لا الحجرة اللي تبنى بالعلو. لا تسكنوهن الغرف، يقول لأن هذه تعاين الرجال من ناحية

المرأة بالعلم يجعلهم على حد سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، علم الإنسان ما لم يعلم الإنسان ذكر وأنثى، مشكل. طيب النبي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. النبي يودي وراء الشفاء بنت عبد الله العدوية يكلفها تعلم حفصة زوج النبي ابنة عمر بن الخطاب، يعلمها القراءة والكتابة، تعلمها القراءة والكتابة. النبي صلى الله عليه وآله يشترط على الأسرى اللي جابوهم يعرفون قراءة وكتابة أن يعلمون 10 من المسلمين، ماكو فرق أن يكونوا ذكور أو أناث. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فأكو كثير من القضايا اللي تثار حول وضع المرأة في المجتمع الإسلامي، أولا يجب أن نعرف أنها جاية من الشريعة لو من روافد حضارية أخرى، وحدة. اثنين أكو بها تصنيف لو أكو بها تفضيل. ثلاثة خلي نعرف أن ذن القضايا اللي الله عز وجل جعلهن للرجل واللي جعلهن للمرأة ترى من باب التصنيف، ها، مو من باب التفضيل. إذن المرأة مكرمة في الشريعة الإسلامية، ولم يكرمها أحد كما كرمها الإسلام، جعل الجنة تحت أقدامها. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية، تتنبه للآية كيف ترتبط بهذا المعنى. ومن يعمل من الصالحات، أولا ليش من هاي من للتبعيض، لأن الإنسان ما يقدر يعمل كل الصالحات، كل الصالحات ما يقدر يعملها، يعمل فرج اللي يقدر له، اللي يقدر له من الصالحات، يسوي خير، يسوي بر، يسوي رحمة، يقوم بعمل عبادي من الصالحات، قسم اللي يقدر له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هاي وحدة. اثنين هاي من الصالحات، الصالحات ينبغي أن يكون صالحات قبل أن يعملهن الإنسان. بل هاي نقطة ترى مهمة، أكو نزاع عندي فرق الإسلام أن الصالحات شنو هي. يقول لك الصالحات اللي نص الشرع على أنهن صالحات، أما إذا الشرع ما نص على أنهن صالحات قد يكون مو صالحات. يعني مثلا يقولون يجوز على النبي يكذب، يجوز الكذب جائز، ما بي شيء يعني، ما لو ما الله يقول الكذب حرام الكذب جائز ما بي شيء، ها؟ لو ما الله يقول الشيء الفلاني مثلا حرام جائز يكون مباح، يعني الكفر جائز يكون، يعني يقول لك جائز الله عز وجل يجيب له واحد كافر يخليه يتنعم بالجنة، ويجيب له واحد مؤمن مسلم يدبه بالنار. ليش؟ يقول ما حد يحكم على الله، لا يسأل عما يفعل. هذا تفكير ايش هذا؟ هذا اي تفكير؟ هذا شلون ينقبل هذا التفكير؟ ما مقبول هذا بحال من الاحوال. اكو حسن وقبح ذاتي للافعال، احنا نعرف هذا فعل قبيح وهذا فعل حسن، ندركه بعقولنا، والشارع سيد العقلاء وقد تعبدنا بالعقول، بالعمل ضمن العقول. اذا من الصالحات يعني يكون لما يعمل يعمل عمل لا يسبب له مشكلة بالمجتمع. نبالي شوية زين، مو اكو بعض الناس قد يسوي له عمل وبناء صالح بينما العمل ما يلتقي مع أذواق المجتمع، المجتمع يعتبر عمل نابي، لكن هذا تلقاه معاند من دون الناس، لا هذا ما بيش، لازم أسويه أنا أتقرب إلى الله. وكنت تتقرب إلى الله بالمبعد الشيء اللي بعدك عن الله تتقرب به. لا يا أخي لا، أنت تشوف المجتمع إذا أقر شيء، شوف إرادة المجتمع، لا تحتقر المجتمعات، أعط المجتمع حق من الرقابة. من الصالحات، إن صالحات قبل أن يعمل، من ذكر أو أنثى. يقول ما أكو فرق سواء كان ذكر أو أنثى، ها، وهو مؤمن. شو تتنبه لي؟ أولا يساوي بين المرأة والرجل، إذا عمل صالح يأخذ الجزاء، لكن يشترط شنو؟ أن يكون مؤمن. هسا يجي واحد يقول ليش وهو مؤمن والعمل الصالح هو عمل طيب، فإذا سواه واحد وهو غير مؤمن ليش ما ينقبل من عنده؟ أنا أبين لك، أولا القبول غير الجزاء، ويتنبه، يعني إذا واحد
واحد الآن عالم من العلماء غير مؤمن وقدر يطلع لي فرد مرض يقضي على السرطان، يطلع لي فرد دواء يقضي على السرطان، أو قدر يطلع لي واسطة نقل بدال ما أظل أمشي 3 سنوات يلا أصل الإنجلترا أوصلها بساعتين. فهذا شنو الله عز وجل ما يكافئ يعني ما يعطي جزاء؟ هذا العمل ما لا عليه جزاء لو ما لا عليه جزاء، والله يجازي عليه ويكافئ عليه. وأجدك أكثر من هاي، أكو نظرية عند بعض فقهانا يقول هذا العمل يعتبر لوجه الله. شلون؟ لأن يقول وجه الله هو محض الخير، وهذا عمل خير سواء أراد أو لم يرد، هذا عمل مرضي إلى الله ويطيع عليه جزاء. لكن دخول الجنة مشروط بالإيمان. شو تنبه؟ أكو فرق أن هذا الله يكافي، لكن ما يكافي بدخول الجنة. في كافي؟ يكافي يطي عمر طويل مثلا، يطي نعمة، يطي جاه، يطي مركز اجتماعي ضخم، يطي رنين بالدنيا مجد، يطي مجد هاي كلها مكافأة، يطي سعادة، يطي خير. أنا ذكرت لك يعني خلينا نشوف قدام أعيننا الآن، مرت على المسلمين نكبات. المسلمين مثلا افرض بالشيشان تعرضوا الى نكبات، كوسوفو مثلا، فلسطين مثلا، في امكنة متعددة المسلمين تعرضوا الى نكبة. اذا نريد نسوي احصائية، ياهو اكثر شوية راع دول اللي وضعت عليهم النكبة، انقذ قسم من عدهم، وفر الطعام واللباس لقسم، انكسر قلبه على قسم، دافع عن قسم، ياهو المسلمين لو غير المسلمين. معلش يعني المسلمين اشهاماتهم في هاي الموارد اشهامات قليلة جدا قليلة. وين احنا؟ المسلم للمسلم عينه ويده ولسانه، انما المؤمنون اخوة. يعني لما ترجع لنا مشاهماتنا مع المسلمين في النكبات قليلة جدا قليلة. هاي ناحية. الناحية الثانية، تعال شوف هذول الآن مجتمعاتهم، تلقى بيها خير، تلقى عنده مطر طول السنة مثلا، تلقى أكو عنده نعيم، تلقى أكو عنده سعادة، قلة عقد، تلقى الله ما بالي بنوع من الجية في حكمه مثلا، كلها هاي تلقاها موجودة عنده. ليش شنو السبب؟ يا اخي يتعاطفون تمام، تقول دول يشربون عرق او دول يزنون، شو اللي عندنا؟ اللي هو يشرب عرق او يزني، انا شو العلاقة بيه؟ التحكي لي بالتعاطف، تراحم، المودة، عدم الاعتداء، ما حد من عندهم يعتدي على حق الآخر. المفروض أن عنده قانون يمشي ضمن القانون ما يعتدي. تجي تريد تصعد بسيارة، تلقى دولة لازمين شراء واحد بعد واحد، امتلأت السيارة امتمعوا تلقائيا، ما حد يصعد. تيجي لك يهمشك ويدفعك بيديه ورجليه ويصعد لي قدام، لا سلوك حضاري ولا خلق ولا إنسانية ولا ذوق. من هالنوع تلقى هذا عنده به تتعامل وياه، غير لما تتعامل وياه تطمئن انك انت تتعامل مع انسان يرعى لك حقوقك. شو الدين؟ شنو تميما علقها باعناقنا؟ الدين مودة ورحمة وسلوك حسن، سلوك حضاري مهذب. شوف دول لانهم يتراحمون، يتعاطفون، واحد يرعى حقوق الاخر، يتناصفون، ما حد يظلم الاخر، طبعا الله يرحمهم. شامر دقول مجتمعهم مثالي، قد يكون اكو بي نقائص لكن نسبية. تجي لمجتمعاتنا تلقاها صايرة كلها نقائص، ولذلك شوف الله يرحمهم، لانه هذا بعدين الاشياء المنحرفة الله هو رايح الى الله وما راح يفلت من يد الله. شوي لنشط عن الموضوع، خلي نرجع الى صلب الموضوع. اذا المرأة، الضجة اللي تثار عالميا بأن المرأة في مجتمع الإسلام مظلومة، هاي عليها علامة استفهام. لا، مو شيء. المرأة في شريعتنا لا تظلم. إذا لا والله تظلم، هذا الظلم جاي يوم الميراث الاجتماعي،
يوم تأثر بإحدى الحضارات، يوم أسباب موقعية موضعية. أما الإسلام فلم يظلمها، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا. الله رب الرحمة، الله بعباده غفور رحيم، وقد كرم الآدميين. طيب، احنا اليوم نريد نقدم نموذج من المرأة لنرى كيف أن الإسلام ينيط بيها أدوار لو لم تكن قابليتها، قابلية في حدود الكمال اللي وضعها الله فيه، لما كلفت بتلك التكاليف. خلي نأخذ وزينب بنت أمير المؤمنين، نجي إلى هالمرأة، نشوف هاي المرأة، يعبر عنها واحد من الشعراء يقولها يا ابنة المجد، يا ابنة المجد في ذرى آل فهر، وابنة الوحد في مدى جبرائيل، وابنة الطهر فارقت جاهليات وعرقها بجذر أصيل، يا نشيجا به مزاج علي، يا نشيجا به مزاج علي وهدى أحمد وزهو البتول. فعلا هكذا كانت. هذه المرأة نشوف شعطاش وكل لها، لو لم تكن تحمل تلك القابليات لما أعطاها الإمام تلك المنزلة. الشيخ الصدوق يقول كانت لها نيابة خاصة عن الحسين، زينب لها نيابة خاصة عن الحسين. شنو السبب اللي خلى الحسين شي يطلعها؟ أرجوك طلعها، انتزعها من بيتها، عندها أولادها وعندها بيتها، زوجة عبد الله بن جعفر، وقطعا المرأة ما يمكن تطلع بدون إذن زوجها، فلابد أكو بتنسيق. هذا التنسيق اللي خلى زينب تعوف بيتها وتطلع وياها أولادها، أخذت أولادها الاثنين ترى وياها، أولادها محمد وعون انقتلوا اثنينهم بالطف، راحوا بالطف. ولذلك هذا واحد من غلمان عبد الله بن جعفر من بعد واقعة الطاف صار بنا يعني يسوي فشيء من التقرب إلى عبد الله بن جعفر، قال ما ربحنا من الحسين، قتل أولادنا، أخذ نعله حذفه به. قال له يا ابن اللخناء، من الذي قال لك أن تتكلم بمثل هذا؟ والله إن لم تكن واشة الحسين يداي لقد واشاه ولداي. شسوي أنا حالة بيني وبينه مانع، حال المرض بيني وبينه. في هاي المرأة اثنين أولادها انقتلوا في واقعة الطف، وما جابت ذكرهم أبدا ولا مرت بهم أبدا، اندكت مصيبتهم جاء مصيبة الحسين. طلعت هاي المرأة أناط بها الحسين ومجموعة من الوظائف. الوظيفة الأولى أناط بها قيادة الحملة كلها، الحملة كان بها رجال ونساء، الحسين مطلع النساء لهدف. الحسين وظف المرأة في دور مهم، وظفها في دور الدعاية لواقعة الطف. أنت تذكر الواقع، اشتغل عطف المحيط اللي تعيش به المرأة بالنسبة للمرأة، وغطاها هالدور، دور الظلامة، دور نشر الحقائق. وطليعة ذلك السيدة زينب هي نفسها اللي قامت، تشايف موقفها بالكوفة لما دخلت خطبتها، وموقفها في مجلس يزيد لما دخلت خطبتها، وموقفها ليلة العاشر في مشكها العواطف وتوجيهها عندما نهض الحسين، وموقفها صبيحة اليوم العاشر، وموقفها بعد المعركة. هذه مواقف ليست سهلة، كلها أدارت حملة الحسين كلها ذهابا وإيابا. اثنين، واقعة الطف أطتها دور لعبة من بعد الواقعة، شرحت للناس ما صنع الأمويين بالمدينة، ولذلك هم اضطروا أن يهجروها من المدينة، طلعوها من المدينة. نعم، نفوها. قال لي واحد يقول عندما نفوها قسم يقولون اختارت مصر، وقسم يقولون اختارت الشام، والروايات متكافئة عند بين الطرفين، هنا أكو مجموعة من الروايات وهنا أكو مجموعة. ما المهم؟ أرجوك زينب، ما المهم أن تكون بالشام مدفونة أو تكون مدفونة بمصر، زينب مدفونة في مشاعر كل مسلم، مدفونة في قلب كل من يقول لا إله إلا الله،
زينب عنفوان، زينب صوت من أصوات الإسلام اللي انطلقت لتقف هذا الموقف. المهم أن الحسين أخرجها معه وطلعها إلى واقعة الطف، وكان إلى وياها مواقف من أروع المواقف، وهي إلى وياها مواقف. غالبا يقول الشيخ الصدوق دخل عليها الحسين ودخلت عليه هي ليلة العاشر، طبت عليه وهو يقرأ القرآن ووضع القرآن على المحراب وتوجه لها إلى أختي، اشترك معها، أقعد أدنها يمه، حط إيدها على المصائب اللي راح تمر عليها كلها، فوقفت تلعب هذا الدور مع الحسين، كانت شريكته في الكفاح، كانت تبعث في نفسه الشلوى، ومع ذلك يعني كانت تضغط على أعصابها، بس لا يبدو عليها التأثر، خاف الحسين يتألم. إلى آخر مرة، آخر رجع الحسين، لما رجع وما ظل عنده بعد واحد يمكن أن يجيب له فرشة أو يناول سلاحه، وقف بباب الخيمة قال من يقدم لي جوادي؟ طلعت ضغط عليها الموقف ضغط كبير، الساعة اللي مرت عليها ضغطت عليها ضغط كبير، كل غالبت دموعها، كل ما تريد تطرد الدمعة الدمعة تطلع في عينيها، جابت الجواد تقوده تتمتم بهدوء بصوت ناعم تقول أي أخت تقدم لأخيها فرش المنية، ما أجلدني وما أقسى قلبي. جابت الجواد ووصلت إلى لمح الحسين في عينيها دمعة، شاف في عينيها دمعة، أدناها إليه قال أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء لا يبقون، أهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. أخي تمسكي بحبائل الصبر، صاحت ولو عتاه يا ابن أرض، أراك تغتصب نفسك اغتصابا.

اخذ ذكراك من قلبي.

انا اذيك وتنازيني. ما طول الحسين الموقف وياها هنا بهاللحظات، لان الحسين تأثر انفعل، يعني بدا عليه الالم، مسح بيده على كتفها وودعها بسرعه وطلع وفي نفسها اللوعه. قالت لا أبا عبد الله، انت طلعت تمام، طلعت من الخيمة لكن ما طلعت من مشاعري، ما طلعت من قلبي. جن عليها الليل، طلعت لنص الليل تشق طريقها.

صدعي لهدات تسحر تحت ضلعي اخبي عن الشمالات دمعي وضم ونتي حتى على شمعي.

منها خليها تحش من يهد يرجع سالم وين هيك لها ابنك بالحرف في كل شجاعة هاشم كل لها ابنك بالحرف في كل شجاعة هاشم يلا يلا يلا ضم عنها لش مطعن التو لوعة صواب الظالم لوعة يلا قلها بجفوف اجيب الحنتة ماي

قلها بجفوفي اجيك الحين تماي وانت عجنيها واحطها بايدي هاي وانطيها من هبة امانك حصه.

0: أم الوف هاد هاد من لك الليل
1: بالليل لو كل الضعن على الحرم شوفك وزعك
0: عفية
1: بالليل لو كل الضعن على الحرم شوفك وزعك وحسين كل ما يلتفت يلقاك واقف شمعة يلا باللي لو كل الضعن على حرم شوفك وزعه وحسين كل

0: ومو بمهدى يمه خل يرفع لديك, مو بمهدى يمه خل يرفع لديك, وانت حط الله حنان الدنيا بيك, وانت حط الله حنان الدنيا بيك, ونحر لطفل الطفل يترك بقلبك غصة أم الوفاء
1: غصة ما يبقى.
0: يلا يلا يا قمر لا تبرد.

موقفك لدها العقول يحير بالطف اريد موقفك لدها العقول يحير عباس لي للطف وحش كل ساعة لختك سير يلا العين هقرب صير حتى من الرموش العين هقرب

في كربلاء هناك، وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرارا، والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.

صوب كربلاء، كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفاً، قرآناً، صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

0: المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف أغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد.
1: العين ما تبكي على حسين.
0: منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التأريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد. وفي لحظة تشبه يوم القيامة، في لحظات الميعاد.

0: هكذا أراد الحسين. رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

كامل على علي انطهر ابن اعظم شان تستاهل من نطاها لو حاجتك تك يلا وينك وينك لو حاجتك لو حاجتك وين اصحاب الحوائج شاعر حسين عبد الزهر الدراجي.

تريد أطلب منها بس انتها مولاتك تقصر بأسرع وقت تقضيها حاجاتك مجلس أهل الليلة بصدق جريها دمعاتك وياها الأحسين الطم وشاركها وناتك وياها الأحسين الطم وشارك على على على تريد أطلب منها بس انقاها مولاتك ما تقصر بأسرع وقت تقضيها حاجاتك مجلس أهل الليلة بصدق

الزهراء اللي يبكي ويما بجاها لو حاجتك تقضي يلا فدوه لو حاجتك تقضي تريد لا حد يبقى ساكت فدوه سمعني

0: لو حاجتك تقضي
1: خادم بس جاوب
0: لو حاجتك تقضي تريد
1: هلا هلا يلا فدوه

0: تقضي يلا فدوة لو حاجتك تقضي تريد يلا بيتي دعاء لو حاجتك تقضي تريد أم البنين يلا فدوة
1: قالوا في الحسين

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

الله الله قد حان دوري هنا. أم البنين أنا أم البنين.

0: كبشر لأه كبشر فدا كبشر فدا
1: قد حان دوري هنا.

هذا من زهراء.

إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

أخف المشاعر يا بنيتي باكي للطيب الغالي المخلص الحسيني الشريف الذهب الأمول ابني مثل الشجرة وثمار الأمول ابني مثل الشجرة وثمار يلوي الزمن بس ينكسر قلبه بكسيرها يلوي الزمن بس ينكسر قلبه بكسيرها

0: قد ما يباريها بشغف ويحب ستيرها يتمنى لو تمشي بدروب امزح اثارها نيت وغلاها عيني وضواها نيت وغلاها عيني وضواها يا لو وراها راح ابقى حاير يا لو وراها راح ابقى حاير يا بني تبار
1: يا بني تبار
0: يا بني تبار

0: يا بني
1: جات الوداعك والضعل قرب رحيله
0: جات الوداعك والضعل قرب رحيله ما ردت اقول وينجرح قلبك دخيل ما ردت اقول وينجرح قلبك دخيل بس هذا امر الله وبعد ما بيدي حيله بس هذا أمر الله وبعد ما بيدي حيلة يا بنيتي مو حمل السفر وانتي عليل يا بنيتي مو حمل السفر وانتي عليلة يا قلبي انتي حزني وفرحتي يا قلبي انتي

من أغادر حانت غربتي وحتما أغادر يا ابني تباكر يا ابني تباكر الله الله يا ابني تباكر.

الوداع والضعن قرب رحيله ما ردت اقول وينجري قلبك دخيله جيت الوداع والضعن قرب رحيله ما ردت اقول وينجري قلبك دخيله بس هذا أمر الله وبعد ما بيدي حيلة ما بيدي حيلة يا ابني جموح حمل السفر وانتي عليلة يا ابني جموح حمل السفر وانتي عليلة يا قلبي انتي حزن وفرح

رحتي وحتما أغادر حانت غربتي وحتما أغادر يا بنيتي باكر يا بني الله الله إليك.

يضل خايف قلبه وليمشي والدها يضل خايف قلبها تعتب ولا طيب قلب يسمع عتبه

ذبحوا قسمتنا هذه والحمد لله الكتاب قسمتنا هذه والحمد لله الكتاب بنيتي الكريمة شدي العزيمة بنيتي

وابقي حليمة يوم المخاطر وابقي حليمة يوم المخاطر

امك ارتاح ذا احس بالتعب والصدر ضمك ارتاح ذا احس بالتعب والصدر ضمك ارتاح ذا احس بالتعب والصدر ضمك يا ابو يا باكر يا حضن دافل لامك عمر وسنينة الفرقة الحزينة عمر وسنينة انكتبت علينا وامر الله صاير انكتبت علينا وامر الله صاير يا ابني تباكر يا ابني الله الله.

كلمة يا بابا من جنت أنا أسمع إلها كلمة يا بابا من جنت أنا أسمع إلها ما أدري من قلبك شنو يطلع قبيلها ما أدري من قلبك شنو يطلع قبيلها هالكلمة ما إلها ثمن بالدنيا كيلها يا الله هالكلمة ما إلها ثمن بالدنيا كيلها لا أنا لا أنت بعد نسمع مثيلها لا أنا لا أنت بعد نسمع مثيلها ما شاء الله لا أنا لا أنت البابا كلمة من الله نعمة البابا كلمة من الله صوتك صوتك البابا كلمة من الله ما شاء الله هلا البابا كلمة من الله نغمتها رحمة طيب الخواطر نغمتها رحمة طيب الخواطر يا ابني تباكي وينك وينك نشمي حسيني

0: حياته.
1: خذوها اروح لك. معجور حبيبي، بارك الله بيك.
0: يا بعد ابوها ويا نظم قلبه وحياته، انا ادري بس حضن الابو خيمه البناته، انا ادري بس حضن الابو خيمه البناته، عدنا عز من الهوى ريحه عباته، عدنا عز من الهوى ريحه عباته، عدنا عز من الهوى

أسلمته أسأل وجاوب وبروح عاتب أسأل وجاوب وبروح عاتب ليل المصايب ادم المحاجر ليل المصايب ادم المحاجر يا ابني تباكر يا ابني مأجور مأجور

يوم الشمس والهم يصيبك لو سلمت يوم الشمس والهم يصيبك لو شفت خيك ما اجا ولي انا يجيبك

رب الأمر سلم الأمور وارضي بنصيبي. رب الأمر سلم الأمر وارضي بنصيبك. ابكي علي لو مغربية، ابكي علي

بيته يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين باكر ابوك بلا حكم

ذهب من ذبح محترق بيته طايح مسلب من ذبح محترق بيته يقعد على صدر الشمير يلزم لحيد يقعد على صدر الشمر يلزم لحيته وما لحق الزينب بعد يكتب وصيته وما لحق

جمع طعن الخناجر يا ابني الله يا ابني تبا فجوة صوتك يا ابني تبا

باكر ابوك بلا هدم ساعة من ايته باكر ابوك بلا هدم ساعة من ايته طايح مسلب من ذبيح محترق بيته طايح مسلب من ذبيح محترق بيته يقعد على صدر الشمير يلزم يقعد على صدر الشمير يلزم لحه ما لحق الجنب بعد يكتب وصيت اي والله ما لحق

نعم أمضيت عهدي منذ المهد أبكي حسينا إلى الأبد إن كنت طفلا أو صرت كهلا لا حزن إلا لا حزن إلا لا حزن إلا

واقفا أوقفت عمري بين أعوالي المنابر. أنا ملا وخطيب، أنا ملا وخطيب، أنا لا

للطيب الغالي الحسيني الأصيل الأديب الشاعر لؤي حبيب الهلال. أي حال هي حالي، أي حال هي حالي، كلما هل المحرم يصمت الخلق جميعا، يصمت الخلق جميعا.

مصحف عاش كريما فوقه شمر تربع. يا حبيبي يا حسين وحسين نداء ملأ الكون والسماء. مصحف عاش كريما.

معروف بالليالي العشر تفزع وحسيناه نداء يجعل الأنفاس تقطع إن كان حزني منيتي إن عاشوا قلبي

حسينا صرخة قد رفعت من كل عالم رددت ثم اعتلت من قلب حواء وآدم اي قلبي حواء حمرة المغرب تبدو أم هو العرش مكادم

هذا الغريب هذا الشليب ضم الكثيب أي بلا

جبرائيل هز مهده السبطي إذ

من الضلوع حينما رد جناحي حينما رد جناحي فترس رد سريعا يا ترى من لحسين.

أين مولاي حسين دون ظهر تاركوه أثكلوه حيروه.

ايدك رادوا حزوري ايدك القالوا لك هلا هلا ايه القالوا لك طاحت اقنعتهم لا تمد لهم ايدك طاحت اقنعتهم لا تمد لهم

الطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر ميرز عادل أشكناني. قالوا شيعتك احنا حشا ما هم شيعة. قالوا شيعتك احنا

العهد لا ما يبيع العهد لا

الخطار يجيهم ضامي وبقى على الشريعه. قلت لهم رديت مال قالوا تحلمي بهاي. قلت لهم رديت مال قالوا تحلمي بهاي. قلت لهم رديت مال قالوا تحلمي بهاي. نادوا اجرعي الموت وانا بحسرتي ضماي. نادوا اجرعي الموت

اصنعاها غلا سوقي حديد بقد سيوفي اللي اصنعاها كلها مجهزة عده كلها مستعدة كلها مجهزة عده كلها مستعدة يضحك ضحكة صافرة ضم بقلبه حقده

الأمر لابد وقوعه وهاي الكوفة ما بيها اللي يحبك إلا طوعه.

0: هاي وهاي
1: وهاي الكوفة ما بيها اللي يحب موعدهم سرابة ديرتهم خرابة موعدهم سرابة ديرتهم صلوا خلف تالي ما

0: وانسى
1: هاني منك طعام راسه ولا زل متع ويا خوفي عقب نحره اسرت علي على نحرك ويا خوفي

ثيابه وبدمها خضيبه. يا الله لحية وبدمها الك الك نشمي لحيه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نص الكلام. برنامج نص الكلام يأتيكم كل أسبوع يوم جمعة من إعداد وتقديم مريم الزبيدي وفي الإخراج مصطفى القزويني.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل. مستمعينا، شهر محرم الحرام مو مجرد أيام تمر علينا بهذه السنة، وإنما موسم يحمل ذكريات والكثير من القيم والمشاهد تكون ويانا وترافقنا بكل عام. وبين أجواء المجالس الحسينية والخدمة الحسينية أيضا بهذا الشهر المبارك، أكو ناس يكون لهم دور مختلف عن ما غيرهم، ويمكن ما يطلع للناس بشكل مباشر لكن يكونون جزء مهم بهذه التفاصيل. واليوم بحلقتنا من برنامج نص الكلام راح نتعرف على تجربة شابة قدرت تحول موهبتها إلى مشروع ناجح، وراح نشوف شلون يلتقي العمل والطموح مع أجواء شهر محرم الحرام والخدمة المجتمعية. ويانا صاحبة مشروع لطافة للمعجنات والحلويات، رحب بيت مي سمير. كل الهلا بيش، نورتينا ببرنامج نص الكلام.
1: أنا مي، صاحبة معمل لطافة. لي الشرف بهذا المكان،
0: نورتينا ببرنامجنا،
1: ممنونة منكم على الضيافة، وإن شاء الله يكون حوار كله جميل.
0: إن شاء الله تكون حلقة مميزة حبيب. أكيد رح نتعرف على مشروعك وموهبتك اللي حولتيها إلى مشروع ناجح. وبداية عرفينا أكثر عن نفسك وشلون بدأت علاقتك بعالم المعجنات والحلويات.
1: أنا مي سمير، صاحبة معمل معجنات لطافة اللي هو بحي الجزار. كل يعرف مسيرتي بدأت من البيت، من شيء بسيط إلى هسه فضل رب العالمين شيء كلش كبير. يعني صار عندي معمل خاص بي، يعني كادر كلش حلو، أشياء جميلة تخص شغلي، فتدريجيا صار الشغل يتطور أكثر وأكثر.
0: فضل رب العالمين يا رب
1: في دول نجاح إلى آخر.
0: شلون اكتشفت أنه عندك هذه الموهبة بهذا المجال؟
1: كل بنية تحمل يعني تحلم يصير عندها وظيفة، أو كل بنية تحلم يصير عندها شغلة تختص بيها، خاصة احنا البنات اللي احنا مخلصات دراسة وماكو وظيفة، ماكو شيء نرتبط به غير بس سالفة البيت. فالبيت شيء ممل، خاصة البنية اذا ما عندها موهبة او ما عندها شغلة تمارسها. فاني بسبب البيت وبسبب ماكو شغل وظيفة ماكو، فالتجأت شغل البيت. بالبداية كانت الفكرة بان الشغل يكون داخل البيت، لان ما معروفة، ما عندي مجال بالشغل
0: بداية، يعني
1: بداية صحيح على قولتك. فبالبداية كان الشغل من داخل البيت، يعني على حسب المنطقة، على حسب المكان، المعارف بالضبط. فشوية شوية على قولتي صعد السوق، يعني سوق انعرف، الشغل انعرف مالتي أكثر، طلبات قامت تجي أكثر وأكثر،
0: ما شاء الله
1: انفتحت على يباب. أقول لك الرزق والعافية بعد،
0: أكيد والرزق على رب العالمين والإنسان اللي نيته صافية
1: أكيد.
0: ولو بداية تكون بجزء
1: رب العالمين يعطيك على قد تعبك وعلى قد خطاك، إذا حتى لو كانت خطوة كلش بسيطة الله يوسعها أكثر وأكثر.
0: ونعم بالله حبيبي. زين، إيش عجب يعني هذا المجال بالتحديد؟ يعني إيش عجب مثلا ما فكرتي ممكن، تعرفين كثير من البنات يسوون مشاريع هن وبالبيت،
1: صحيح، مثلا صالونات غير اشياء عادي.
0: نعم ممكن.
1: مو انا اقول كل من يختص بالشغله اللي هو يعرفها، انا ليش اجازف بشغله ما اعرفها اليوم؟
0: نعم هو هذا اللي اريد اعرفه، انه انت موهوبه بهذا الشيء.
1: بالضبط، انا نفسيتي كلش طيبه بالاكل، بنفس الوقت كانت عندي اتابع على اليوتيوب شيف منال العالم وغيرها وغيره، فعندي شغله هيك شغف يسموها بداخلي، بين انا ان اسوي الشغله اتقنها، يعني من ناحية الريحة، من ناحية الطعم، من ناحية اللمسة.
0: بلهجتنا نقول نادرة.
1: نادرة بالضبط، أنا نادرة مال البيت.
0: الله يخليك يا
1: حبيبي. فكنت أسوي كليتها وكعك وهاي السوالف، فمرة زبونة بالمنطقة عندها دورة السنة مال والدها، فقالت لي حبيبتي دورة السنة مال والدي ممكن أسوي لي له ثواب.
0: مبادرة، يعني.
1: مبادرة بالضبط. من هاي المبادرة صعدت مي لأعلى مستوى فضل رب العالمين.
0: يعني هذه كانت أول خطوة فعلية.
1: أول خطوة إلي. أول خطوة إلي، لا معدات، لا مواد، لا أي شيء.
0: أشياء بسيطة.
1: أشياء
0: بالبيت.
1: بسيطة من داخل البيت حاولت أسوي لها الشيء اللي هي رادته، ومن هذا المجال اسمي قام ينعرف من وحدة لوحدة.
0: يعني نعجبه بالمعجنات بالضبط. اللي سويتيها صار شواهس.
1: طعم كلش طيب، قامت الناس تمدح بشغلي، يعني الناس تقول لي مي عاشت إيدك، الطعم ولا كلش طيب. شاشة مالته كلش طيبة، فقام يصير علي اقبال بالشغل. زين انا معدات ما عندي، اليات ما عندي،
0: مواد يحتاج،
1: ضليت اعاني فترة من الزمن، ضليت اعاني، كنت شوية مريضة ما اقدر اشتغل يوم اقعد، لحد ما قررت قلت خلاص يعني لازم اصر على شغلي على مود انجح. لان الصراحة انا عندي غيرة من شنو اصير نحو الافضل، ما اريد ابقى على مستوى واحد.
0: تطمحين انه تكوني
1: اطمح للاكثر لان ماكو بشر اليوم يرضى بالقليل صح، خاصه نعم. اذا كان انجازه حلو، كانت الناس ترغب به، كان مشروع حلال يرضى رب العالمين.
0: متطلبات الحياه هوايه،
1: متطلبات العيشه صعبه، متطلبات نعم. هوايه، كل بنيه ترغب بلبسه بذهبه بشغله، فاشياء هاي كل متطلبات الحياه البنيه تحبها بدون يعني، اذا خاصه اذا كانت قاعده بالبيت اما انت جهه متطلبات، اذا كانوا الاهل مو كلش امكانيه او مثلا
0: نعم. وايضا هي موهبه
1: بالضبط، وكل احنا عندنا هنا كل بنيه قاعد تدرس وقاعد تتعب ما عندها لا وظيفه ولا شيء، خاف تستغل الشيء اللي بحياتها الشغف داخل منزل بيتها
0: من اشياء بسيطه،
1: من اشياء بسيطه
0: مكونات
1: بالضبط.
0: بسيطه بالضبط يتحول الى مشروع كبير،
1: ورب العالمين كل ما البشر يسعى اكثر واكثر ينطي على قد نيته.
0: نعم رب العالمين اكيد يعني نعمته تكون كبيره
1: نعم
0: علينا
1: أكيد.
0: بهواي امور بحياتنا بتفاصيل حياتنا
1: رب العالمين يقول لك اسعي عبد وانا عينك، فاني اكثر جمله احبها بهاي الدنيا بين رب العالمين ما يعوف تعب اي بشر
0: وما يسعت هواي
1: وهواي سعت مي وخسر صحتها وعافيتها
0: وتعبت
1: حبيبي تعبت ايام انا الليل كله ما انامه اسهر واروح لبغداد اجيب معدات واروح اجيب ادوات، كان ما حد يمي مع ام ووالدتي يعني كانت خطيئه لها دور كلش بحياتي، بس يعني تعب مسؤوليه
0: نعم.
1: صعبه
0: مشروع كبير
1: مسؤوليه صعبه نعم. خاصه اذا كانت بنيه بالسوق، يعني يقول لك بنيه وبالسوق صعبه، مو مثل الولد يقدر يدبر كل شيء
0: خاصه بدايه خلينا نقول مشوارها
1: بالضبط نعم. صحيح، فالبنيه كان لها دور يعني صعب بالمجتمع من ناحيه الانتقادات، هاي بنيه واشتغلت طبت على السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي عرفت كذا وكذا صفحات، فواجهت حروب واجهت اشياء ضغط عليها، بس ما اهتميت تدري ليش؟ لان انا عندي شغف بالحياه أن ما يجي اليوم اللي تصير فتشي كلش حلو
0: إن شاء الله يا رب.
1: أنا من قبل لا أشتغل بالمعجنات كنت كل ما أروح الباب الآغا أكيد تعرفين
0: نعم.
1: باب الآغا كنت كل ما أروح وسوق من أقول الله شو وقت ما يصير أدها مثل باب الآغا
0: اليوم اللي
1: سبحان يصير. الله رب العالمين يقول لك الله يعني سبحان الله شو اسمه أقداركم تأخذ من أفواهكم،
0: فعلا الطموح يجلب دائما إحنا نقول نجلب
1: عقل الباطن يجلب
0: الإيجابية من نجذبها راح تكون لها تأثير واضح
1: أكيد.
0: بحياتنا المستقبلية
1: أنت اليوم خلي هدف عليه توصلين أكيد راح توصلي له ما طول أنت مثابرة على هذا الطموح،
0: وأيضا من بعد التوكل على رب العالمين
1: أكيد
0: النية الصافية وصاحبها دائما يكون رب العالمين مبارك بكل خطواته
1: أكيد رب العالمين يبارك بالشخص اللي هو مثابر على صلاته على دعوات والدته على النية الزينة، مو بس إلي الشغل يعني أنا من نساعة صديقاتي وشغلين وياي واعتمدن على نفسهن وهن
0: هذا جانب كلش مهم
1: أكيد نعم. يعني أنا مو بس إلي الشغل يعني مثل ما أنا عندي الخلفة مالتي عندي عائلة ومسؤولية وصاحب أسرة يريد يصرف عليهم، أباوع نفسي وأباوع علي أقول يعني رزق ورزقهم
0: صار
1: واحد
0: صار مصدر رزق هذا المكان
1: بالضبط.
0: مو فقط لمي
1: يعني أنا من نقعد بدون
0: ويناس.
1: شغل بالضبط من نقعد أيام تجيني بدون شغل أنقهر لأن أنا رزقي وقف ورزقهم وقف، فألف الحمد لله والشكر من مجالي قاعد يتطور أكثر وأكثر، الناس تعرفني أكثر وأكثر، صار لي سمعة بالسوق، مجال الأسواقات والمحلات تعرفني، الناس ما تشتري إلا من مي اللي هي صاحبة لطافة
0: الحمد لله والشكر إن شاء الله يا ربي من نجاح إلى تقدم ونجاح أكثر. و بالنسبة للرزق والبركة من رب العالمين شنو شعورك عن أول مبلغ كان وارد يعني من تعبك وشغلك؟
1: والله مرات أقول لهم أقول الفلوس تجي هيك من واحد يعطيكيها ما بيها طعم
0: إذا ما تعبون بيها
1: ما بيها طعم
0: نعم.
1: بس من تدرين أنت تعبانة واللي الكل ما نايمة وتجي فلوس الأرباح وتكون شيء بيتك تحسين بيها ثمرة،
0: هذا يعني خلينا نقول رد فعل اللي تعبك
1: فرحة
0: نعم.
1: فرحة ما تنوصف كل ثمرة تحصليها أنتي بها إنجاز كلش حلو،
0: هذا الشعور
1: فرحة أكيد
0: فخر وفرح
1: مو
0: أكيد.
1: بس فخر وإنما أنتي إنجاز عظيم مسوية من شيء وحدة بنية لا تقدر تسوي مثلك، إنسانة عايفة النوم عايفة عائلتها هم لنفسها هم لصحتها بسبيل توفر هي الشيء اللي تريده، فهذا الشيء كلش عظيم
0: نعم
1: بالنسبة
0: أنتي وحدك اللي تعرفين معاناة الأمور اللي عشتيها والأشياء اللي مريتي بيها حتى توصلين لهذا
1: أكيد.
0: المستوى بمشروع
1: بقى حبيبي ماكو مشروع يبدي لما تخسرين عليه جهد وطاقة وصحة، ماكو شيء يجي بالسهل يعني
0: ما خسرت هواي
1: وعانت هواي وبكت هواي
0: وإن شاء الله ربحت هواي
1: الحمد لله يوم رب العالمين قلت لك ماكو شيء يروح، تدري ليش؟ لأن رب العالمين ينطع النيات
0: ونعم بالله
1: اي، فدائما يقولوا لي مي شلون صارت من كيلو كليتشة معقوله هذا الشيء
0: حلو هاي كيلو كليتشة
1: اي كيلو كليتشة هاي بعد يعني لها فضل بحياتي وعمري كله ما راح انسى، رب العالمين فتحها علي من شيء كلش بسيط وما كنت متوقعته ببالي
0: من
1: اصلا
0: كيلو كليتشة. من كيلو كليتشة مثل ما يقولون
1: على قولة المثل من شيء بسيط
0: حلوة كليات احنا هذه مشهورة عندنا.
1: هي الكليات العراقية بعد كطير من عندها خاصة بالمناسبات نعم. والأعياد العصرية فأجواء
0: دائما حسب الأيام حلوة. العادية يعني واحد من يشتهي لفد معجنات هي دائما موجودة حاضرة الطبق الرئيسي بقسم الحلويات بالبيت أو المعجنات.
1: أكيد أكيد من هذا الباب كل العوائل كل العوائل تخص بهذا الشيء.
0: اسم لطافة شنو قصته؟
1: اسم لطافة والله هيك جت سالفة يعني على بالي رادوا يسووها مأكولات ميوشة لأن أنا اسمي مي من هذا الوقت قلت لهم لا والله صراحة ما حبيت فحبيت اسم لطافة سبحان الله فجأة هيك طلع الاسم
0: بس
1: لطافة
0: بس حلو الاسم يعني حلو أنثوي وبنات
1: صار إلى دور إلى دور كلش حلو لطافة بكل شيء
0: نشوفها بكل المحافظات حبيبي الله آمين
1: إن شاء الله إن شاء الله أنا حلمي أطمح أصل مثل باب الآغا إن شاء الله أوصل لهذا الشيء والناس كلها تشهد عليا وأقولهم وصلت لهذا الشيء اللي أنا
0: إن شاء الله يا ربي يجي هذا اليوم نشوف اسمش متعمم مشروعش ناجح بكل المحافظات وإلك اسمك واعتبارك وموهبتك أيضا الكل يعرفها فقط على مستوى محافظتنا ومي احنا بهذه الايام نعيش اجواء محرم بهذا الشهر المبارك شنو اكثر قيمه تحسين هذا الشهر يذكرك بيها من خلال تجربتك بالحياه والعمل
1: هذا الشهر اول شيء نعزي الامه الاسلاميه بوفاه صاحب العصر والزمان اول شيء حبيبي هو محرم شهر عظيم شهر الحزن شهر الطاعة الناس الأيام يعني الناس تتعب هذه الخير والبركة بالضبط فإحنا كإحنا شغلنا محرم نختص بالأشياء اللي تخص المجالس الحسينية
0: إليش دور مهم
1: إلي دور مهم أنا كل سنة كل سنة الناس تشهد علي بالكميات اللي أطلعها من معملي ثواب الأبا عبد الله الحسين كل سنة في دول قلبك حبيب كل سنة أزيد أضعاف اللي أنا أطلعها كل سنة قبلها يعني أنا أطلع شيء أحس قليل أبو عبد الله لأن رب العالمين وأهل البيت واقفين وياي أقول كل ما أمد إيدي لأهل البيت رح يزيد علي رب العالمين يزيدها علي مو قصة يعني وإنما إشباع الناس لا بس وإنما هي شيء مبذول من عندك أنت جاي تطلع من جيبك الخاص
0: هي الخدمة الحسينية
1: بالضبط
0: اللي إحنا الصغير بينا والكبير هو يتقاتل حتى يخدم لسيد الشهداء بالمواكب الحسينية أو بالبيت أو بالمجالس الحسينية اللي نسويها ببيوتنا أو من مجرد ثواب نقدمه لكن هي إهداءها لروح الإمام الحسين عليه السلام, ولوجه الله أكيد بنية خالصة لأجل الثواب والأجر العظيم بالضبط. اللي إحنا نحاول أنه نناله بهذه الأيام المباركة
1: نعم.
0: فأهل أصحاب المعجنات وهذه المشاريع لكم دور كبير جدا بهذه الأيام المباركة سواء لأيام المشي الأربعين بالمواكب الحسينية
1: توزيعات
0: المبادرات وغيرها أو من خلال أنه أنتوا تزودون المجالس الحسينية
1: احنا ندعم نصير للمواكب نعم. دعم أساس نصير للمواكب من ناحية تخفيضات الأسعار نسويها مبادرات نطلع من عندنا كميات كبيرة نطيها للمواكب لخدمة أبو عبد الله الحسين فهذا يعني شيء كلش عظيم
0: يعني هذا الموسم بالتحديد احنا مثل ما ذكرنا هو خير وبركة يختلف به الشغل عن باقي الأيام
1: بالضبط
0: يعني
1: هو مو يختلف
0: طلب من ناحية الطلبات
1: تقل لا الرزق يصير بمحرم
0: المبادرات
1: قليل.
0: الشغل يكون
1: بس
0: أكثر.
1: المبادرات تكون أكثر لصاحب المواكب نعم. المجالس الحسينية يعني
0: لأجل الثواب
1: لأجل مبادرة مبادرة لا غير نعم. أما من ناحية الشغل الأساسي لا فهو يقل يعني من ناحية لأن تعرفون شهر محرم هو حزن مو أفراح ومناسبات على مو زيادة على شغلنا تكون شهر محرم تكون مبادرات له للمواكب مبادرات للتوزيعات الحسينية بالأربعين فإحنا من عندنا نفسيتنا يعني من إحنا مبادرة من إحنا أصحاب المعمل نعطي هاي المبادرة للزوار
0: نعم مساهمة,
1: مساهمة.
0: نعم
1: بالضبط.
0: بالنيابة عن
1: بالضبط.
0: الكادر اللي مختص
1: الكادر وآني نعم. كل سنة إن شاء الله وإن شاء الله أضعاف اللي نقدمه كل سنة القبلية
0: مأجورين إن شاء
1: حبيبي.
0: الله الله يزيد ويبارك
1: لأبو عبد الله الحسين
0: شون أكثر نوع يجيكم ب مثلا يعني أكثر نوع تبادرون به لهذه المجالس
1: أنا كل سنة معتمدين علي الناس كل سنة حلويات
0: حلويات
1: لأن الناس تمل من التمن والمرق وهاي السوالف أوزع حلويات بصورة عامة فواكه كيا كعك هاي
0: خيرات أبا عبد الله
1: أنا أقول لك برادة ترسى يعني ما أخلي شيء ما أخلي اللحم بعجين أسهر الليل كله
0: أيضا معجنات
1: معجنات نعم. الفطاير هاي كلها تطلع لأبا عبد الله الحسين يعني كل سنة
0: زين هذه التحضيرات عادة شو وقت تبلش
1: أبلش بها أنا كل عادة قبل الأربعين
0: يعني
1: مشاية.
0: قبل المشي
1: قبل المشي لا يعني قبل صفر نقول مثلا نعم. الأيام الأخيرة تمام مال الزيارة
0: نعم.
1: أبلش بها توزيعات دائما يعني تطلع من عندي برادات توزع لابو عبد الله الحسين، لان الناس تتعب طريق يعني جايه من مكان كله صعب.
0: نعم، هو مجرد خلينا نقول نكهه يذوقها الزائر
1: طبعا. وهو هذا جاي يعني تعبان من غير مكان،
0: راح يحب النكهة.
1: من يجي يتلقاك بضحكه ابتسامه، من توزع له وتنطيه وتقدم له يفرح بيك. بعد احنا اهل الكرم.
0: نعم،
1: احنا اهل
0: الحله. الخيرات اللي دائما تكون موجوده بواي بالمواكب الحسينيه والخدمه الحسينيه.
1: أكيد.
0: اللي كرم العراقيين هم معروفين
1: كريمين بكل شيء.
0: تنوع السفره العراقيه، المواكب يعني الزاير ما راح يشتهي شيء
1: ما يلقى قصور.
0: نعم،
1: نهائيا ما يلقى قصور.
0: الله يزيد ويبارك فيكم، ما مقصرين ان شاء الله، ما راح تقصروا
1: حبيبي عمره.
0: ان شاء الله يا ربي ماجورين على كل شيء تقدموه لابو عبد الله في سبيل الثواب.
1: روحنا فداء لابو عبد الله،
0: سلام
1: الله
0: عليه. ومي يعني شنو اصعب شيء واجهتيه بالبدايه، بدايه مشروعك، بعيدا عن مثل ما ذكرتي
1: الضغوطات او نعم. شيء المواجهه اللي بلشت بها بالبدايه بين معدات ما عندي، كنت
0: نعم.
1: دائما اني بيدي وانا مريضه، عندي تليف باعصاب ايدي، يعني انا
0: مسويه
1: عمليتين بيها، فكنت اواجه الصعوبه بهذا الشيء. كل ما اتعب ابكي انقهر، ايدي توقف اسم الله عليها.
0: هذه المعجنات يحتاج لها قوه بدنيه،
1: يعني زلم
0: نعم.
1: زلم زلم
0: نعم.
1: يعني معتبره ما تقدر، يعني الا معدات يقول لك هذا تعب جهد، انت عاجل لك قونيه طحين، نص كيلو طحين، مشي مو هين. ترى البنيه هسه بالبيت اذا سويت لها نص كيلو كليتشه او نقول نص كيلو طحين حس بتعب.
0: نعم، امنيت نهايه اليوم راح تتعب ويبين عليها
1: بالضبط
0: التعب.
1: كيف نعم. ما انا كنت من الصبح لليل 25 كيلو طحين، 50 كيلو طحين وحدي، وفرن ما عندي من الفرن ماله للعادي. صعوبات والله، صعوبات. مرات تحترق اشمرها بالنفايات تكرمين، مرات يخرب عند العجين لان درجه الحراره مال المكان حار، ما عندي سبليت.
0: نعم.
1: صعوبات كلش هوايه، بس انا اقول لك كل بدايه بها صعوبات.
0: ما حبطت هذا الشيء؟
1: ما حبطني. تجيني ايام انا مره مخلصه نص طبقه بيض، نص طبع يعني كل نص كرتون ذبيته بالنفايات لان يخرب عندي القوام، واعيد شو اسمه المحاوله وتفشل.
0: هذا الاستمرار والملح
1: اقول يعني ما كل شيء يجي بالاول مره يضبط. اكيد لازم اتعلم واقول كله بسبيل الله، هو الله يفرجها.
0: أكيد رب العالمين يرجع إليك،
1: ما يضيع تعب بشر
0: إن شاء الله.
1: رب
0: هو
1: العالمين
0: رجع ونتيجة بلشت تشوفيها.
1: أكيد أنا محبة فترة. الناس عندي هي أعظم رزق الطانيها رب العالمين
0: إن شاء الله دائما يا رب. زين، شنو اللي كان أكثر شيء خوفك؟ الخوف من الفشل بمشروعك لو كلام الناس اللي
1: الصراحة متفاد. أنا ما خفت من الفشل، يقول لك هي كل بداية فشل قصة نجاح.
0: نعم،
1: أنا ما أخاف من الفشل، بس أنا مرات يأثر بي كلام الناس.
0: نعم.
1: من ناحية العتب، انتقادات، بس قمت ما أهتم لهذا الشيء، لأن أنا تدرين شنو؟ عندي ثقة بنفسي، وعندي ثقة بأهلي اللي منطيني إياها، وعندي ثقة برب العالمين. كلام الناس غاية لا تترك، يعني أنا اليوم من أقعد أسمع لهذا وأسمع لهذا، ما راح أعيش مستقبل اللي أنا أريده، ما راح أكمل إنجازي اللي أنا أحلم بيه. فمن هذا الباب أنا ما أسمع انتقادات البشر وما أهتم لهذا الشيء.
0: زين، أهلك ذكرتيهم بالاسم، هم اللي
1: أهلي دعم إيجابي، أمي والدتي الله يحفظها،
0: الله يحفظها
1: اللي يطول لي عمر، خيمة على راسي خليها إن شاء الله. هو البشر من بعد أمه ما يسوى كل شيء،
0: الله يحفظ أمهاتنا جميعا يا رب ويرحم الميتين منهم.
1: في دول قلبك حاليا يعني زوجي موجود وياي من بعد أمي، زوجي
0: داعم إليك،
1: داعم إيجابي، قام يوقف وياي يساعدني، ساهم بشغلي، قام تحتاجه بالمعمل من ناحية الأدوات، من ناحية العطلات، من ناحية الأشياء اللي لازم نجيبها من بغداد.
0: خبرته أيضا كرجل،
1: أي أكيد المرة لازم تحتاج الرجل يوقف وياها.
0: نعم.
1: من ناحية مجال شغله مستحيل المرة تقدر وحدها.
0: نعم أكيد، هو
1: فهم إلى دور سند إلي. نعم. الله يخلي إلي ويحفظه يا رب.
0: آمين يا رب.
1: إلى دور كلش حلو بها موجود بحياتي وبشغلي.
0: من بدايات مشروعك أو يعني من عرفت مي واسم لطافة، هم جتي لحظة حسيت أنه مشروعك راح يتوقف؟
1: لا بالعكس،
0: لو استمرتي؟
1: لا بالعكس، أنا كل ما أفكر أفكر يستمر أكثر.
0: ليش؟ لا يعني ممكن ظرف لا سمح الله،
1: أي ظروفات، أي شيء يصير قدر بالحياة، من يجي من رب العالمين كل الهلبي
0: تستقبلي؟
1: أستقبله، بس من يجي من بشر لا ما أتقبله.
0: تكون ردة فعل مختلفة.
1: ردة فعل مختلفة، اللي يجي من الله كل الهلبي. أنا دائما أقول أي شيء يجي من الله أتقبله بكل راحة والصدر، لأن الله من يأخذ راح ينطي أكثر وأكثر.
0: ونعم بالله أكيد.
1: أي فمن يجي من بشر لا، الردة راح تكون غير مختلفة، لأن هذا تعب عمر. تعب عمر انت تعبانه،
0: اي واحد من اللي تعرف
1: يعني انا من 2019 2000 وهي 26 صار لي كم سنه اني اتعب على روحي بسبيل اوصل للمرحله اللي انا اريدها، ما يجي شيء من بشر وبسهوله يروح، لا مستحيل
0: اكيد ما راح تكون.
1: لا ردت فعل كلش قويه.
0: تحياتنا لك
1: حبيبي عمر،
0: ان شاء الله ربي هذه العزيمه والاستمراريه تكون دائما ونشوفك باعلى المراتب.
1: البشر يكون عنده قوه واصرار على مكمل حلمه، ما يكون ضعيف لا مستحيل ينجح بهذا البشر. المجتمع صعب، مجتمع صعب، يريد لبشر قوي، يريد لبشر يوقف على حيله ويقول أنا أواجه الدنيا يلا أوصل اللي شيء أريده، ما شيء ضعيف لا مستحيل ما يكمل. أنا قلت شيء ما يكمل.
0: يعني تحسين أنه الإنسان اللي ممكن قلبه ضعيف أو ممكن ما راح يقدر يقاوم،
1: تهزم الحياة،
0: تهزم
1: الحياة،
0: يحتاج لقوة.
1: لأن كلمة من هذا كلمة من هذا راح يضعف، راح يسمع كلام هذا، يسمع كلام هذا،
0: ثقة بنفسه،
1: ثقة بنفسه وثقة باللي هو اللي يريد يوصله، وما يهم آراء الناس. آراء الناس ترى كلمة ورأي، الناس كلها ذواقة.
0: نعم.
1: كل من عنده ذوق يختلف عن
0: الاختلاف أكيد بالأذواق والآراء،
1: لازم يمشي بالشي هو اللي يريده، اللي هدف اللي يريد يوصله لازم يصر عليه أكثر وأكثر.
0: زين شخصيتك هي نفسها لو تغيرت مع المشروع، يعني تحسين تتطلب أنه تتغير شخصية مي؟
1: شخصيتي بمجال شغلي صارت أقوى، صرت قوية أكثر، صرت حادة أكثر.
0: علمت هذا الشيء،
1: علمني القوة
0: أكثر.
1: أي وعلمني ما انكسر.
0: الإدارة صعبة،
1: إدارة صعبة،
0: يراد
1: لها شخص قوي، يعني يراد لها شخص بين هو عنده صعوبة بالكلام، لأن البشر من يشوفك ضعيف ما يحترمك،
0: خاصة إذا كان
1: خاصة إذا عنده مشروع أو عنده صاحب يعني عمل، من يشوفك أنت ضعيف أو من يشوفك أنت تضحك بوجهه يعني ما يحترم قدراتك، ما يحترم رأيك، ما راح يسوي الشيء اللي انت تطلبه من عنده بسهولة.
0: لازم تكون اكو حدية بالموضوع.
1: رغم اني هسه من ناحية كادري اني صديقة لهم، انا هسه صديقة او اخت لهم، احترم الصغير والكبير ويحترموني، ما شافوا من عند العيب، وحتى لو ما يغلطون بحقي اقول له ترى انا احبك واحترمك الخاطر العشرة، يعني الخاطر الزاد والملح، لان احنا عائلة.
0: نعم.
1: احنا عائلة هنا، أنا جروب واحد، احنا شغل واحد، قاعدة وحدة، اكلة وحدة، فانت من تقصر بحقي انا ما مقصرة بحقك، فلذلك لو تعوف الشغل لو تكمل وتحترم الشغل اللي انا مطيتك اياه.
0: نعم بالتالي هذا مصدر رزق للجميع.
1: أكيد.
0: وليس فقط
1: رزق مو الي بس. نعم. رزق للكل بالضبط، ومثل ما الزبون يجي ومقدر مكاني ومنطي المبلغ اللي هو من يعني مطلعه من جيبه.
0: نعم.
1: يريد بالمقابل انتاج حلو.
0: نعم اكيد
1: يريد شغله مرتبه،
0: سمعه المكان
1: بالضبط، يريد له ضحكه، ابتسامه،
0: تعامل
1: حلو بالضبط. نعم. من هذا الباب.
0: نعم الله يزيد ويبارك ان شاء الله بكل كادر بكادر لطافة.
1: الله يحفظهم لي يا عمر.
0: امين يا رب، وانتم عائله وان شاء الله هذه العائله تتطور وتكبر على
1: حبيبي.
0: مستوى المحافظات كافه. مخرجنا نروح فاصل قصير ونرجع مع مستمعينا.

0: نعم مستمعينا، عودة وياكم ببرنامج نص الكلام، ونرحب مرة أخرى بضيفتنا لهذا اليوم الغالية والعزيزة صاحبة الوجه الجميل مي سمير، ونرحب بيك مرة أخرى يا مي.
1: هلا أمري أنت.
0: وتكلمنا هواي عن المشروع والأجواء الحسينية اللي تكون بهذا الشهر المبارك، وبين خدمة أصحاب المشاريع مثل مشروعك وأصحاب المعجنات وغيرها بمبادراتهم مع أصحاب المواكب والمجالس الحسينية. مي، الناس تشوف المجالس أو المواكب جاهزة عادة، لكن ما تشوف التحضيرات اللي تصير قبلها. من زاويتك كشيف شلون تشوفين؟
1: الناس تتعب هواي بالمواكب الحسينية، مو يعني البشر يجي فجأة يلقى الأكل حاضر، يلقى المبيت جاهز. الأشياء اللي يحتاجها المسافر أو يحتاجها الزائر هو كل شيء متطلبات يلقاها قدامه، ما راح يتحس بالتعب البشر اللي قاعد يتعبه. يعني هسه تجهيز المواكب، يجهزون الخيام ويجهزون الطبخ،
0: كلها تحضيرات مسبقة تكون،
1: فهذا كله تعب. تعب على الشخص اللي هو عايف عائلته وملتهي بالمواكب، تعب على الشخص هو قاعد يبذل جهده وطاقته وعايف عائلته، عايف شغله، عايف التزاماته، فداء لأبو عبد الله الحسين.
0: نعم،
1: بسبيل وسي يوفر خدمة لأبو عبد الله وللزائرين.
0: زين، بهذه الأيام المباركة أكو فد موقف أو شيء ظل ببال مي بمشوارها بالتحديد بهذا الشهر العظيم؟
1: أشوف أنا كل شهر صح، يعني كمشروعي أهل البيت هم عندي شيء عظيم بالنسبة لي،
0: وش
1: قد ما
0: جميل.
1: أبادر أحس قليل بحقي، لأن أكو شيء حرقة بداخلي، أحس قليل. أنا أحس قليل اللي قاعد أسويه، الإنجاز اللي كله قاعد أقدمه لأبو عبد الله هو قليل. يعني أنا خاصة أبو فضل العباس إلى يعني إلى شيء بحياتي كلش قوي،
0: هذا الشيء روحيا تحسين؟
1: روحيا دائما أقول أكو شيء مشترك، أحس يعني أنا من أضعف،
0: رابط قوي
1: من أضعف. نعم. من أتعب من نفسيتي، صير فد مرة وضغوطات ما تلقيني إلا بالعباس.
0: سلام الله على أبو فاضل.
1: سلام الله علي أبو فاضل. فدائما دائما حتى الناس تقول مي 24 ساعة حاطرة لذات أبو فضل العباس، فأني أحس روحي يم العباس هناك. سلام الله على أبو عبد الله أخي، بس يعني تحسين روحك وراحتك بذاك المكان.
0: نعم، قدسية هذه الشخصية العظيمة،
1: خاصة أني كل ما أضعف، كل ما تزن الدنيا، كل ما تجيني الضغوطات، كل ما يصير عندي شيء صعب بحياتي، ما تلقيني إلا بكربلة.
0: حلو الإنسان يلجأ الرب ولأهل البيت من يمر بموقف.
1: الإنسان هو لو ما رب العالمين وأهل البيت من يدايم له؟ ما حد دايم له، ترى لا صحة ولا الأهل ولا هاي، ترى رب العالمين التوفيق والهداية والصحة كلها تجي من عنده،
0: مرجعنا لرب العالمين.
1: حتى بالتالي الفلوس، شقد ما يكون عندك فلوس، شقد ما يكون عندك إمكانية، إذا راح صحتك وربك رب العالمين أخذها من عندك تعالجها؟ لا.
0: لذلك إحنا دائما نقول الصحة والعافية دائما وقبل أكيد. كل شيء
1: قبل
0: هي
1: كل شيء.
0: أهم من كل شيء، والإنسان بدونها
1: وقبل كل شيء هي اللي هي رضات رب العالمين ورضات الأهل.
0: نعم، وتوفيق أيضا لمسيرتنا بحياتنا بمشاريع يعني بكل خطوة، حتى بامتحاناتنا للطلاب وغيرها، توفيق دائما.
1: ماكو بشر رب العالمين يعني ما راضي عليه ويوفقه، مستحيل. التوفيق من رب العالمين. رب العالمين كل ما يرضى على البشر، كل ما يحسه هو قريب إليه، ما مقصر بحقوقه واجباتك اتجاه رب العالمين، الله يزيدها عليه، يفتحها، يخلي الدنيا كلها وردية قدامه.
0: هذه نظرة مي،
1: هاي نظرتي.
0: وهذا تفكير مي، تفكير جميل.
1: الدنيا فانية خلصان،
0: قوية، ودائما مؤمنة أنه أنت متوكلة على رب العالمين، ما تخافي من شيء.
1: ما أخاف من أي شيء.
0: زين، المسؤولية.
1: أمي دائما تقول لي أنت ما تحبين المغامرات.
0: أنت صاحبة مسؤولية حسيت كبيرة.
1: مسؤولية كبيرة، صاحبة عائلة وصاحبة طفل وصاحبة يعني كزوجة ومسؤولية شغل، فتحت مشروع ثاني صارت المسؤولية زايدة علي. فرغم كل هذا رب العالمين يعطيني قوة أكثر وأكثر، يخليني بعد أوصل أكثر وأكثر
0: إن شاء الله دائما. زين، المسؤولية بهذه الأيام بالتحديد، الضغط اللي ذكرتي باللود اللي يصير بأيام الزيارة الأربعينية وبهذا الشهر، اختلافه عن باقي أيام السنة، المسؤولية شلون تتعاملين بها؟
1: احنا كأصحاب معامل محرم يصير ركود بصورة عامة، نسميه هدوء.
0: أغلبها تكون مبادرات.
1: الأغلبية شنو نسوي؟ نتفرغ لخدمة أبو عبد الله.
0: نعم.
1: يعني إحنا تجي أيام نسد المعمل.
0: نعم.
1: ما نشتغل. تجي أيام إحنا نلجسمه يعني نروح للمواكب نخدم.
0: نعم.
1: فالشغل يقل، بس خدمتنا تروح لأبو عبد الله. فهمتيني؟
0: الجهد يعني بالحالتين مستمر.
1: الجهد بالحالتين مستمر، انت سواء لابا عبد الله سواء انت بايام العاديه وكل شغل واحد
0: بالحالتين اكو مقابل
1: مادي
0: او ثواب
1: معنوي. بالضبط، معنوي مادي ثواب، وكل عند رب العالمين واحد.
0: زين، شنو اكثر شيء يميز طلبات محرم عن او ممكن الاشياء اللي تقدميها خدمه لابا عبد الله؟
1: ها، اكثر شيء الناس تطلبك مجلس حسينيه اللي هي توزيعات، مثلا الحلاوه مال الاربعينيه، مثلا الخفيفي، الكعك،
0: الشرك،
1: اي هاي، نعم كلها متوفره. يعني حسب، تجيني الزبونه قالت لاني عندي مجلس حسيني اريد تجهيزات مال بوكسات، مثلا البوكس بلحم بعجين، بيبسي، عصير، مثلا قطعه كعك، من هذا الباب يعني احنا نوفرها الكميه اللي هي تريده. وبالنسبه ان شغلنا مستمر وهي لها جاهه تجهيز كامل،
0: نعم، بالتالي هي موفره للمجلس كافه التوزيعات. شنو شعور مي من تجهز لي مجلس حسيني؟
1: طبعا ثواب، هو اللي يعني بالنسبه لي يعني ثواب، حتى لو كان لي شغل،
0: حتى لو مقابل مادي، لكن هو انت كادر عندك
1: فرحه اكيد. نعم. يعني انت اني اللي اني دائما دائما العام واللي قبلها من اروح واحضر القدر مال ابا عبد الله الحسين، واحضر المواد بيدي واحمس واسمع اللطميات والاجواء الحسينيه، جسمي كله كزور.
0: هذا اكثر شيء ممكن يلفت انتباهك بهذا الشهر.
1: انا كل سنه اتمنى هاي الايام ترجع بسهوله، لان اني هاي عندي ثوابات عظيمه، هاي الايام مباركه، احس شي فرحه موت ما تنوصف، خاصه ان الناس من تشوفني وتشوف حساباتي وتدعي لي بالصحه وبالعافيه، والله يبارك بك ويبارك بشغلك. تدرين شنو كميه الفخر اللي تجيني؟
0: هي الدعوه هذه تسوى كل شيء،
1: تسوى دنيا هاي الدعوه اصلا، يعني فخر فخر.
0: يعني تحسين انه نفسيا اكو فرق بالشغل من طلب الى طلب؟
1: اكيد تاني. طلب من انت تشتغله بيدك واحد، ومن يشتغله بيد يعني الموظف واحد، اكيد.
0: نعم، باعتبار الكادر موجود، الله يزيد ويبارك،
1: الله يزيد ويبارك.
0: اكو طلبات يعني انت بيدش تحب من لحد الان تشتغليها؟
1: اي لحد الان انا اشتغل وياهم،
0: ما تعتمدين على،
1: خاصه هسه هاي العيد اللي راح.
0: نعم.
1: الكليتشة 24 ساعة أنا وياهم ما أعوفهم، أنا مو كصاحبة معل بس مدير، يعني أنا بس مو بس مدير، العفو، أنا صاحبة مسؤولية، أنا حالي. نعم. حالهم، أنا موظفة مثلهم. نعم. أنا موظفة مثلا، هم مشتغلين هذا الصنف، أنا أشتغل وياهم حالي حالهم، بالعكس أنا أعطيهم آراء، أعطيهم تفكير، أعطيهم مثلا ديزاينات يشتغلوا ليها، أبقى مثابرة عليهم على مود الشغل يكون بصورة مثل اللي أنا اللي أريدها.
0: نعم، يعني أغلب إحنا بنشوف أصحاب المشاريع إنه هو مجرد معتمد على الكادر. يعني أغلب المشاريع تكون اعتمادها على الآلات الموجودة والكادر الموجود.
1: هذا غلط،
0: بالتالي يكون إشراف فقط، لكن هو لمسة صاحب المكان.
1: هذا غلط. تدرين شلون يعني بس بهذا الوقت من أنت تعطين شغلك مسؤولية شخص وتروحين وتعوفي، الناس معتمدة عليك أنت. أنا اليوم من يصير غلط بالشغل أو بنكهة تختلف يجون يعاتبوني، ليه ما يعاتبون الموظف؟
0: هم يعرفون مي،
1: ما يعرفون مي.
0: نعم.
1: من طابين لهذا المكان يقولون احنا رئيس ستمي، ستمي هي تخلص لنا الشغل،
0: نفس ستمي
1: بالضبط. زين، كيف ما ستمي تعوفهم فترة كلش طويلة وتخلي الموظفين هم يشتغلون، حتى لو كان أفضل موظف عندي بالمعمل، أنا لازم أنطي الأشياء اللي أنا أريدها وأقف على الشغل على مود ما يحسون الزبائن ما يعايفتهم.
0: يعني دائما حرصك على سمعة المكان.
1: مو بس هيك، احب اجهز كل شيء واخلي المكان مرتب،
0: مشرفة على كل شيء،
1: على مود الزبون من يطب يرتاح للمكان اللي هو رايده.
0: حلو هذا الاهتمام. أكيد. اللي يجي من نابع من كل قلب يعني صاحب المكان،
1: مو الشيء اللي انت الشغفين الى حبك بيه، فهذا الحب مستمر، اذا الشغف راح معناته الحب
0: واهس ايضا. بالضبط. وحرصك ايضا للمكان. مي، انت كمرأة برايك المشروع اذا يريد ننجح يعني بمشروعنا، شنو يحتاج أكثر للمرأة تكون عندها موهبة لو جرأة أكثر خلينا نقول تحدي أنه تكمل وتنجح بمشروعها؟
1: بالبداية لازم تكون عندها جرأة.
0: نعم.
1: تطلب هذا الشيء لأن هي طالبة
0: قبل الموهبة؟
1: قبل الموهبة. أنت صح، عندي إحنا كلنا عندنا مواهب، كل البنات عندهم،
0: كل إنسان ممكن
1: هاي عندها موهبة الخياطة، هاي عندها موهبة الصالون، هاي عندها، بس ما حد تجرأ. أنا وأنت كل إحنا عندنا مواهب، كل إحنا عندنا شيء براسنا راسمي بخيالنا نريد نوصل له. نعم. بس أنت عندك القدرة، أنا ما عندي القدرة، أخاف. صح؟
0: نعم، الخوف ممكن يمنع هواي تقدم.
1: أنت تقولين أنا جريئة، أنا أوصل، أنا أريد، أنا أريد أثابر، رح تنجحين. أما أقولش لا أنا أخاف ما أقدر، هذا الدرج العالي أنت اليوم تقدرين تصعديه، أنا أقولش لا أنا ما أقدر أصعده، شلون رح أطيح، رح أوقف، ما رح أقدر أستمر. فأساس الشغل هي الجرأة،
0: يعني تسبق الموهبة.
1: بالضبط.
0: مثل ما ذكرتي. أيضا الموهبة أو الجرأة الاعتماد على النفس. الإنسان من يكون مسؤول، مثل ما ذكرتي أنه أنت تحبين تشرفين على المكان
1: بالضبط.
0: وعلى الكادر، حتى لو أنت

0: شيء يجي بالهين. يعني انت اليوم تريد شغلة تريد فلوس، من تقعد بالبيت ما راح تجيك الفلوس، من راح تقعد تعوف الشغل ما راح تتوفر لك الأشياء اللي انت تحتاجها. فصح أنا ماكو مجال، يعني تجيني أيام أنا ما أنا ما أوفر الراحة حتى لعائلتي، أريد أطلع ويا عائلتي، الله وكلش تجيني أيام مو مثلك ما هسه أنا قاعدة قدامك مرتبة ومعتنية بروحي وكاشخة، لا تجيني أيام من الشغل يجون ياخذوني بسبيل بس أطلع مثلا ابني أو أطلع والدتي أو أنا زوجي ياخذني المكان اللي قاعد ناكل بيه. ماكو مكان، ماكو وقت، وقت ماكو. هسه احنا بهذا المجتمع وبصورة العامة الدنيا كلها ركض، كلها ركض. يعني هسه انا راح اخلص من الإذاعة، راح اخلص من هذا اللقاء واروح نطلع من الإذاعة، راح اروح للبوتيك، راح افتح لايف، راح اعرض ببضاعة، اطلع من البوتيك مشروع الثاني، اطلع من البوتيك اروح للمعمل اشوف شنو ماكو شكو بالمعمل، اشوف شنو سوى ما سوى بالمعمل، ارجع للبيت اصلي اشوف عائلتي، نمت قعدت صحيح على نفس الموال.
1: نعم روتين مليء بالاعمال والاشغال.
0: هاي عود تجينا فترات، كل فترة لازم شوية نخلي روحنا نجددها طاقة رياضية او فتشي سفرة، نسوينا فد جروب انا والبنات مثلا صاحباتي الشغل الوياية، نطلع لنا طلعه حلوه سفره حلوه كذا من هذا الباب، نغير بها روتين شغل.
1: نعم وبهذه الاجواء راح تكون اكثر وقت ممكن صح هو راح تتفرغين، لكن راح يكون تفرغ لخدمه ابو عبد الله
0: اكيد. هاي الاشهر
1: اهل البيت عليهم السلام،
0: هاي الشهرين خاصه، يعني هاي الشهرين هي كلها خدمه لابو عبد الله الحسين،
1: ماجوره مقدما ان شاء الله.
0: حبيبي تفدوا القلب.
1: وانا اتمنى لك كل النجاح والتوفيق
0: بمشوارك
1: وياك أحلى أكيد. أنا أريد أعرف رسالتك لكل بنية ممكن عندها موهبة خايفة أنه تبدي بيها، خايفة تبدي
0: كل لقاء، كل يعني كل لقاء كل تصوير أطلع بيه أنا حتى الريليزات اللي أطلعها وأكتبها أكتب على القوة. دائما أخلي البنات ثابرا على قوة، يعني أنت حتى لو ضعيفة صيري قوية، إذا صرت قوية الدنيا ما تهزمك والبشر يشوفك قوية حتى يخاف منك. من أنت اليوم قوية بهاي الدنيا وما تخافين وما تنزل دمعتك بسهولة، البشر ما راح يستغل ضعفك بصورة عامة. هسه احنا بهذا مجتمعنا البشر ما يشوفوا ضعيف يستغلوه،
1: يعني فأنتي تحسين انه القوة لازم تكون،
0: لازم تكون القوة
1: من حتى لو موجودة الموهبة،
0: حتى لو موهبة وحتى لو أنت كل شيء متوفر إليك لازم قوية تصيرين، كل شيء لازم الحياة تريدك قوية، أنت صير قوية بظروفك الصعبة بالبيت بالشغل بطلعة، صير قوية، قوية القلب بعد على قولتها
1: النجوم. والقلب رهيف شلون؟
0: القلب رهيف ما يعيش، يبقى دمعته 24 ساعة على خده اللي قدامش ترى هم حنينة حيل، دمعته قبل تنزل بس دمعته تنزل بوقت
1: عزيزة،
0: عزيزة مو ما عزيزة. تجيني أيام الضغوطات كثر الهم اللي بداخلي أبتشي من أي واحد يسولف وياي، هسه أنا قاعدة قدامك إذا أنا كنت مهزومة أو ضعيفة دموعي تجري قدامك،
1: ما تمنعين نفسك إنه تعبرين عن تعبك،
0: أبكي أفرفح أطلع الضغوطات اللي بداخلي، دقيقتين تلقين مي ثانية
1: تستمرين رغم كل شيء.
0: استمر أقول له شنو راح يقدم لي البكي وشنو اللي راح أسوي مثلا إذا قفلت على روح الباب، بكيت تعبت عفت الشغل حياة راح توقف؟
1: نعم
0: مستمر الحياة. فهذا الشيء غلط،
1: حتى لو لازم دائما يبدي من جديد ويحاول
0: ويا نفسه، قد ما يخسر إش قد ما ينكسر إش قد ما ينهزم إش قد ما تصير ضغوطات بحياته ويخذلوه، لازم يبقى مستمر على يكمل حياته اللي هو رايدها.
1: مي أكو شي حابة تغيري إذا يرجع بيك الزمن؟
0: بقى هو إذا رجع بي الزمن قبل إيه أغير، أكو أشياء أغيرها بحياتي هواي أشياء، ويعني أبقى على أشياء جديدة هسة اللي أنا موجودة في حياتي.
1: معتزة بكل شيء سويتي،
0: معتزة بكل شيء سويته. هو شوفي رب العالمين من يخذ لك أو مثلا البشر أو يتعبك أو يصير بيك مأساة قديمة، يجي يوم تفرح بيه، لأن مستحيل البشر يبقى نفس ما هو، رب العالمين دائما يضم له فرحة كبيرة،
1: لابد ما أكو تعويض من بعد كل شيء.
0: دائما رب العالمين يضم لشي تعويض كلش حلو. فأنا ممتنة من كل شيء صار بحياتي، ممتنة من الخذلان، ممتنة من الكسرة، من الضغوطات، من التعب، من البشر، يعني من كل شيء، كل شيء حتى البشر
1: صنعوا شيء.
0: أنا أقولهم مشكورين على كل شيء بصورة عامة، تدرون ليش؟ لأن خليتوا ما يصير شخصية قوية بارزة ناجحة وفخورة باللي أنا هذا وصلت.
1: إن شاء الله دائما
0: حبيبتي عمري في دول قلبك.
1: مي شنو القيمة اللي تحسين المجتمع اليوم هو محتاجها أكثر من غيرها؟
0: القيمة؟ الكرامة صراحة.
1: مجتمعنا؟
0: مجتمعنا اللي ما عنده كرامة بهذا المجتمع ما يسوى شيء. هواية على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، عندهم شغل هواية وعندهم هواية أموال، بس شو تشوفي يعني هواي مهزلة قاعد تصير، هواي مهزلات قاعد تصير على التواصل الاجتماعي والبرامج. يعني أنا اليوم عندي مشروع باحترامي بثقافتي بترتيبي بلباقتي بالكلام أكسب الدنيا وما بيها صح، بس أنت اليوم عندك شغلة وجاي تستهزئ بيها تضحك بيها غاضب رب العالمين بيها، فوين الكرامة بالموضوع؟
1: يعني ممكن إيصال الرسالة أو مصدر الرزق نعبر عنه بطرق غير لائقة مثل ما نقول،
0: بالضبط هسه هذا اللي قاعد يصير، تمشي السلعة، وهذا
1: مجرد
0: مجرد تمشي السلعة، بس ترجع للتربية ترجع للأساس اللي احنا متربين عليه، هذا الشيء غلط. أنا اليوم هسه على التواصل الاجتماعي معروفة، عندي متابعين فوق 70,000 متابع على التيك توك، أقدر أسوي أي شيء مو زين صح؟ بس شنو اللي يمنعني؟ تربيتي، كرامتي، أخلاقي، سمعتي بين الناس. فهذا الشيء رب العالمين اللي يريد يبارك برزقه يمشي على منهج واحد، لا تغير أصدقاء السوء، لا يغير الظروف اللي يصير بحياته، فأنت بيدك تحدد مصيرك.
1: بالنسبة لمواقع التواصل اللي بخصوص مشروعك تكون يعني تركيزك عليها أكثر لو واقعا أكثر، يعني من خلال البوتيك أو من خلال المعمل؟
0: شوف والله أنا بصورة عامة أنا أخليها على الله، أنا أرزق يعني أنا اليوم من أفتح لايف أعرض بيه البضاعة، البضاعة أعرضها مثل ما هي، لا أسوي هيك ولا أسوي هيك، يا
1: نعم،
0: بسعرها كذا، شغلة كذا، إنتاجها كذا، ثبتي حاجز،
1: استذكار فقط يكون.
0: ثبتي حاجز رقم وحطش على راسي وعيني، بس ما أتطرق غير مواضيع لا مستحيل.
1: مختصة فقط بإيش؟
0: مختصة أول شيء أنا إلي سمعة، أول شيء أني مكانة أهلي معروفة، إلي دور بالمجتمع، المرأة إلها نظرة واحدة بس، الناس إذا نظروا عليها بصورة مو حلوة خلاص ها هي بعد مو حلوة، والناس إذا شافوها بصورة حلوة وجميلة فها هي بعد يرضون عليها شيء كلش انطباع حلو.
1: صورة الإنسان والانطباع اللي
0: بالضبط
1: ناخذ
0: بالضبط،
1: عنه راح يستمر
0: كل
1: طيلة
0: من كل
1: مشواره.
0: من يعكس تربيته كل من ينعكس يعني الانطباع اللي هو رايده.
1: زين مي، شنو الكلام اللي تحبين تتركيه لكل شخص يسمعنا اليوم؟ وهذا كان آخر سؤال.
0: أتمنى لهم الموفقية يا رب والنجاح والاعتماد على النفس، ويا رب أشوفهم بأفضل حال، ويا رب إن شاء الله كل ثابر على حلمه.
1: اللهم آمين. شكرا لك مي
0: حبيبي عمري أنت في دور
1: ولهذا اللقاء
0: قلبك.
1: الجميل والمميز، ونتمنى لك يا ربي المزيد من النجاح
0: فدوى
1: والتفوق
0: حبيبي، ممنونة منك على هذا اللقاء
1: والتطور.
0: الحلو.
1: أنا ممنونتك لأن
0: حبيبي
1: تواجدتي ويانا اليوم وسلطنا الضوء على موهبتك، وهذه رسالة لكل من يسمعنا ولكل الصبايا والبنات اللي ممكن خايفة تبلش مشروعها.
0: أقولها ابدي
1: نعم بلشي يومي، تقول لك
0: بلشي يا
1: ابدي
0: معودة، الدنيا ماشية، بلشي وصيرة قوية وانتي قدها إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: حبيبتي.
1: واليوم تعرفنا على تجربة جميلة لامرأة اختارت تعتمد على موهبتها وتبني مشروعها الخاص، وشفنا شلون حتى خلف أبسط التفاصيل أكو تعب وأكو إصرار وقصة نجاح أيضا. ويمكن أجمل ما نتعلم من هذه الحياة ومن القيم اللي تذكرنا بهذه الأيام المباركة أن الإنسان من يؤمن بفكرته ويشتغل عليها بإخلاص يقدر يصنع أثر مهما كانت البداية بسيطة. وكل الشكر لك مرة
0: حبيبي
1: أخرى
0: ممنونة
1: مي
0: منك
1: سمير
0: قلبي.
1: لتواجدك ويانا اليوم ببرنامج نص الكلام، وسمعينا شكرا لكم على حسن الاستماع. كنت وياكم بإعداد البرنامج وتقديمه محدثتكم مريم الزبيدي، ورافقنا بإخراج البرنامج مصطفى القزويني. نلتقيكم بحلقة أخرى وجمعة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.

الحسين عليه السلام أصبح مثلاً أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهماً للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.

أقرب نظرته كلمات العذور قلت له يا ابني معذور فردوس العمر عيشني عالجمر وجروح تبتيله بدموع الصبر أتوجه كل فجر للباري وادعيه فردوس العمر عيشني عالجمر وجروح تبتيله بدموع الصبر أتوجه كل فجر للباري وادعيله الحفظ بخالص النية أقرأ الفاتحة تسبيح الأمل تسبيح الأمل.

الاحساس الغالي من رحل عنا تصدقيت ها الغالي من رحل عنا شنو بابني الغالي عباس بابني الغالي عباس ضبها لعيوني ضوى ريحانة نينا وبحساني تانيته شيال اللي هو أغلى من الهوى والأجل ضحيته بدموع الحسينية عبر الفاتحة تسبيح تسبيح الأمل عن داري من راح الودع حتى الإحساسي مصري فاضت الدعوات الحب فدوة فدوة الحجواب تسبيح الأمل عن داري من راح الودع

0: بجفوف الزميل سبحة فاطمة بجفوف الزميل سبحة فاطمة وحدي له صلوات من مشتاق له أنظر صورته من مشتاق بعيون السماوات ناموس الدهر اتنطر بس خاطر من حين دايل فيني عذبني الساخر ناديت من القهر يسه رغيثيني ناموس الدهر اتنطر بس خاطر من حين دايل فيني عذبني الساخر ناديت من القهر يا الزهرة غيثيني أبنت وارفع عيدي أبنت وارفع عيدي أقرأ الفاتحة هلا هلا أبنت وارفع عيدي هلا بيك
1: أقرأ الفاتحة
0: تسبيح تسبيح

0: ريت نحس بقطرة من العذب وتلامش شفافك كل ناس ما تجيب حقها لو تنحجب يلغى اللي بوصافك يا ريت نحس بقطرة من العذب وتلامس شفافك كل ناس ما تجيب حقها لو تنحجب يا الغالي بوصافك يوم ما تمر بيه حضر الفاتحة
1: هلا هلا
0: يوم ما تمر
1: حضر الفاتحة
0: تسبيح الأمل عن داري.

0: شولف لي علي
1: بدون ايديك.
0: انا العارفة شولف لي علي كل اللي يحدث علي.

جسمه لو وقع عن هوى الشمس، جسمه لو وقع عن هوى الشمس بحجابي أغطي.

احضن من حارة واسأل عن خنصورة ويجي نبي الكبرى تصور من يهوى على الثارة وتمدد بكترة احضن من حارة واسأل عن خنصورة ويجي نبي الكبرى يمشي بجمد مية عطر الفاتحة

جسمه لو وقع عن حر الشمس، جسمه لو وقع عن حر الشمس.

كون اتصور من يهو على الثارة واتمدد بكترة احضن من حارة واسأل عن خنصورة ويزين نبي الكبرى يمشي بيت المدمية. وين وين

0: اي والله مخلص مخلص لام البنين تعتبح
1: هلا هلا
0: اش ما صلي فرض كل دعوات الحفظ في التسهيل مضى يوم.

حبيبي وبروح اشتغل واسكب بيها العيال وبروح اشتري حجابات وعبي

قتله. قتله على الاقل خلينا الجتيف

0: مصيونة علي توقف بين الرجال توقف بين الرجال زينب عالهزم تندب يا من فاضل خدري اختك تسال وين عمي وين الون الزين لا تقصر ويا صاحب الزمان
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل
2: شهر ليس كمثله شهر سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة مجددين البيعة بالحزن والدموع.

0: أعداء الحق، حلقات من سلسلة في محراب كربلاء تعرف بقتلة الإمام الحسين عليه السلام الذين جسدوا نماذج التردي والسقوط في مسيرة الإنسانية. أعداء الحق،
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في ضوء ما تقدم، أصبح باستطاعتنا أن نعرف الأسباب التي دفعت عبيد الله بن زياد إلى اختيار عمر بن سعد بالذات لحرب الإمام الحسين عليه السلام. لم تكن معركة الحزب الأموي مع الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معركة سهلة، فلو قارنتها بكل المعارك التي خاضها الأمويون حتى انقراض ملكهم وجدت كفتها الراجحة، وتكمن الخطورة في موقع الإمام الحسين عليه السلام في نفوس المسلمين، إلى حد أننا نجد أن الخلافة حول مواجهته عليه السلام وحربه كان حادا حتى بين الأمويين أنفسهم، وإن كانت منطلقات الجميع واحدة أو متقاربة، وكذلك الأهداف، الخلاف كان حول الوسيلة. فقبل أن يتولى يزيد إدارة ملك أبيه كان قد ظهر على حقيقته فاسقا شاربا للخمر معلنا بالفسق والفجور، إلا أن ذلك لم يكن قد انتشر بين المسلمين على نطاق واسع، بل كان في حدود أكثر الخواص من الأمة. يدلنا على ذلك أن الإمام الحسين عليه السلام قد وصف يزيد بهذه الأوصاف المتقدمة في مجلس والي المدينة الوليد بن عتبة، فلم يستطع هذا أن يدافع ولم يجد أمامه إلا السكوت. ومن جهة أخرى نجد أن بعض أهل المدينة أنفسهم لم يعرفوا حقيقة يزيد إلا على أبواب وقعة الحرة حين توجهوا إلى الشام فرأوا انحراف يزيد عن كثب. ومعنى ذلك أن الحزب الأموي كان يعرف أنه يواجه الإمام الحسين عليه السلام وهو رمز القداسة في نفوس المسلمين، دون أن يكون للحزب الأموي أي نصيب من القداسة في نفوس الخواص من الأمة الذين يمكنهم عادة لا دائما أن يسهموا في تشكل الرأي العام وتوجيهه، الأمر الذي يعني مأزقا حقيقيا لبني أمية يفرض أن تدار المعركة على أساسه بدقة وحذر. ولم تكن معارك الأمويين بالأمس مع أمير المؤمنين عليه السلام قادرة على أن تمدهم بعناصر الثقة بالنتائج لسببين: الأول أن قميص عثمان الذي تغطوا به في حرب الجمل وحرب صفين لم يعد قادرا على تأمين الغطاء لهم اليوم، أي عشية كربلاء. الثاني أن أهل الكوفة الذين تفرقوا عن علي عليه السلام تحت بروق المطامع والإغراءات فجاءت الخطة تقضي بالتالي: أولاً، اعتماد الترهيب في مواجهة أهل الكوفة بدلاً من الترغيب الذي اعتمد في أيام حرب الجمل وخصوصاً في أيام حرب صفين. ثانياً، مما كانت خطة الحزب الأموي تقضي به لمواجهة الإمام الحسين عليه السلام: بذل قصارى الجهد ليتم القضاء على ثورة الإمام الحسين ويتم قتله عليه السلام بأقل الأضرار الممكنة. وفي المجال الثاني، أي أن يتم ذلك بأقل الأضرار الممكنة، كان لابد من العناية بالإعلام الرسمي الذي يرافق المعركة أو يعقبها، كما أنه كان لابد من العناية واختيار الشخص الذي يقود المعركة بدقة وضمن مواصفات خاصة تسهم في حصر الأضرار التي يمكن أن تلحق بالحزب الأموي نتيجة الإقدام على قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في مجال الإعلام الرسمي، نجح الحزب الأموي إلى حد بعيد في إخفاء بعض منطلقاته، بحيث أنك تجد تناقضا متعمدا في تصريحات يزيد، فهو تارة ينحي باللائمة على ابن زياد لقتله الحسين، وتارة يستشهد بقول الشاعر: ليت أشياخي ببدر شهدوا، إلى آخر الأبيات. وكان ذلك مدروسا حتى لا يصطدم الحزب الأموي بقداسة الإمام الحسين عليه السلام في نفوس المسلمين إلا بالمقدار الذي لا بد منه ولا مناص. هذه السياسة الإعلامية المدروسة حملت بعض السذج على اعتبار ابن زياد وحده مسؤولا عن قتل الإمام الحسين عليه السلام. وأما في مجال اختيار الشخص الذي يقود الجيش لحرب الإمام، فقد كان على الحزب الأموي أن يراعي توفر العناصر التالية: أولا، أن يكون الذي يتولى حرب الإمام الحسين عليه السلام من قريش. ثانيا، أن يمتلك رصيدا معنويا بين الناس. ثالثا، أن يكون مستعدا حقيقة لقتل الإمام الحسين والتمثيل به. وقد حددت الأولويات بين هذه العناصر بحسب تسلسلها الذي ذكرت، فالأولوية القصوى أن يكون القائد القاتل الذي يحارب الإمام الحسين أن يكون من قريش، الأولوية لهذا الشرط، لهذا العنصر. وفي الدرجة الثانية، أن يكون له رصيد معنوي بين الناس. وفي الدرجة الثالثة، أن يكون مستعدا حقيقة لقتل الإمام والتمثيل به كما سمعت. والسبب في ذلك أن الأمويين كانوا حريصين على تصوير قتل الإمام عليه السلام وكأنه خلاف عائلي بين أقارب داخل قريش، قريش التي لها الحق من دون الناس في خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأمويون حريصين أن يقدموا للناس مع خبر قتل الإمام أن قتله تم على يد من ينتسب إلى تاريخ جهادي حافل يحظى من أجله برصيد معنوي عند الناس. ولم يكن هذان الشرطان متوفرين بأفضل مستوى ممكن إلا في عمر بن سعد، فهو قرشي ومن بني زهرة الذين عرفوا بأنهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وآله كما مر معنا. وعمر بن سعد وإن لم يكن شخصيا يملك أي تاريخ جهادي، إلا أنه ابن فاتح بلاد كسرى، بطل القادسية سعد بن أبي وقاص، بالإضافة إلى سابقته الجهادية على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت هناك سمعة كبيرة لسعد بن أبي وقاص بقطع النظر عن صحة مضمونها. وتقدم أن هناك مبررات لهذه السمعة. بتوفر هذين الشرطين في شخصية عمر بن سعد، أصبح هو المرشح الأول لأسوأ مهمة، حرب الإمام الحسين عليه السلام. ولم يكن في الكوفة كلها أي منافس له في هذا المجال، بالرغم من كثرة الشياطين الذين كانوا في الكوفة على أتم استعداد لقتال سيد الشهداء، أمثال شمر بن ذي الجوشن والحصين بن نمير وسنان بن أنس النخعي وغيرهم، بل كان في شياطين الكوفة من يفوق ابن سعد في مسألة الإصرار على حرب الإمام الحسين عليه صلوات الرحمن. إلا أن الشرطين الآخرين، أي أنه من قريش وأن له سابقة جهادية، لم يكن هذان الشرطان متوفرين في غير عمر بن سعد كما سيتضح وبشكل دقيق. يؤكد لنا ما تقدم أننا نجد بوضوح إصرار عبيد الله بن زياد على أن يتولى عمر بن سعد قيادة الجيش، ظل مصرا على ذلك بالرغم من شدة تردد عمر بن سعد، إلى حد أن ابن زياد ضاق به ذرعا ولاق منه نصبا، ومع ذلك ظل عبيد الله بن زياد يكظم غيظه أحيانا من عمر بن سعد وينفجر في وجهه أحيانا، ولم يتراجع عن تسميته قائدا للجيش بالرغم من كل ذلك، وبالرغم من أن الشمر كان يعرض نفسه على ابن زياد وباستمرار متلهفا على أن يؤمره بدلا من عمر بن سعد. يمكنك أن تلمس بجلاء تام أن ثمة معادلة كانت تحكم تفكير ابن زياد، بل يمكنك أن تستنتج بقوة أن هذه المعادلة كانت أمرا تلقاه ابن زياد من يزيد، يقضي بأن يتولى عمر بن سعد دون سواه مهمة حرب الإمام الحسين عليه السلام، ولأجل ذلك تحمل ابن زياد من تردد عمر بن سعد ما تحمل. وابن زياد هو المعروف بأنه كان لا يصطلى بناره، ورغم أن تردد ابن سعد قد طال، تردد في الكوفة قبل موافقته وبعد موافقته، ثم برز منه التردد في كربلاء، وبدأت رسائله تصل إلى ابن زياد فتزيده حنقا منه وغيظة، ورغم كل مداخلات الشمر ووشاياته، نجد أن ابن زياد كتب في آخر رسالة إلى ابن سعد ما هذا نصه: أما بعد، فإني لم أبعثك إلى حسين لتكف عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة والبقاء ولا لتقعد له عندي شافعا، إلى أن يقول: إن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخلي بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنا قد أمرناه بأمرنا. وعندما دفع ابن زياد هذه الرسالة إلى شمر ليوصلها إلى ابن سعد في كربلاء، قال له ابن زياد، قال للشمر: إن أطاع ونفذ عمر بن سعد ما قلت فاسمع له وأطع، وإن هو أبى فقاتلهم أنت، فأنت أمير الناس، وثب عليه فاضرب عنقه، أي على عمر بن سعد. كان عمر بن سعد قبل المعركة قد أغاظ ابن زياد لشدة تمنعه عن حرب الإمام، أغاظه إلى حد أن ابن زياد يأمر بضرب عنقه، ومع ذلك ظل ابن زياد يعطي الأولوية في مواجهة الإمام لعمر بن سعد: إن أطاع فهو أولى من الشمر، لماذا؟ وإلا فليتولى الشمر إدارة المعركة. لا نجد تفسيرا لذلك إلا في ضوء ما تقدم من الإصرار على أن يكون قائد المعركة قرشيا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله، يمتلك رصيدا معنويا ولو كان هذا الرصيد لأبيه. أمام توفر هذين الشرطين في عمر بن سعد، تحمل ابن زياد مراراته، واثقا من أنه في النتيجة، أي عمر بن سعد، سيصبح مستعدا لقتل الإمام الحسين والتمثيل به. وترجع ثقة ابن زياد بذلك إلى أنه كان يعرف ضعف نفس عمر بن سعد أمام بريق إمارة الري وثرواتها الطائلة وجاهها العريض. وهكذا كان، لقد تبدل كل تردد عمر بن سعد إلى إصرار على قتل الإمام الحسين، بل ومزايدة، فلم يكن يسمح للشمر أن يسبقه إلى منقصة أو عار. لماذا؟ عل ابن زياد يرضى عنه، اشهدوا لي عند الأمير. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحق حلقات من سلسلة في محراب كربلاء تعرف بقتلة الإمام الحسين عليه السلام الذين جسدوا نماذج التردي والسقوط في مسيرة الإنسانية. أعداء الحق.

تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.

كهف الله والسرى ودمعا منك سال فأخجل البحر وناحت ثم عادت مرة أخرى تساءل كيف أم أن

تقول عنك عين الله عيناها هي المأوى من البلوى وجد مآسيك مآسيك مآسيك وانا بكيكي.

0: كتب وعيناك لنا وعيناك لنا دار أتي هي المأوى هي المأوى من البلوى وجد
1: بعد بعد عليكم البنين
0: وعيناك لنا دار هي المأوى من البلوى وجد مآسيكي مآسيكي ونبكيكي
1: للشاعر مهدي جناح الكاظمي.

تقول عنك عين الله عيناها هي المأوى من المآسيك مآسينا ونبكيك ونبكي.

وعيناك لنا وعيناك لنا دار أتي هي المأوى. سمعنا صوتك شيفي تسكت ولا عي ما عي لا تسكت لا تبخل هي البلوى.

0: المأوى من البلوى وجد ما أحسيكي ما أحسيكي
1: وأنا أبكيكي
0: وعيناكي

نشبيه ونبكي وعيناكي.

0: الله.
1: ما أشكي
0: صوتك سمعني.
1: فدوة

0: عاشقي ما
1: سنا
0: فدوى البكاء.

0: وعيناك وعيناك لنا دار أتينا ذا هي المأوى من
1: لا تبخل على الكريمة
0: وعيناك لنا دار أتينا هي المأوى من البلوى وجد مآسيك مآسيك
1: ألطم ألطم
0: إليك الدهر أحنا رأس

0: هي المأوى. ما شاء الله. مآسيكي
1: مآسينا
0: فدوة فدوة.

وعيناك لنا هي المأوى وعيناك وعيناك لنا دار أتينا هي مآسيك مآسيك للشاعر مهدي جناح الكاظمي إليك.

السماء عمه اي نواح منك ارجع السماء عمه اي لا طه وحيدرة شكا قوما رموا قلب الحسين بكربلا سهمه

وعيناك لنا دار هي المأوى من البلوى وجد وعيناك

بمعناك فلا عجب ومسر الحق مسراك فلا عجب ومسر الحق مسراك وإن الله بالعباس أغناك وإن الله بالعباس أغناك وإن الله بالعباس أغناك ومن أسرار أهل البيت أعطاك ومن أسرار

عسينا ونبكيك وتبكي إذا حار الورى قرا بمعناك فلا عجب ومسر الحق مسراك وإن الله

ونملأ صفحة التاريخ أحزانا ونملأ صفحة التاريخ أحزانا إلى أن يثأر المهدي مولانا إلى أن يثأر

0: أتينا فهي المأوى وعيناك
1: ما شاء الله.

صفحة التاريخ أحزانا إلى أية أرض مهدي مولانا إلى أية أرض مهدي مولانا بعد إلى أية أرض مهدي مولانا ونلقى الله أحرارا ويلقانا.

الأصباح والفلك، ونسأل عن دموع العين مجراها، هي المأوى من

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

0: يدي رجع حسين لي
1: كربلاء
0: كربلاء اسمعيني.

0: أعلى. كربلاء كربلاء
1: فدوة روح لك فدوة
0: كربلاء لحالي من حسين.

رجعي حسين لي حني عطف علي رجعي حسين كربلاء كربلاء يا ابا عبد الله.

راسك يعتلي والتفت العون حشمه وهوس بغيرة علي والتفت العون حشمه وهوس بغيرة علي

تقولون لي؟ قلت لجعفر افدخيك قال لي امه تدللي، قلت لجعفر افدخيك.

كتب وصية رجع حسين بدمه واكتب وصية رجع حسين لي كربلاء. هلا هلا هلا كربلاء اسمعيني كربلاء.

0: اسمك حزام الظهر. قلت له يا عباس اريده
1: يما يما يما
0: شايل العصابة بيد وهوست هوسة فخر. قلت له يا عباس اريده اسمك حزام قولها قولها. قلت له يا